ديوان FM صوتكم. Yeah.

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد

ساحر العيون يا أرض الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا أرض الغصون يا ساحر العيون يا ورد الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا.

0: عد الموجتك على ديوان افات. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان افام.
1: ديوان افام صوتكم.
2: قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.

آخر الأخبار والأهم من هذا تفاعلاتكم اللي نلقاوها على الباش فيسبوك وشين يوتيوب. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات. صحة للناس اللي صافحة راقدة نهير اللحد. صحة للناس اللي متوكلة على ربي ماشي تخدم زيدة على رويحة. ربي عينكم يفتح عليكم الكل. وصحة زيدة للناس اللي اليوم نهير التبحيرة باش يهز العائلة ولا باش يمشي يعمل غطسة على بكري. ومحليها العومة في الصباح أجواء الصيف قاعدة هكا تقرب بشوية بشوية. الناس تخمم في الكونجيات وكل واحد شنية قاعد مبرمج. إن شاء الله يربي يسر لكم كل الأمور وتعدي وصيفية مزيانة. احنا ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس بلوتو في ويكاند على كيفك. هاو صباح الخير تونس ويكاند على كيف. نقولكم بعد شوية حالة الطقس كيفاش باش تكون لليوم. موزيكا تو سويت. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان.

0: العندليب الأسمر قهيوة بنينة ويكاند على الكيف ديوانا فهم الناس الكل تسمع فينا. نسلم عليكم برشا. إيش قولكم في الثلاثي هذية تبدأوا به الصبحية متاعكم بون ديماراج للناس الكل والنهار ديما على صباح. وكيفاش بش يكون طقسنا لليوم؟ تدسويت طقس اليوم.
1: طقس اليوم
0: يتميز طقس نهار لحد 14 جوان 2026 بسحب قليلة من بعد يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة تتقوى آخر النهار قرب السواحل.
1: طقس اليوم
0: كان هذا طقسنا لليوم. باش ترجع شوية سخانة ولكن أيضا فما مؤشرات لبعض الأمطار في الأسبوع القادم. اللي عنده إمكانية باش يمشي يستغل سخانة اليوم يمشي يعمل تبحبيحة إن شاء الله. يربي يعطيكم الخير وين ما أنتم. بعد شوية عندكم موعد مع صديقتنا وزميلتنا هيفا بن يوسف في فقرة الدنيا أحظوظ. موعد الأخبار 7 متاع الصباح آخر الأخبار الوطنية والعالمية من قسم أخبار ديوان فام. وإحنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية من ويكاند على كيف. نهاركم فلو ياسمين.

0: ديوان اف ام. الدنيا حظوظ، الدنيا حظوظ.
1: الحمل
2: خفف شوية من التسرع في الحكيم، مش كل حكيمك صحاح. خالط عاشر وبعد العشرة بين المليح.
1: الثور
2: ما تخليش العنيد يخلق مسافات بينك وبين الناس، حاول تكون كول أكثر وتسهلها لو تسهل.
1: الجوزاء
2: عبر بوضوح وفي بوعودك قبل ما تعطي غيرها، ما تقررش وانت في هالحالتين، قمة السعادة وقمة الغش.
1: السرطان
2: عيش الحاضر واقرب من الناس اللي يقدروك بالحق ويحبوك.
1: الأسد
2: ما تكبرش الخلافات اللي هي في الأصل صغيرة، كتحس روحك بتجرح اللي قدامك انسحب شوية حتى تبرد، خير من اللي تقول كلام تندم عليهم بعد.
1: العذراء
2: خفف شوية من الانتقادات وحاول مثال الساعات تستعمل المجاملات، الناس تحب الكلمة الحلوة.
1: الميزان
2: احسم أمورك في الحب وفي الصداقة، ما تضحيش براحتك باش ترضي الناس، اتذكر انت الأساس.
1: العقرب
2: مازال فما ناس تستحق ثقة في الدنيا، غير بعد عشك وحاول تركز تلقى الخير اللي ما كنتش تشوف فيه.
1: القوس
2: الصراحة هي الحل، كتحس روحك تجرحت من حد تحبه خصص له وقت وحل مشكلتك معاه.
1: الجدي
2: اعطي مشاعرك وقتها وعيش اللحظة من غير ما تخلي شيء من اللي داير بيك يأثر فيك.
1: الدلو
2: في الحب عبر وما تخبيش احساسك، وفي الصداقة اتفكر اللي المبادرات البسيطة تعمل فرق كبير.
1: الحوت
2: الناس اللي حسسوك بالأمان نعمة ما تسلمش فيهم، اختار اللي دايرين بيك مليح تو تلقى قديش من صاحب يستحق يكون جست معارف وقديش من صاحب صحيح.
0: الدنيا حظوظ.

ضحكتها أنغام وورود، والشعر بجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تعظم امرأة يا ولدي

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

سهاره وتفيض دموعك انهارا وسيكبر حزنك حتى

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.
1: ديوان FM،
2: ديوان FM، فلاش نيوز،
3: موجز السابعة. ديوان FM، صباح الخير. كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان الجاري، وفق ما أعلن عنها ديوان الحبوب. وتوزعت الكمية بين 2.191 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع، و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يدعو إلى أحداث تغيير جذري وتحديث منظومة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان، وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفيد بأن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل التميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وأوضح الصندوق أن ظهور هذا النوع الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط، قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب المياه أو التيارات البحرية أو تغيير درجات حرارة المياه. إلى شأن الدولي، مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط يعلن عن وقوع هزة أرضية في المكسيك بقوة 5.1 درجة، ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار. ومصادر تابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن أن طهران لن توقع على أي اتفاق مع واشنطن اليوم لأنه يتزامن مع يوم ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خوفا من أن يستغل الأخير هذه المناسبة إعلاميا، وفق ما نقلت وكالة فارس الإيرانية. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: ديوان فم صوت كوم
1: بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: بنة الصبحية مع مستمعين على الكيف في ويكاند على الكيف. صباح الخيرات والبركات للناس اللي التحقوا بينا توا. ويكاند على الكيف حتى لل 11 متاع صباح توا 7:14. تحياتنا لكل الناس الماتينال، كل الناس اللي حتى اليوم نهاير مرتاحين فيه ولكن تعودوا على القومين بكري فما ينجموش يبداو نهارهم مخر. نسلموا عليكم الكل. خلينا نبداو بأولى فقراتنا في ساعتنا الثانية من ويكاند على الكيف. Be positive. باش نحكيو على إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس. نظمة سفارة تونس في اليابان نهار السبت تظاهرة خاصة موجهة للأطفال اليابانيين بالتعاون مع دار النشر اليابانية المتخصصة في أدب الأطفال وبلدية شيودا وجامعة أوتوساما اليابانية في إطار برنامج الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية واليابان. شهدت التظاهرة اللي انتظمت تحت شعار اكتشف تونس اقبال هام من الاطفال اليابانيين المنتمين الى عدد من رياض الاطفال والمدارس الابتدائية مرفوقين بالعائلات متاحهم. اتضمن البرنامج عرض تعريفي بتونس موجه للاطفال الى جانب ورشات تفاعلية، العاب تعليمية وفضاءات للتصوير وتوزيع هدايا تذكارية مستوحاة من التراث التونسي. وقع تخصيص ايضا ركن لكرة القدم احتفاء بمشاركة تونس واليابان في كأس العالم 2026. شكل الحدث هذا مناسبة للإعلان عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس بمبادرة من سفارة تونس في اليابان وبالتعاون مع دار النشر World Library. باش يتم توزيع الكتاب هذا على مختلف المكتبات اليابانية المتخصصة في أدب الأطفال فضلا عن عدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في اليابان. توليت تصميم الغلاف الخارجي للكتاب الموهوبة التونسية شابة أحلام الخضري المتخصصة في فن المانجا والمقيمة في تونس والحائزة على جائزة 2023 في أحسن مسابقة للمانجا السنوية اللي تنظمها وزارة الخارجية اليابانية. وهذا ما يجسد الحضور المتنامي للإبداع التونسي على الساحة الثقافية اليابانية ويوفر للنشأة اليابانية نافذة جديدة لاكتشاف تونس. وكان هذا خبرنا لليوم في بي بوزيتيف. الأخبار الإيجابية، إذا كان عندكم خبر إيجابي نتقاسموه معاكم، نفرحوا معاكم للحاجات السعيدة اللي قاعدين تعيشوا فيها، اكتبونا في التعليقات سواء على اليوتيوب على الفيسبوك ديوان فام، سينو أيضا على تيك توك سكوحي إيمان تلقوني لايف 7:17. نكملوا بالموسيقى عنا داليدا تود سويت سلمى. يا سلمى، هذه موسيقتنا على ديوان فام صوتكم.

0: ديوان فم صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: ويكند على الكيف 7:24 دقيقة. مرحبا بالناس اللي التحقوا بينا مكملين معاكم المشوار اللي فاتكم من الأخبار تدسويت في لكتو في أسبوع.
0: لكتو في أسبوع.
2: لكتو في أسبوع. لا أمال لا محمودة باش نتقاسموا بعضنا الأخبار. تفاعلاتكم على الأخبار على الشين يوتيوب باش فيسبوك. خلينا ننطلقوا بالخبر الأولاني متاعنا نقابيو

النظام الأساسي، ملفات الترقيات والتعاونية والصندوق الاجتماعي، واتهمتها باعتماد سياسة القرارات الأحادية الجانب، وهذا من شأنه ما يزيد من حدة التوتر داخل المؤسسة ويأثر سلبا على المناخ الاجتماعي. أكدت الإطارات النقابية استعدادها للدفاع عن مكاسبها النقابية وفي مقدمتها الحق النقابي وحق التفاوض، وأقرت جملة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية تتمثل في حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من نهار الاثنين 15 جوان 2026، من بعد وقفات احتجاجية يومية لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الاثنين 29 جوان 2026. قررت تنظيم تجمع عمالي وطني قدام مقر ديوان البريد نهار السبت 11 جويلية 2026، إلى جانب اتخاذ قرار مبدئي بالدخول في إضراب مع تفويض الهيئة الإدارية القطاعية مهمة تحديد الموعد متاعه والمدة متاعه وفق تطور المفاوضات ومدى استجابة الإدارة للمطالب المطروحة. تجي الخطوات هذه وفق مورد في البيان في إطار الضغط من أجل احترام الاتفاقيات السابقة وتسوية الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، ما يضمن استقرار المؤسسة ويحافظ على حقوق الأعوان. دونك خطوات تصعيدية لنقابي وأعوان البريد باش تنطلق نهار الاثنين 15 جوان بحمل الشارة الحمراء. الحقيقة التوفيق ما بين حق الأعوان في الدفاع على المطالب متاعهم المشروعة وحق المواطن في مرفق عمومي لا يتعطل، هذه المقاربة أو المعادلة اللي يلزم نلقاولها حل واللي يلزمها حوار جدي ومسؤول من الجميع. نتعداو الخبر الثاني، البومريرة تهدد الثروة الحيوانية والوقاية تبدأ بالتلقيح وتغيير الأعلاف تدريجيا. شنية الحكاية؟ أكد الأستاذ الاستشفائي الجامعي المختص في الطب الحيواني الدكتور أحمد رجب أنه الهدف الأساسي من التوعية بالأمراض الحيوانية هو إيصال المعلومة الصحيحة إلى الفلاحين، باعتبار أنه حماية الثروة الحيوانية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. اعتبر الدكتور أحمد رجب في مداخلته في برنامج الشارع التونسي أنه أي خلل في المنظومة الصحية للقطيع ينعكس مباشرة على الإنتاج وعلى توازن السوق. وأوضح رجب أنه مرض البومريرة يرتبط أساسا باضطراب في التوازن الجرثومي داخل الجهاز الهضمي للحيوانات، وين تعتمد عملية الهضم على أنواع محددة من الجراثيم النافعة اللي تتكيف مع نوعية الغذاء. وأشار أنه التغيير المفاجئ في النظام الغذائي كيما الانتقال من الأعلاف الخضراء إلى الحبوب أو العكس يؤدي إلى اختلال هذا التوازن، ما يسمح بتكاثر جراثيم ضارة وإفراز سموم ممكن تكون قاتلة. شدد الدكتور رجب أنه وقاية القطيع تبدأ أساسا بالتلقيح مع ضرورة احترام أجيال المناعة اللي تحتاج إلى فترة تقارب الشهر قبل ما تصبح فعالة. وأكد أنه أي تغيير غذائي يجب أن يتم تدريجيا على امتداد عدة أيام لتفادي الصدمات الهضمية. أشار أيضا أحمد رجب أنه بعض الظروف الطبيعية مثل تساقط الأمطار ممكن تؤدي إلى تكدس الأعلاف في نقاط معينة، ما يشجع الحيوانات على استهلاك كميات مركزة بشكل غير متوازن، وهذا ما يزيد في خطر الإصابة بالتسمم المعوي ونفوق القطيع في وقت وجيز. نحكي لهنا على مسألة أو موضوع الأمن الغذائي، واليوم الموضوع هذا أمام اختبار حقيقي مهم جدا، تعزيز التلقيح التوعية واعتماد التغذية السليمة بالنسبة للثروة الحيوانية اللي عنا في تونس. اخبرنا ثاني في الثالث بلوتو في لاكتو، في اسبوع عميد المهندسين 4500 بناية اثرية في تونس وبنزرت والحمامات ايلة للسقوط. اعتبر عميد المهندسين محسن غرسي أن تونس لم تستثمر بالشكل المطلوب في تنوع مواقع الأثرية والتاريخية، رغم أن عديد الدول استثمرت في معمارها القديم ومواقعها الأثرية اللي أصبحت مواقع سياحية مدرة للأموال. شدد الغرسي على أن عديد البنايات الأثرية التاريخية في تونس أصبحت أيلة للسقوط، ودعا لاستثمار التراث هذية وإعادة ترميمه واستثمار وسيح

0: صحيا وثقافيا. قال عميد المهندسين أنه دراسة شملت تونس بنزرت والحمامات أظهرت وجود ما يقارب 4500 بناية إلى للسقوط، وأشار أنه ترميمها وصيانتها واستثمارها بشكل الأمثل يمكن أنه يدعم نسب الناتج المحلي. كيف كيف زاد من المواضيع المهمة اللي تحتاج لهوة، وصدقا قديش موجع المشاهد متاع المواقع الأثرية اللي تكون في حالة سقوط أو إيلة للسقوط، مشاهد اللي خلينا نقوله تمس من المشهدية العامة للمدن متاعنا، وأيضا فيها خطورة كبيرة على المواطنين اللي ما يعرفوش في أي لحظة وقت اللي يتعداو تنجم تصير كارثة. لطف عليكم الناس الكل، فمهم اليوم أنه نلقاو حل لل 4500 بناية هذوما واستثمارهم سواء على المستوى الثقافي أو المستوى السياحي. خبرنا الرابع متعلق باتحاد أصحاب شهادات المعطلين على العمل، اللي أكد في بيان صادر ليه أنه مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت البطالة متاعهم، وشدد أنه القانون هذا نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. أفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل على المعطلين مع رئاسة الجمهورية إثر التحرك الاحتجاجي اللي نفذه نهار الخميس 11 جوان بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون عدد 18 لسنة 2025. ينص القانون هذايا على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية بعد تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين على منصة رقمية محدثة للغرض، وترتيبهم ترتيب تفاضلي حسب عدة معايير تتمثل في سن المترشح، وين تعطى الأولوية لمن تجاوزوا سن الأربعين وسنة التخرج أكثر من 10 سنوات، وفرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن والوضعية الاجتماعية. يشترط أيضا من المترشحين التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بالإجراء التسوية للوضعيات المهنية وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40,000 دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة. اخبرنا الخامس في لاكتشي، في أسبوع وزارة الفلاحة تجميع 2.2 مليون قنطار إلى غاية 12 جوان. أفاد الديوان الوطني للحبوب أنه كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 جوان الجاري. توزعت الكمية هذه بمراكز التجميع 40,000 قنطار بذور ممتازة خام بشكل شركات الإنتاج. شد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاع ملحوظ بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، والتأميم موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف. تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة. شملت عمليات النقل الشاحنات أو عبر السكك الحديدية، وإن بلغت الكميات اللي تم إجلائها إلى غاية 12 جوان حوالي 560,000 قنطار. ذكر الديوان الحبوب كافة المدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف حفاظا على سلامة المخزون الوطني وتعزيزا للأمن الغذائي. ما زالوا أخبارنا متواصلين معكم في لكتو في أسبوع، نعملوا فاصل مع الموسيقى ونرجعوا لكم، ما تبعتوش
1: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: سيوان اف ام. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: 47 دقيقة رجعنا لكم مواصلين معاكم مشوارنا في ويكند على الكيف، مكملين في فقرة لاكتو في أسبوع.
0: لاكتو في أسبوع.
1: الأخبار السادس في لاكتو في أسبوع: إطلاق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة. أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا غورة جوان 2026 أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتعزيز أثر تغيير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. تهدف الاستشارة وفق نشرية صادرة على اللجنة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها بشكل تشاركي، مما يساهم في إعداد حزمة من التدخلات لتعزيز قدرة الحوض على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. ترمي الاستشارة أيضا اللي يقع إجراءها مع المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى دعم الأمن المائي. تجمع الاستشارة ممثلين على المؤسسات البحثية، منظمات المجتمع المدني، وممثلين على الوزارات والهيئات الحكومية المعنية. أدوا المشاركين بالمناسبة زيارة ميدانية لسد سيدي سالم والمعهد الوطني للزراعات الكبرى، خصصت لمناقشة تحديات إدارة المياه والإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية، مما يدعم التقييم الجاري للهشاشة في قطاعي المياه والزراعة والعمل على تحديد البيانات اللازمة. استشارة تمثل صدقا خطوة ضرورية للانطلاق من منطق إدارة الأزمات إلى منطق استباق وتخطيط، خاصة في حوض مجردة اللي يعد شريان حيوي للأمن الغذائي والمائي في تونس. لكن نجاح المبادرة هذه يقعد رهين تحويل التوصيات إلى سياسات وإجراءات ملموسة تحمي الموارد المائية وتدعم الفلاحين. ما قصة حجز مبالغ مالية ضخمة في ليبيا كانت قادمة على متن سيارة من تونس؟ أعلنت مصلحة الجمارك الليبية عن تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات أزوارة بمعبر رأس جدير البري من ضبط مبالغ مالية أجنبية كبيرة مخبأة بإحكام داخل مركبة ذات ترقيم ليبي قادمة من تونس وعلى متنها زوز أشخاص ليبيين. أوضحت المصلحة أن عملية الضبط جاءت عقب الاشتباه في سلوك سائق المركبة أثناء إجراءات التفتيش الاعتيادية، وإن ظهرت عليه علامات الارتباك، الأمر اللي استدعى إخضاع المركبة لتفتيش دقيق. تمكن أعضاء الجمارك من اكتشاف مخابئ سرية معدة خصيصا للتهريب داخل هيكل السيارة، وإن وقع العثور بداخلها على عملات نقدية أجنبية. وبعد الحصر متاع المبلغ هذية تبين أنه إجمالها بلغ 500,000 دولار أمريكي، وتم إخضاع ولا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق للتشريعات النافذة. خبرنا السابع في لاكتو في أسبوع: تعاون تونسي فرنسي في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. بحثت تونس وفرنسا سبل تطوير مشاريع الاستثمار والشراكة في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. يجي هذا خلال لقاء اجمع سفير تونس بفرنسا ضياء خالد بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة أن لو إناف بمقر السفارة. وتناول اللقاء طرق الاستفادة من شبكات الكفاءات والنسيج المؤسساتي الناشط في البلدين، كيف تم التباحث بشأن الفرص المتاحة لإطلاق مشاريع مشتركة لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي ذات الاهتمام المشترك. وتعد تونس وفرنسا شريكين استراتيجيين في قطاع التكنولوجيا، وين تتجه الجهود المشتركة نحو ترسيخ التعاون في الذكاء الاصطناعي الاجتماعي بهدف بناء جسر رقمي متوسطي ودعم الابتكار. يركز التعاون بين وزارة الصحة التونسية والجانب الفرنسي على إدماج تقنيات التطبيب عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الاستشفائية لا سيما بالمناطق الداخلية. التعاون هذا يعتبر فرصة حقيقية لتطوير المنظومة الصحية عبر توظيف التكنولوجيا لتحسين التشخيص، تسريع الخدمات الطبية وتعزيز البحث والابتكار. ولكن نجاح الشراكة لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، ولكن بقدرتها على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى حلول ملموسة يستفيد منها المواطن التونسي. اخبرنا اللي بعد متعلق بالعملات المشفرة. تقرير دولي يقول انه العملات المشفرة تتحول الى بنية تحتية مالية تخدم الجريمة المنظمة. حضرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية اللي هي معهد بحثي مستقل المقر متاعه سويسرا من التحول الكبير في دور العملات المشفرة، وأكدت أنه ما عادش مجرد وسيلة دفع بديلة أو مكملة، ولكن أصبحت أداة تمكين أساسية للجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة اللي قاعدة تدار في الفضاء السبراني. أضاف التقرير أيضا أنه تناول تطور مشهد العملات الرقمية وعلاقتها بالاقتصادات غير المشروعة، أنه الخصائص اللي تميز العملات المشفرة وعلى رأسها السرعة والمرونة والقدرة على التحويل عبر الحدود وفرت للشبكات الإجرامية بنية مالية جديدة يصعب تعطيلها بالاعتماد فقط على أدوات إنفاذ القانون التقليدية. وأشار التقرير أنه العملات الرقمية والتي تلعب دور محوري في تسهيل نقل الأموال غير المشروعة وغسلها. العملات المشفرة اليوم ما عادش فقط أدوات ابتكار مالي، بعض الشبكات الإجرامية والتي تستغلها لتبييض الأموال، نقل العائدات غير المشروعة بعيدا على الرقابة التقليدية. التحدي الحقيقي يكمن في التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز الأطر الرقابية. آخر أخبارنا في لكتو في أسبوع، الرئيس الأمريكي توقيع اتفاق مع إيران الأحد وفتح مضيق هرمز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهار السبت أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران الأحد على ما يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية اللي شكل عقدة أساسية في عملية التفاوض. كانت وسائل إعلان إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق أنه لن يتم توقيع الاتفاق الأحد. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال من المقرر توقيع الاتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع سيتم فتح المضيق. وأضاف في الوقت المناسب وقت اللي يهدأ الوضع باش ندخله ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقا تحت جبال الجرانيت الغائرة، سنخففه وندمره سواء في إيران أو الولايات المتحدة. وكان ترامب أعلن في كل مراحل التفاوض السابقة أنه اليورانيوم المخصب يجب أن يخرج من إيران، وقال أنه واشنطن ستخرجه أو تدمره، إلا أنه إيران رفضت باستمرار نقله إلى دولة أخرى. هذه في علاقة بالتقارير الإعلامية المتداولة حول توقيع الاتفاق، وكانوا هذوما أخبارنا لليوم في لكتو في أسبوع.
0: لكتو في أسبوع.
1: مواصلين معكم مشوارنا في ويكاند على الكيف. بعد شوية صديقتنا مريم قديرة تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. نرجع لكم في ساعتنا الثالثة، ما تبعدوش ديوانا فام صوتكم. صحاك الشو مش الشوكة، الشو صحاك. هذية اهداء لصديقتنا فاطمة اللي قاعدة تسمع فينا، واهداء الكل أحباء فضل شاكر. نرجع بعد شوية على ديوانا فام صوتكم.

0: Diwan FM. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
1: نزور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين، تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس، التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني، انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام، صوتكم.
2: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الثامنة، ديوان فام، عسلامة. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يؤكد أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالته، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر برأي رسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك إثر تحرك الاحتجاج الذي نفذه يوم 11 من جوان الجاري بساحة القصبة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تعلن عن انطلاق حملة لمداواة الجراد المحلي في معتمديات جدليان والعيون وحيدرة وسبيتلة والقصرين الجنوبية، ودعت المندوبية متسكني المناطق المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أنشطتهم الفلاحية، من بينها نقل خلايا النحل خارج مناطق التدخل أو إحكام غلقها أثناء عمليات المداوات وتجنب الرعي بالأماكن التي ستشملها المعالجة، فضلا عن الامتناع عن نشر أو تعريض المواد الغذائية للهواء الطلق خلال فترة التدخل. الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع تعديل نصه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين، وفق ما كده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن دولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيوقع اليوم الأحد في وقت نفت فيه إيران أن يكون توقيع بهذه السرعة. وكوريا الشمالية تعلن أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، رافضة دعوة الولايات المتحدة وحلفائها لنزع سلاحها النووي. نختم بالتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يتميز الطقس بسحب قليلة مع طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر، مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 34 و39 درجة ببقية الجهات. ختم الموجز الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، يأتيكم الآن لفلاش سبور مع أمين خنوش في أمان الله.
5: هنا في تونس الكبرى على 99.5.
2: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
6: ديوان FM فلاش سبور.
7: صباح النور، اهلا بكم مع المنتخب الوطني اللي كان انهى اليوم الصباح استعداده لمقابله الاولى في المونديال ضد منتخب السويد غدا بريده من الساعه 3 صباحا في استاديو بي بي في ال الخاص بنادي مونتيري. قبل الحصه الاخيره الناخب الوطني صبري اللاموشي كان تحدث على اهميه وقوه المنافس، واكد ان مقابله بلجيكا تنسات حاليا فقط العمل على بدايه جيده في كاس العالم.
8: Maintenant, on va commencer une compétition qui est une compétition mondiale. On s'est confronté à une équipe de top équipe au niveau mondial. On a vu le résultat, on est loin de leur niveau. Il y a un certain contexte, le contexte quand on a fait l'état. Aujourd'hui, on est concentré sur la Coupe du Monde, non pas sur le match amical le dernier, même si le résultat était très dur à encaisser. Mais on va essayer de préparer le match de demain et le début de la compétition du mieux qu'on peut.
7: المقابل زاد غراهام بوتر مدرب السويد اكد انه مواجهه المنتخب الوطني باش تكون صعيبه، ولازم يحترم تونس المنافس كما قال هو شاف عليه برشا تفاصيل. منتخب بيجمع بين ملاعبيه صغار وملاعبيه الخبره، يعني يعرف جيد المنتخب الوطني، ولكن بالنسبه لي الاحترام اهم شيء.
9: Think too much about how people think of you or think of the opponent. And then football is football, you have to play. We respect all of our opponents. We know our qualities. For us, we try to focus on ourselves, how we want to play, how we want to show ourselves as a team. And that's the most important thing. We respect Tunisia, we respect the fact that they qualify without seeing the goal. We respect how they play, and obviously our analysis on them. They've got a good mix of youth and experience, and it'll be a tough game tomorrow for sure.
7: مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب السويد، مباراة باش تكون بداية الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. بالنسبة للتشكيلة المتوقعة نلقاو فيها كل من مهيب الشامخ، يان فاليريا للعب، ديمين بن حميدة، منتصر الطلبي، كريم رقيق، الياس الصغيري، راني خضيرة، حنبع المجبري، الياس سعد، دانيس بن سليمان، أو فراس شواط كمهاجم. 5-4-1 يخط المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة لمنتخب السويد تقريبا نفس التشكيلة اللي لعبت مقابلة اليونان الودية. نورتفيلد، إيزاك هاين، فيكتور لونديلوف، جوستاف لاجري بيليكي، بن هارسون، كارلستروم، يانسي العياري، جودمون، نيغرين، وفي الهجوم الثنائي مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك ومهاجم أرسنال فيكتور جوكريز. دونك منتخبنا الوطني يلعب غدوة بداية من الساعة 3 صباحا مباراة أولى في المونديال ضد منتخب السويد. مقابلة البارح واليوم الصباح في كأس العالم لحساب المجموعة الرابعة، منتخب أستراليا فوز أمام منتخب تركيا 2-0. لحساب المجموعة الثانية، منتخب قطر تعادل أمام سويسرا 1-0. لحساب المجموعة الثالثة، المنتخب المغربي تعادل ضد المنتخب البرازيلي 1-0. وأداء كبير للمنتخب المغربي في نفس المجموعة بهدف ماجين، منتخب اسكتلندا يفوز أمام منتخب هايتي 1-0. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM بونت. نخليكم مع برنامج ويكند على الكيف.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
11: ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
3: 8:18 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في برنامج ويكاند على الكيف. مرحبا بكل الناس اللي التحقوا بينا، قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا 91.2 صفاقس، 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان فام بوان نت، تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. ونمشي مباشرة لفقرة لانفيتي دو جور.
2: لانفيتي دو جور.
3: يواصل كيان الاحتلال التصعيد جنوب لبنان مع توجيه انذارات لعدد من البلدات بالإخلاء. لمعرفة آخر التطورات معنا مباشرة الخبير في الشرق الأوسط محمد موسى، باش ناخذ أكثر تفاصيل. صباح الأنوار أستاذ محمد، مرحبا بك معنا في برنامج ويكاند على الكيف.
4: صباح الخير مدام إيمان، صباح الخير لكل تونس الخضراء.
3: مرحبا أستاذ، بداية كيف تقيمون الوضع الأمني الحالي في لبنان خاصة في الجنوب؟
4: لا شك أن الجنوب اللبناني لا زال تحت ممارسات الاحتلال في العربدة من السماء وعلى الأرض. لا شك أن الإسرائيلي لا يجد رادعا، وعلى القاعدة الشهيرة من أمن العقوبة أساء الأدب. فهذا المجتمع الدولي لو عاقب إسرائيل حق العقاب في ما فعلته في غزة من اغتيال 80,000 إنسان بينهم أطفال ونساء، بين الدمار الذي خلف ما خلف من كوارث تفوق 80 مليار دولار في غزة، لما تجرأ الإسرائيلي على ما يفعل في لبنان. ولكن من الواضح أن المجتمع الدولي والعربي في مكان ما بعيد ومتلهف لما يجري في مضيق هرمز والتسوية الأمريكية الإيرانية، وجنوب لبنان حتى الساعة متروك. للأسف نحن أمام 1,000,000 وحوالي 200,000 نازح. لدينا قرى بأمها وأبيها، حوالي ما يفوق 15% من المساحة اللبنانية اليوم بيد الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي اليوم التالي حتى الساعة في لبنان غير معروف، اللهم إلا من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
3: أستاذ محمد، خلينا نحكي على المساعي الدبلوماسية. هل أنه فما مؤشرات على تقدم المساعي الدبلوماسية لتخفيف التوتر بين لبنان والكيان؟ وين وصلت المساعي هذه؟
4: نحن أمام مسارين سيدتي. الأول مربوط بإسلام أباد، حيث من المتوقع أن يكون هناك بند بالاتفاق الذي سيوقعه الأمريكي والإيراني برعاية باكستانية يشير إلى وقف الأعمال الحربية على كل الأراضي اللبنانية. ولكن هناك خشية حقيقة أن يكون هذا الكلام حبرا على ورق، وهذا ما عهدناه بكل الاتفاقات مع الإسرائيلي. وبالتالي من يسمع مسؤولي إسرائيل صبيحة اليوم، هؤلاء الفاشيين كأمثال بن خفير وسموتريتش ونتنياهو وغيره، يتحدثون أنهم مستمرون في لبنان بعيدا عن أي شيء يصدر من إسلام أباد. وبالتالي لا تعويل حقيقي من الداخل بالقناعة أن الإسرائيلي سيتوقف عن ما يفعل في جنوب لبنان، وعليه يريد الإسرائيلي أن يكون هذا الاحتلال جزء من طاولة التفاوض، جزء من الورقات التي يستخدمها خلال تفاوضه على المسار الثاني الذي يجري برعاية واشنطن بين الدولة اللبنانية وبين الكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن، على قاعدة أن الدولة اللبنانية تريد الانسحاب من الأراضي. ولكن ما بين المسار الأول في إسلام أباد والمسار الآخر في واشنطن، لبنان حقيقة عالق تحت احتلال حقيقي يجسم فوق أراضيه، رقم واحد. اثنين، لا إمكانية للانسحاب مع هكذا حكومة. ثلاثة وهو الأخطر، أن لا رادع للإسرائيلي. أربعة وهو الأخطر أخطر، أن نكون أمام نحن على أبواب الانتخابات الإسرائيلية، ودائما التغول بالدم العربي هو جزء من مسار ورقات الانتخابية داخل الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي يدرك نتنياهو أنه وقف الحرب على كل الجبهات يعني أنه سيساق إلى العدالة داخل إسرائيل، ما بين بريكتس، عودة إلى محاكمته، تهم الفساد إلى آخره. وبالتالي لا يريد أن يقول هذه الحرب وقفت، وإن كانت المعاهدة ستكون بين الولايات المتحدة وإيران خلال 60 يوما. من هنا المطروح حتى الساعة كله يشير إلى معادلات صعبة، وهنا بعجالة إذا ما كانت ورقة إسلام أباد خلال 60 يوما ستوقف الأعمال الحربية، هل تتضمن عودة الإسرائيلي إلى الحدود الدولية التي يعني شطح بها من خلال 143 قرية لبنانية؟ طبعا الإسرائيلي سيقول لا، وهنا ستكون الطامة الكبرى.
3: هذا الوضع صدقا اللي الحقيقة قاعدين نتابع فيه متابعة دقيقة. حبينا نحكي شوية أيضا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في لبنان، كيفاش قاعدة تأثر التطورات العسكرية على الأوضاع الميدانية أستاذ؟
4: بكل صدق لا زال لبنان عالقا تحت هذا الواقع الأمني العسكري الحربي الذي دفع بما يفوق 1 مليون لبناني إلى أن يكونوا في مراكز الإيواء في المدارس. تاليا أصبح هناك أعباء كبيرة على الحكومة اللبنانية، على المجتمع المدني اللبناني، على المجتمعات المستضيفة من حيث الخدمات وإلى آخره. ناهيك على أن لبنان خارج من أزمة منذ كورونا إلى أزمة الثورة 2019، بعدها ما جرى بالعدوان 23-24، واليوم نحن على أبواب العدوان المستمر منذ 25-26، وبالتالي البلاد لا تكاد تأخذ نفسها. وبالتالي هذه الحكومة ملزومة تأمين حوالي 300 مليون دولار شهريا في بلد أساسا يعاني من أزمات اقتصادية، عنده عجز بالميزان التجاري، عجز بالميزان المدفوعات، عجز بالعملات الأجنبية. وبالتالي كما نقول الموضوع يزيد الطين بلة، وبالتالي الواقع الإنساني حقيقة يشير إلى أزمة إنسانية كبرى على مستوى الاحتياجات، على مستوى الناس، على مستوى البيوت. هناك حديث جدي من التحقيقات والتصريحات للبنك الدولي والIMF يقول بكل بساطة نحن أمام كارثة عنوانها حوالي 25-30 مليار دولار خسائر. يعني لما نحكي عن 30 مليار دولار خسائر لبلد أساسا يعاني، نكون نتحدث عن أزمة كبرى. حوالي 100,000 وحدة سكنية قد دمرت بين جزئيا وكليا. اقتصاد منطقة الجنوب الذي هو بالغالب اقتصاد زراعي يشكل حوالي رافد 30% من الزراعة في لبنان هي خارج التداول. ناهيك عن الأزمات التي تنسحب من الإقليم وما يجري دوليا، إن كان على صعيد التضخم، إن كان على صعيد أسعار النفط، إن كان على صعيد أسعار الغذاء الذي ينسحب حكما على الواقع اللبناني. فتكون الأزمات كلها اجتمعت في وقت واحد للأسف.
3: أستاذ محمد موسى، هل أنه ما فما مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها لحرب إقليمية أوسع؟
4: حتى الساعة كل المؤشرات تقول أن الجبهة اللبنانية ربما تبقى مستمرة، بفعل أن الإسرائيلي لا يريد وقف الحروب دفعة واحدة، وبالتالي يريد جيب من هذه الحروب يبقى قائما لبقاء هذه الحكومة الإسرائيلية في الترويج في دعايتها حتى الانتخابات الإسرائيلية. أيضا لا شك أن الموقف واضح أن إسرائيل احتلت بنت جبيل وهي أحد

0: أنا أقول ابتزاز الحكومة اللبنانية في التفاوض وجعل هذا الانسحاب ورقة على قاعدة سحب سلاح حزب الله والمتطلبات الأخرى التي يتطلب بها حدودا ربما إلى اتفاق سلام، وهذا ما يطالبه الإسرائيلي، ولكنه بعيد عن أرض الواقع بما أن الرئيس اللبناني تحدث عن أن لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي على قاعدة اتفاق الهدنة 1949، وأن أي مسار آخر يكون ضمن المسارات العربية تحت عنوان مبادرة بيروت العربية التي صدرت بالعام 2002 والتي أجمع عليها العرب على قاعدة الأرض مقابل السلام. وبالتالي لا أعتقد أن مسارات الحرب إقليميا ستتوسع، ولكن لبنانيا لا ضمانات حتى الساعة.
1: أستاذ، خلينا نتحدث قليلا على لنتحدث قليلا على ملف إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى المناطق متاعهم. كيف تؤثر التطورات الحالية على هذا الملف؟
0: من الواضح جدا أننا أمام مسار معقد بهذا الاتجاه بكل صراحة ووضوح. لبنان يعاني أساسا قبل هذه الأزمة وقبل حرب إسناد غزة وقبل الحرب التي عادت فتحت مع الأزمة الإيرانية بكل صراحة وشفافية ووضوح. هذا الموضوع يتطلب تمويلا يعتمد على كبار المانحين الدوليين، على كبار المانحين العرب، وفي جزء منه يتطلب جزءا من الشروط السياسية التي لا تتوافر اليوم، ولا حتى الشروط إذا شئت التقنية على المستوى المالي والنقدي. كان لبنان قد انخرط في اتفاق قبل هذه الحرب مع صندوق النقد، إلا أنه لم يكتب له النجاح، وبالتالي لا حملات تمويل، المانحين الدوليين بعيدين عن هذا الموضوع، وبالتالي نحن أمام مشهد معقد بهذا الاتجاه. إضافة إلى ذلك، عندما نتحدث عن 100,000 وحدة سكنية قد دمرت، نتحدث عن ما يفوق 8 مليارات دولار بحاجة الآن إلى إعادة إيواء هؤلاء الناس. وبالتالي أولا الإسرائيلي لا يسمح بالعودة إلى هذه المناطق التي دمرت بالكامل. سيدتي، نحن نتحدث عن قرى بأمها وأبيها قد أزيلت عن الخارطة، نحتاج إلى توبوغراف لكي يقول لنا هنا كانت محطة البنزين وهنا كان البيت الفلاني وهنا كان المستشفى وهنا كان المستوصف. الإسرائيلي بعادته البربرية يدمر كل شيء، وبالتالي هناك أرقام فلكية يحتاجها إلى لبنان، ويحتاج أيضا إلى وقفة عربية ودولية حقيقية لإعادة الإعمار. بدون ذلك لبنان حقيقة أمام معضلة بهذا التوجه. نحن نتحدث عن ما يقل 500,000 لبناني من الجنوب هم بلا مأوى فعليا، لا بيوت، لا مستشفيات، لا مدارس، لا مرافق إنسانية. الإسرائيلي لم يترك شيء إلا وجعله في الأرض.
1: للأسف هذه في علاقة بآخر تطورات المنطقة. نختم معك أستاذ محمد موسى، وبصفتك خبير في الشرق الأوسط، لو كنت تعطينا أبرز السيناريوهات المتوقعة في على خلال الأشهر المقبلة سواء سياسيا أو أمنيا.
0: بكل بساطة، نحن بانتظار مسار إسلام أباد الذي سيخط اتفاقا من 14 بندا للاتفاق خلال 60 يوما. تقديري أن الاتفاق لم يمس القضايا الجوهرية، وبالتالي إذا ما وصلوا إلى القضايا الجوهرية أن لم يكن هناك مرونة أمريكية وتنازلات إيرانية، أعتقد أن المنطقة ستكون على صفيح ساخن خلال 60 يوما. لبنانيا أعتقد أن مسار التفاوض مع الدولة اللبنانية قد يشق مساره، ولكن السؤال الأكبر دائما، هل يستطيع الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الإدارة الأمريكية من تطويع قادة الكيان للجمهم على قاعدة الأرض مقابل السلام؟ هذا لا يتوفر الآن. ولك في غزة ما يجري، ولك في بيروت والجنوب اللبناني ما يجري، وبالتالي أعتقد أن المعادلة لدينا في الشرق الأوسط معقدة بعض الشيء بفعل أننا نتعاطى مع حكومة فاشية إسرائيلية بكل ما للكلمة من معنى.
1: كل الشكر لك أستاذ محمد موسى الخبير في الشرق الأوسط على آخر المعطيات والتطورات في الجنوب اللبناني، وكانت هذه فقرة لانفيتي دو جور. لانفيتي دو جور، احنا مواصلين معاكم في ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
2: انتم ما تسمعوا في ويكاند على الكيف. بيبليسيتي. روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة.

بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث، خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج
0: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام

0: راديو ان اف ام.
1: تبع الموسيقى انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: رجعنا لكم من جديد ويكند على الكيف 38 دقيقة. مرحبا بكل متابعينا وين ما كنتوا. صباح الخيرات والبركات للناس اللي تخدم، للناس اللي مرتاحة اليوم متوكلة على ربي ماشية للبحر، هاكا نهير التفرشيكة والتبحيرة نهار اليوم. خلينا توا نمشي والفقرة في وقته.
1: في وقته
2: موضوع الساعة وموضوع حديث العالم منذ سنوات، ولكن اليوم قد ما قاعدين نشوفوا التأثير متاعه على حياتنا اليومية، قد مهم جدا أنه نتناولوا الموضوع اللي نحكيه على الذكاء الاصطناعي والدور اللي قاعد يقوم به، وخاصة هل أنه باش يعوض البشر، هل هو اختير، هل ممكن يعوض الدروس الخصوصية، ونراو العبيد اللي قاعدة تاخو في الانفورماسيون والقراية من الذكاء الاصطناعي. كل التفاصيل مع ضيفنا بسام اللموشي الخبير في الأمن السبراني. صباح الخيرات بسام، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
3: مرحبا بك إيمان، ومرحبا مستمعين ديوانا فهم الكل.
2: خليني نقول للمتابعين أنه بسام من أكثر الناس استباقا في علاقة بالمواضيع اللي متعلقة بالأمن السبراني، وكانت عندي مع بعض المحادثات خاصة في علاقة بالوضع الدولي والوضع زيدة اللي هم بلادنا. فحبيت نحييك برشا بسام على المجهودات اللي قاعد تقوم بها أنت من خلال نشر ثقافة الوعي، من خلال الدفع أيضا، لأنه اليوم نصلحوا المنظومات امتعنا، والأهم أنه يكون فما وعي عند المواطن التونسي باعتماد التطبيقات ووسائل التواصل أو وسائل الذكاء الاصطناعي. وخليني ننطلق معاك بأبرز المخاطر المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
3: الله يخليك إيمان، احنا في خدمة مستمعينا الكل، في خدمة تونس، وقت يستحقونا نكونوا معاهم، نوعيوهم ونعطيهم المعلومة من المصدر متاحة الصحيحة، ونحاولوا نعطيهم النصايح باش ما يتضروش. الذكاء الاصطناعي توا ولت اون اوبليغاسيون، ما عادش خيار. الذكاء الاصطناعي يعاوننا باش ننتجوا 10 مرات اللي كنا نخدموا فيها احنا، ومام حتى اكثر. توا ثم شكون يعملوا الديفلوبمون نتاع لي سيت ويب، قبل كان ياخذ 3 ايام ولا اسبوع، توا ياخذ 10 دقائق و 15 دقيقه بالذكاء الاصطناعي. المشاكل اللي نتاع المات والحساب وغيره، الكونتابيليتي ولت تخدم ديريكتومون، يخدمها الذكاء الاصطناعي. كيف توا الذكاء الاصطناعي ينجم يعاوننا باش نعملوا البحوث متاعنا، باش نعملوا لي رابور متاعنا. دونك لهنا يولي جوست انت تعطيه اش تحب بالضبط وتقيديه، وهو يخدم لك كل شيء. صحيح هو يوصلنا الاهداف اللي حشتنا بهم، اما لهنا عنده برشا مشاكل، كونه يلزمنا نفهموا اللي الذكاء الاصطناعي راهو يغلط، والذكاء الاصطناعي راهو كي طورناه وعلمناه، رانا علمناه كيفاش يتعلم الانسان، وعلمناه من حوايج فهم الصحيح وفهم الغلط، وبالتالي نجم يغلطنا. وإذا كان ما نوصلوش نتحكم فيه ونخلوش التحكم متاعنا في الذكاء الاصطناعي، راوي يولي نجم يكون كارثة. وعلى سبيل المثال نجم نذكر استعمال البروجي رابتور في أوكرانيا، اللي هو درون يستعملوا فيها الدرون هذه يستعمل فيها الجيش الأوكراني، موجودة فيها الذكاء الاصطناعي، وهي تختار وين باش تضرب وكيفاش باش تضرب. وبالتالي من بعد إذا كان احنا معناش الكنترول عليهم، ما عادش نجموا نعملوا حتى شيء.
2: نحكي اليوم على عدم القدرة على التحكم، خلينا نقوله في الانتشار الواسع أو في الاستخدامات المتعددة للذكاء الاصطناعي. وأكيد في ظل هذية قاعدين نشوفه اليوم في مسألة الديزانفورماسيون أو في مسألة المعلومات المغلوطة، الصور والفيديوهات اللي يتم تركيبها بالذكاء الاصطناعي، واللي ساعات ما تنجمش تفرق بينها وما بين الفيديوهات الحقيقية. كيفاش المواطن العادي اليوم بالتخمة اللي موجودة اليوم بالإنتاجية بالذكاء الاصطناعي ينجم يفرق ما بين الحاجات الحقيقية والحاجات الفيك؟
3: احنا ايمان كنا سباقين وفي ديوانة فام حكينا عليه الموضوع ذي عنا اكثر من عام كنت نذكر وقتها ورينا كيفاش تصير العملية بالضبط وكنا نحافظوا الوحن ونحاولوا ما نحطوش المعلومات متاعنا من قبل 3 سنين في ديوانة فام حكينا وقلنا لهم رو بشي جي نهار ويستغلوا طول الدوني اللي حطيناهم في السوشيال ميديا من كلام متاعنا من تصورنا من كل شيء تو المعلومات ذي الذكاء الاصطناعي لمهم وينجم يحطهم وينجم يركب لنا تصاور ينجم يركب لنا فيديوهات اللي كما قلنا وقتها قلنا راهم وقتها ديجا عامل تالي وقت اللي حكينا فيه قلنا وصلنا يوصلوا اللي هي كونفورم للليماج متاعنا وتفوق 90% اللي نحن معناها باش نقولوا حتى في القضاء وكي نوصلوا ل 75% ولا 80% نقولوا راه هذا هو بالضبط ما ينجمش يقول لي لا بروفوني وقت حكينا اكزامبل قلنا كيما التصحاح نتاعك انت ما تنجمش تعمل نفس التصحاح 100% معناها كي تقرب لها في الاخر نقولوا راهي تصحاحتك تخيل انت تجيب لك تصويره الذكاء الاصطناعي تفوق 90% تشبه لك وهي انت وتبدل لك اللبسه نتاعك وتنحي لك اللبسه نتاعك وتصور الكور نتاعك وتعمل لك فيديوهات شكون باش ما يصدقهاش
2: للأسف هذه تنجم تكون من المصايب اللي تنجم تصير معناها للناس في علاقة بهذا وأيضا بسام انت بعثت لي زادة فيديو حتى في علاقة بالصوت واليوم نحكيه على ديزغناك قاعدة تصير بصوت الإنسان معناها تقليد دقيق جدا لصوتك معناها تنجم حد يطلب وصوتك انت هو اللي قاعد يتكلم يطلب فلوس يطلب معلومات يطلب معطيات وكأنه انت هو الشخص اللي قاعد يتحدث
3: به هذه موجوده هي فيها الديب فيك فيها البارتي نتاع الصوت والبارتي نتاع الفيديو وتو وصلنا احنا عسنا نعملوا فيها بور لا جيستيون دي زانسيدون وشفنا لي بيرات يستعملوا فيها يستدعاك الميتينغ مره شركه عملتها باش توصل المشكله باش تفهم لي ديسيدور اش معناها اختار نتاعيا عملوا انتليجنس ارتيفيسيال فيها البي دي جي وفيها لي ديريكتور واستدعوا الديريكتور فينانسي وعلموا لي هذاكم ليزيا علموهم باش يتكلموا بالصوت نتاع المسؤولين هذاكم وباش يلزوا الديريكتور في فينانسي باش يخلص برشا فلوس تخيل انت تدخل كديريكتور فينانسي في رينيو ريالمون اللي ماهمش لي ديريكتور ماهوش البي دي جي نفس الصوت نفس الحركات نفس كل شيء اون طون ريال يفهموا كنت اش تعمل يقول لك شبيك تغششت كذا معناها يفهموا مليح والاورينتاسيون كلهم مع بعضهم لي تروازيا كونهم يخلوك تدفع فلوس انت اش باش تعمل
2: اكيد باش تطبق اللي قاله لك عارفك معناها مباشره يعني ما تنجمش تقول
3: بالضبط بالضبط وبالتالي نحن في اللي كان هذا مش ولينا نقولوا ما عادش تصدقوا حتى شيء لا لي زيماج اللي تهبط لا لي فيديو اللي يهبطوا لا الكلام اللي يهبط وخلوا ما بيناتكم سورتو في اللي زابيل اخطر حاجه توا اللي ولوا يستعملوا فيها برشا يكلمك ابيل ريال مورا وراجلك ولا ريال مورا وفلان ولا صاحبتك ولا كذا هو الصوت بيدو خلي ما بينك وبينهم كوت كإنسان خلي يولي ما بيناتنا كود انتم في العائلة بار اكزامبل الكود متاعنا راهو الفلاني باش تأكد اللي انت ماهوش بيراتي استعمل فيها ولا انتليجنس ارتيفيسيال هذية اللي اخذت الصوت متاع الانسان اللي يحكي معك هذية من اهم النصايح
2: ريت وانت قاعد تحكي تقولش علينا في افلام السيونس فيكسيون اللي كنا نتفرجوا فيهم ومازلنا نتفرجوا فيهم معناه وكأنه اليوم مكالماتنا باش تولي بالتشفير وباش تولي باش تنجم تعرف الشخص اللي مقابلك حقيقي ام آلة يلزم تكون فما ديكود بيناتنا وهذا مهم جدا بالحق انت بسام كنت مستبق للأمور هذه وكنا حكينا فيها برشا وحاولنا نعود ونفكروا الناس بخطورة اليوم التطبيقات متاع الذكاء الاصطناعي وين تنجم توصل خليني نحكي على فولي يهم الأسرة التونسية بسام اليوم وأنه الاعتماد متاع التلامذة والطلبة للتطبيقات هذه سواء باش ياخذوا معلومات سواء حتى باش يدرسهم الذكاء الاصطناعي هل أنه نوعية التطبيقات هذه تنجم تعوض الدروس الخصوصية بسام ألو ظهر لي أن انقطع الخط مع بسام نشوف ونعود ونتصل به وحيدة القادري معدة البرنامج نشوفه بسام. دونك كيما سمعتوا هذايا الوضع على مستوى يعني تخيلوا انت تبدا عامل ريونيون انت وعارفك ريال ما هو ما هوش عارفك ولكن التصويره ولا الصوت هو ويبدا يعطي فيك في دي انستركسيون اللي متعلقين بمسائل ماليه وتلقى روحك تطبق في الاخر تكتشف انها الحكايه اغناك يعني هذه من الحاجات اللي نجموا نوصلوا لها. مرحبا بسام غاب الصوت ما نعرفش وصلك سؤالي ولا ما وصلكش معناه في علاقه بانه اليوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنجم تعوض الدروس الخصوصيه ما عادش نقريو صغارنا عند الاساتذه نحطوهم ديريكتومون مع لي ماشين.
3: بلي السؤال هذا أنا شو نسأل العكس متاعه معناها أنا علاش ولدي نبعث فيه يقرأ باش بعد يقرأ دروس خصوصية دروس الخصوصية نورمال مو رانا ما نستحقوهاش خاطر هو ماشي يقرأ ياخذ كل شيء في المكتب متاعه ولا في الليسي متاعه ما يستحقش دروس خصوصية. أما إجا نحكيه على التعليم كتعليم توا التعليم متاعنا احنا
2: بسام زاد كيف عاود انقطع الاتصال ظهر لي فما اشكال متاع ريزو. بسام اللي قاعد يكلم فينا من فرنسا دونك احنا نمشي ونعملوا فاصل نحاولوا نتحصلوش عليه مره اخرى بسام خاطر مازال عندنا عديد المعطيات. وي بسام مرحبا. اي
3: الو اج ميكسكوز دونك لهنا الهدف نتاعنا كوننا نادابتيو التعليم نتاعنا للنيفو نتاع كل تلميذ وكل اتيديون. دونك لهنا المعلم يلقى روحه في مشكله ما ينجمش يادابتي وهو عنده ايكيبا ايتيروجين فيها 20 واحد ثم اللي فاهم برشا ثم اللي مش فاهم اتسيتيرا. توا وصلنا عنا ان سيستيم اللي انت تساله تعطيه النيفو نتاعك ويجربك وحده كل شيء ويعطيك دي زيكزامبل ويفهمك وايل سادابت للنيفو نتاعك. معناها النجم نوصلوا راهو ان سيرتان نيفو اللي النجم نقولوا ليا باش تولي راهي خير من كوني نمشي نحضر في كلاس اللي انا ما هو الكور ما هو الفا با سادابتي للنيفو
2: صحيح. دونك على الاقل خلينا نقول الاستعمال الذكي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تنجم تخلي على الاقل النيفو نتاع التلميذ يتحسن بشويه بشويه واللي هذه مش ممكنه في كلاس عادي مع المدرس نتاعه بمختلف المستويات اللي موجوده في القسم.
3: بالضبط لهنا يلزمنا احنا اولادنا والعباد اللي حب تتعلم باللي تمشي للي مش الهدف نتاعها تلقى الحل. الهدف نتاعها كونها تتعلم خاطر في التعليم نتاعنا مع الاسف الاهداف نتاع الطلبه نتاع لو التلامذه نتاعنا كونه يلقى الحل باش ينجح في الاكزامان باش يتخرج ماهوش باش يتعلم يعني معناها يلزمنا نبدلوا المايندسيت ويولي وعي كونك يا انسان يا شباب راك انت باش تهز البلاد راك انت باش تهز كذا راك ما اذا كان ماشي باش تقرا باش تاخذ نوت ما تقراش اقرا باش تفهم اقرا باش توعى اقرا باش تتطور وهذه اللي يعاونك باش تتطور في المجالات الكل. وصرنا نحلوا في مشاكل اللي لي شيرشور ما حلوهمش تحلهم ليا اللي انت قداش باش تقرا من ارتيكل وقداش من تقرا من كتاب باش تكتب تيوريم جديد اللي تعطيها المعلومات هذيك وتسال وتخليها وهي تخمم وتعطيك الحل. لان وصلنا ان سارتان ستاد اللي توا عندك انسان اذكى من الانسان ويجاوب بلو رابيد ايجا نستغلوه اما يزم يكون في حدود معينه.
2: هذه خاطر زادة كيف التأثيرات سواء على المدارك العقلية والنفسية للإنسان أنه مسألة الاعتماد الدائم على الذكاء الاصطناعي كيفاش ينجم يعطل الإنسان زادة في ممارساته اليومية وممارساته الطبيعية وخاصة قدرته على التفكير والابتكار يولي مربوط فقط بالأدوات هذه. نعرف أنه المجال هذا كبير برشا يا بسام وأنه باش هكا نختزلوه في بعض الدقائق شوية ولكن نحب نحكي شوية على مستوى مؤسسة كيفاش اليوم ممكن للمؤسسات التونسية إنها تعتمد الذكاء الاصطناعي من غير ما تعرض بياناتها للخطر.
3: هو هذايا باش ما نعرضوش أهم حاجة باش نعرضوش بياناتنا وبيانات التونسية للخطر لازم تكون عنا ذكاء اصطناعي تونسي مخدوم في تونس ويخدم على الانفراستركتور متاع تونس ويكون محيط به من طرف الريزو التونسي وبالتالي ما تخرجش لبرا، خاطر توا نشوفوا في برشا بلاد يحط لك فاتوره فيها المعلومات الكل، ولا يحط لك رابور فيها معلومات، ولا معلومات دي دوني كاركتير بريفي نتاع التوانسه يحطهم ديريكتومون في فيا كيما تشات جي بي تي ولا كلود ولا غيره. ولهنا راهو هذا مخالف للقانون، باش نكونوا واضحين، القانون راهو يمنع تريتمون تاع لي دوني كاركتير بريفي في خارج تونس. لهنا كيفاش باش نستغلوها؟ يلزم يكون عندنا نحن ليا، يلزمنا احنا نادابتيوها، راهي سي اون اوبليغاسيون ليا، تو ما عادش خيار كيما قبل وقت اللي جتنا المكننه يلزمنا نعملوا الماكينات في الفلاحه اتسيتيرا، قلنا راهي باش تقضي على الفلاح، ما قضتش عليه اما بد حولت له الخدمه نتاعو. من بعد جت لانفورماتيك قلنا باش تقضي على الكونتابيليتي وتقضي على كاجي، ما قضاتش، تو موجودين بالعكس الانفورماتيك تعاون فيه، راي هي توا هذه فيرس ليا، هذه راي فيرسيون جديده من الانفورماتيك اللي باش تعاونك، اللي باش تعطيك اكثر معلومات. دونك لازمين لازم كونا نستغلوهم، نستغلوهم لشنية؟ بور افوار دو لا اكثر بيرفيكسيون، اكثر رابيديتي في لي سيرفيس اللي موجودين عندنا نحنا. نعطيك ان اكزامبل، احنا نجموا الادارات نتاعنا عوض ما انت تستنى باش تكلمهم في السيبور نتاعهم في الوقت المعين اللي يخدموا فيه، في وقت معين ذاك ليا هي تجاوب في إطار معين في كذا كذا السدابت للي كيستيون اللي موجودين. هذه أبسط حاجة باش نحن كل مواطن حاجته بمعلومة على الأقل توصلوا في أقرب وقت، ما يبقاش يستنى باش يمشي يخدم خدمة. الفاليداسيون بار اكزومبل نتاع لي دوكيمون اتسيتيرا في في أي حاجة باش نبعثوهم احنا الواليدي تبعثوا أونليني، يصير بروميير تريتمون وليكتور بروميير تريتمون من ليا، وتعطيني أنا ليا قبل ما نوصل أنا للجنة اللي باش تقرأ الرابورات نتاعي، ولا تقرا انا مقدم في حاجه بار اكزومبل مقدم ورقي باش نطلب ورقه، هي تقراها وتقول لي راك توي كونفورم 90% نقصتك البارتي هذه. يولي لاجون اللي باش يخدم من بعد يكون عنده دو لا كونفيونس اللي ثم شكون عمل تيست قبله وتسرع له هو العمليه، وبالتالي نخدموا المواطن ونقصوا له في الوقت اللي يبقى يستنى فيه. عديد الاستعمالات نتاع ليا في الادارات نتاعنا يلزمنا نقعدوا ونشوفوهم وين احنا عندنا مشاكل، وين عندنا رطا، وين حاشتنا اوتوماتيزاسيون، ونحطوا نحضروا اياه اللي يجاوب على الاسئله نتاعنا. وباش نفرحوا العباد الكل والتوانسه، راي تونس خدمه عاليه عندها بودا برشا برشا، وعندنا ديز انفراستركتور كيما في السنتر نتاع الخوارزمي للطلبه نتاعنا باش يجربوا الاياه اللي هي غراتويت، وباش يعملوا الانفراستركتور وغيره برو استغلوها برو تعلموا. ثم برشا عمل قاعد يصير في تونس للتحسين، ان شاء الله هي تعمل على اسس صحيحه.
2: ان شاء الله يا بس كل شكر ليك على التوضيحات اللي اعطيتهمنا. فقط نحب نختم معك في علاقة بالحادثة الأخيرة متاع توقف الميسنجر والإنستغرام في تونس، شنية اللي صار بالضبط وعليش وصلت الرسائل متأخرة؟ وخوف ورعب يا بسام عند الشعب التونسي بخصوص هكا القصة هذه متاع الفيسبوك والإنستغرام.
3: باهي تتذكر وقت اللي حكينا كيف كيف السيسيون اللي فاتوا اللي تعدينا فيهم، قلنا راه باش تجي ليا وباش تكون كارثه في الاستعمال نتاعها. نحب نقول لكم اللي حتى الكونت نتاع مارك زوكربيرغ في الانستغرام تسرق. وتسرق عبر استغلال الذكاء الاصطناعي اللي عملته الفيسبوك. دونك حكاوا معها وقالوا لها راه كذا كذا وراه الايميل نتاعي كذا، بدل لي المود باس. مشى بدل له المود باس. تاع مارك زوكربيرغ بيدو. مولاها معناه. هنا راهو الاختراقات توا مع الانتليجنس ارتيفيسيال راهي باش تكون اختراقات اخرى، والاستعمال نتاع توا عندنا بيريود نتاع جمعه خرج الميتوس اللي كنا خايفين منه نتاع انتروبيك، وخرج معاه موديل اخر منحين منه البارتي سيكوريتي. كي نربطوا الأحداث ما بين خروج هذاكم وليز أتاك اللي تزادوا نترعبوا، وكي نزيدوا على هذاك اللي البارح أمريكا منعت استعمال ميتوس والموديل الآخر هذية للي ما همش ديز أمريكا. إش نفهم وسموها كخطر على الأمن السبراني امتاحهم. معناها تخيلي انت تخدم في الشركه اللي تخدم في الياه هذيك، اما انت ماكش امريكي ما عندكش الحق تمشي تمسها. معناها من هذايا نفهموا اللي راهو ليا ماشيه في خطر كبير ياسر اون دو لي كونترولي وراهو باش يجي نهار ممكن يجي نهار ليا تولي اوفنسيف برشا وتخرج لنا لي دوني نتاع برشا عباد اللي كان تذكروا عامنا والوقت اللي حكينا على الريزو سوسيو نتاع ليزيا
2: وي
3: اللي عملوهم واللي قال راهو اللي يتحكم فيا راهو طالب كذا كذا كيفاش نعمل له كذا كذا واللي هبطت وفضحت ليالي هبطت وفضحت مولاها دونك هذا الكل راهو باش نشوفوه اكثر واكثر.
2: الوضع يخوف يا بسام، قاعد يخوف كل نهار بعد نهار، وقد ما تتطور التكنولوجيا هذه قد ما الامور يلزم يكون فما وعي اكثر بضروره انه الانسان تكون عنده الاليات البسيطه نتاع الامن السبراني هذه، على الاقل كنا يلزم عنا دي فورماسيون بسام باش نجمو نعرفوا نتعايشوا او نتعاملوا مع المعطيات الجديده اللي صايره في العالم. كل شكر ليك بسام اللموشي الخبير في الامن السبراني على المعطيات اللي تضمنا لليوم. عندي بعض الاهداءات والكرافي مريم جيت للاخبار بعد شويه، مريم قديره دونك الاهداءات نتاعكم بتكون بعد الاخبار. نهاركم مزيان على احلى ديوانا.
1: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف.
0: نسور قرطاج على موعد مع اولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين، تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا نسور. ديوان فام صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوت كوم.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز تسيرة ديوان فام مع السلامة. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين مختلف الأطراف المعنية ووضع خطط استباقية لضمان استمرارية التزود بالماء، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، كما شدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أفضل الظروف لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والكهرباء خلال الصف الصائفة والمحافظة على جودة الخدمات واستمراريتها. المرصد التونسي للاقتصاد يفيد بأن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال أعداد المخطط في أجل أقصاه 22 ديسمبر 2025. والمرصد يؤكد أن المشروع لم يعرض بعد على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصدق عليه. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإقليم المختص بصفاقس تعلن انقطاع تيار الكهرباء اليوم بسبب أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط من الساعة 7 صباحا إلى 4 بعد الزوال على كل من طريق تنيور من كيلومتر 3 إلى كيلومتر 4 زنقة العسوسة. ومن الممكن ألا يشمل هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية، كما يمكن إرجاع الكهرباء دون سابق إعلام في صورة انتهاء الأشغال قبل التوقيت المحدد. إلى شأن الدولي، مسؤولون في الكيان المحتل يؤكدون تصاعد حدة القلق وتحذيرات داخل الأوساط السياسية والأمنية تجاه الاتفاق الذي يجري إبرامه بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرين أنه يمثل تهديدا للمصالح الأمنية للاحتلال. ختم موجز الإخبار، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
1: ديوان FM.

0: شو حبيبتي.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: التسعة وستة دقائق، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. بعد شوية باش نحكيوا على واحدة من أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية في فقرة في وقته. أما قبل هذا عندي بعض الإهداءات، خليني ننطلق من أم عودي اللي موجودة في قطر، تحب تسلم برشا على والدها وأمها حمادي وسيدة، تقولوا منحبكم برشا، ربي يجمعني بكم على قريب وإن شاء الله يا ربي تكونوا بأحسن الأحوال. أيضا صديقنا ياسين سمري حب يقدم أهداء خاص لأحلام أجلاسي ويقولها ربي فضلك ليا. ننوسة إيناس عندها مساج الخطيبة، تعاركوا أجمع ودخلوني أنا بيناتهم ويزمنا نرضي والخطيب. إيناس تحب تقولوا نحبك برشا، مستحيل نسلم فيكم، ما تخليش هكا حاجة بسيطة كما هذه تفرق بيناتنا، وإن شاء الله ربي يجمعني بيك على قريب. يسمع فينا خاتيب إيناس ميسيلش وسع بالك معها، نعرف التحضيرات للعرس يصيروا فيها العديد من المشاكل، ولكن خليوا هكا الأمور تهدى بشوية بشوية وإن شاء الله ربي يتمم بالخير ويديم الود بيناتكم. صديقتنا ابتسام اليحيوي تحب تسلم برشا على مماتها مفيدة وبنات أختها أسيل وبيان، تحب تقولها منحبكم برشا، ربي فضلكم ليا ولينحي ضحكتكم ولينحي محبتكم في قلبي. صديقنا أيضا محمد حبيب عجيلي جروب فولتواكن بولو يحب يعمل تحية للجروب الكل والكل المتابعين لي، ربي يفتح عليك محمد حبيب وإن شاء الله يا ربي أيامك الكل زينة. صديقنا معتوقي سمير يحب يسلم برشا على بنته لينا، يقولها نحبك برشا يا ليونتي، ربي فضلك ليا إن شاء الله نفرح بيك في كل النجاحات في حياتك ونراك ديما في أعلى المراتب. ما زلنا في الإهداءات، صديقتنا ياسمين خميري تبع فينا من بوسيلم تحب تسلم برشا على بوها نور الدين زوجها سمير عويشي وولدها أمان، تقولهم نحبكم برشا لينحيكم عليا وربي يفضلكم. هنا ساسي نجحت في سنكيما نيمتين، نقول لها ألف مبروك يا هنوش، إن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق، أحلى دكتورة في عائلة ساسي، بون كوراج ليك في بقية المسيرة. هنا ساسي ألف مبروك. مازال صديقنا منتصر من صفاقس يحب يسلم على بنيته خديجة وآية أخويل دي، يحب يقولهم نحبكم برشا، نورت عيني لينحيكم عليا وإن شاء الله نفرحكم في كل تفاصيل أحياتكم. هذوما بعض الإهداءات. ما ننساش أصدقائي على اليوتيوب اللي متغشين عليا اليوم، نسلم عليهم برشا، صديقنا قيس جد الياس هجورة نهارك أسعد الأيام، سلوى تسولي أيضا محليها طلة، صديقنا إبراهيم أحمد، سميرة زيكو، صديقنا بن سالم نهارك فلو، ياسمين منولة المنصوري موجودة معنا نهارك أسعد الأيام، سلومة مريومة زيدة أصبح القهوة البنينة، كلكم محلى التفاعلات متاعكم وكل الشكر ليكم على وفائكم لكل برامج ديوان أفام. نكملوا بالموزيكا ونرجع بعد شوية الفقرة في وقته.

0: ايه مرحبا بكم الناس الكل. سي بون هكايا ام رجلين 29 دقيقة على في استديوهاتنا في ويكاند على كيف ما تاخذوش عليا الغالب كل صباح معاكم يزكم تتحملوني في صبحية اليوم. وتحياتنا لصديقتنا عفيف الغربي في المغرب, هي نسلم عليها برشا واكيد باش تجيكم برشا جديد. خلينا نمشيو الموضوع متعلق بالنظافة والعناية بالبيئة, حملات ميدانية تظاهرات تحسيسية في معتمدية جرمدة من ولاية صفاقس. التفاصيل في وقته.
1: في وقته
0: تعيش معتمدية جرمدة اليوم من ولاية صفاقس على وقع حملات ميدانية وتظاهرات تحسيسية بمناسبة اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. أكثر تفاصيل معنا يوسف خروبي مدير النظافة ببلدية جرمدة. صباح الخيرات يوسف, مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف. مرحبا سي يوسف, عسلامة, صباحك فل.
2: مرحبا سي.
0: لو كان تعطينا تفضلي
2: في البداية.
0: اي
2: في البداية توضيحا, شفتو في التقديم تاعك
0: اي
2: قلت معتمدية جرمدة, راه للتوضيح بلدية جرمدة هي تتبع معتمدية صفاقس الجنوبية.
0: واضح سي يوسف, بلدية جرمدة. خلينا نحكيو شوية على التظاهرات هذيا والحملات اللي باش تصير في بلدية جرمدة, أهمية الاحتفال هذيا بالنسبة للمنطقة نتاعكم.
2: شوف مدام الاحتفال هذا يندرج ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة 11 جوان. احنا اخترناه اليوم 14 جوان باش يتيسر لكافة المتساكنين اللي مخافتين في التظاهرة هذه باش يتيسر لهم الحضور. اخترناه يوم راحة باش نظمه يعني الحضور يكون حضور محترم. وفي إطار انفتاح البلدية على محيطها الخارجي وبمبادرة من جمعية فتية, جمعية تنمية جرمدة الجديدة لجرمدة وناشطة في المجال البيئي, ارتأينا مع بعضنا باش نعمل يوم تحسيسي حول الفرز الانتقائي من المصدر النفايات المنزلية. تعرف يعني مشكلة النفايات وما أدراك مشكلة النفايات.
0: أكيد
2: يعني في إطار المحافظة على البيئة والتقليص من من من من يعني من رمي الفضلات بالشوارع وبالمدينة. يعني حبينا نشوفوا آلية من الآليات اللي هي يعني تمكننا من التصرف في النفايات هذه.
0: لو كنت تعطينا أبرز الأنشطة والبرامج اللي تم تنظيمها في المناسبة هذه.
2: المناسبة هذه بشكون ورشة تحسيسية تتخللها العديد من المداخلات الفنية حول الفرز الانتقائي وأهميته ومتابعة منظومة النظافة بالبلدية. احنا في الفرز الانتقائي قلنا باش ما نصعبوش على المواطنين برشا, اختصرناها الى عنصرين, الى نوعين من الفضلات. قلنا فضلات عضوية والفضلات غير عضوية. واخترنا زون بيلوت
0: اي
2: في جرمدة الجديدة تتكون من 100 منزل اللي هما باش يحضروا معنا اليوم وباش نبرزو لهم الأهمية تاع الفرز الانتقائي وكيفاش يصير البروسيسيس باش يصير العملية هذه تاع الفرز الانتقائي. دونك مش يعملوا مش نعطيو لكل منزل زوز حاويات, حاوية مكتوب عليها فضلات عضوية وحاوية فضلات غير عضوية. الفضلات العضوية هو كل ما هي فضلات الأكل والخضر والغلال والفضلات المتأتية يعني من المطبخ وناتجة على الأكل والاستهلاك. والفضلات غير العضوية اللي هي تشمل البلاستيك, الكرتون, المعادن, الأطر. وبعتلي بحول الله بيشوفون ثم متابعة الفضلات العضوية بيشتاقوا توطريقها للمركز تحويل المصب المراقب. وبالنسبة للفضلات غير العضوية إن شاء الله بيش يرفع يعني التثمينها وبيشتاقوا المسلك متاحها للتثمين بعدها في إطار الاقتصاد الدائري والتدوير الفضلات.
0: خلينا نحكيه شوية على مستوى وعي المواطن سي يوسف. نعرفه أنه عملية فرز النفايات من الحاجات اللي نشوفوها برشا خاصة في الدول الغربية وخاصة من الحاجات اللي تساعد برشا في إنقاذ البيئة, ولكن اليوم هل أنه المواطن التونسي اليوم قادر أنه ينجم يعمل البروسيس هذايا يوميا في داره؟ هل صارت عمليات تحسيسية في علاقة بالمسألة هذية خاصة في علاقة بالمواطن في تونس واللي نتمنى أنه نراوها على

0: امتداد تونس الكلس يوسف؟
1: هو مدام في الإطار هذا بالتحديد نشوف تتكلم عنها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وكل وتحكي على المهتمة بالموضوع هذا ومتابعة الموضوع هذا والمواطن ولا يشعر بخطورة وأهمية أن المحافظة على البيئة وسيرتو يسيرتو فضلات البلاستيك الولايات الفاشيات تشوفها تغزو البلايص كله خاصة في الأراضي البيضاء وفي الأجنة وكل هيك البلاستيك هذاك ومضاره وخطورته على البيئة. تخيل أنت البلاستيك معنا باش يقع التحليل نتاعو تحب له 400 500 سنة باش يقع التحليل نتاعو وهو طايش في الطبيعة. دونك المواطن ولا شاعر حافظ معنا كسوى الحماية البيئة توا ولا الأجيال القادمة. المواطن ولا واعي ولا مهتم وراه حتى الدولة ماشية في الشيء هذايا في عاطية قيمة كبيرة للبيئة وباش يجي نهار باش يولي مفروض علينا الفرز الانتقائي هذايا خرج الفضلات الكل وتقع توجيهها للردم والواحد في الطبيعة وفي البيئة راه مش يجي نهار ويقف شيء هذايا باش نقلصوا الماكسيموم من ردم النفايات خاطر تأثيرها سلبي سلبي سلبي وسلبي جدا على البيئة. راه المواطن ولا يعني ولا شريك فعل. انا نشوف الحضور اليوم ما شاء الله حضور محترم انه الناس فرحانه بالتظاهره هذه وتحب تمشي معك لبعيد في المجال هذا يحب يمشوا معنا لبعيد.
0: هذا هو المهم انه نشوفه اليوم على ارض الواقع انه المواطن التونسي واعي بالمسائل هذه خاصه انه الوضع البيئي والمساله البيئيه اصبحت حيويه في المجتمع نتاعنا التونسي حتى على مستوى العالم الكل. خلينا نحكي شويه على بلديه الجرمدة الاجراءات اللي تتخذها البلديه للحد من ظاهره القاء الفضلات في الاماكن غير المخصصه، كيفاش قاعدين تتعاملوا مع المساله هذه؟
1: شوف بلدية الجرمدة هي عملها عمل على مدار السنة مش عمل استثنائي. احنا عندنا برامج عمل يومية واستراتيجية يعني واضحة ومضبوطة في المعالم في الزمن في التاريخ. احنا عندنا تدخلات يومية وبرامج عمل يومية معناها المقاومة النفاذ السوداء هذه اللي حولها، واحنا الاوبجيكتيف نتاعنا هو صفر نقطة سوداء. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا صفر نقطة سوداء بالمنطقة. كما قلت لك ثم برامج عمل تضبط الغرض بشكل يومي ويقع فيه تحديد اماكن التدخل
0: بالتوفيق ليكم سي يوسف خروبي. كل الشكر ليك على المعطيات والتفاصيل اللي اعطيتها لنا اليوم، مدير النظافه ببلديه الجرمدة كانت هذه في وقته لليوم.
2: في وقته
0: بحذية عزيز ما صدق ربي جاني شكون هوني للاستوديو من الصباح وانا وحدي. عزيز قطاطة صباح الخيرات.
3: صباح الفل ايمان، صباح النور، صباح الفل زاد الناس اللي تسمع فينا في البلايس اللي كلنا تخيل اليوم مويش تعدى نهار سهل توا قدش مازال من ساعة على الماتش بخير كيك
0: احنا
3: 9 11 13 مازالون توكا مازالوا
0: سويعات على الماتش
3: ظهر 14 15 ساعة كاني من غلط في الحساب توكا باش تعدي طويل برشا. لا طويل برشا بالحق، الشعب الكل يستنى في الماتش
0: في اللحظة هذه. وين باش تتفرج؟
3: في الدار.
0: اي
3: ليلة
0: نوعية العباد عاملة ريزرفاسيون في القهاوي، راهو اليوم ظهر لي قهاوي تونس الكل باش تحل.
3: انا اون جينيرال مانيش بور اني نتفرج في ماتش في برشا تشنج في مكان عمومي. لازم وحدي ولا في الدار نبدا ماسك عقلي ماسك اعصابي، سينو بالحق معناها واحد ينجم يتشنج اعصابه وتتوتر عليه ولا يروح مريض للدار من بعد.
0: على بلاستك يتصبح وتمشي ديريكت للخدمة، يترقد وتاخذ النهار.
3: انا لقيت تكنيك باهي، ترقد ابارتير من 10 لمساعتين، تفيق مساعتين ونص، تتفرج في الماتش حتى في 5، وبعد ترجع تكمل تعمل ساعتين نوم وتمشي تبدا نهارك عادي.
0: هما من اصعب السوايع النوم اللي بين 5 و7 نتاع الصباح اللي باش ترقد، ولكن كان يكون فما ربح بقدره ربي الناس الكل باش تمشي ناشطه والناس الكل مش باش ترقد. وان شاء الله يا ربي في الوقت هذاك شوارعنا الكل تكون في لحظات الاحتفال يا ربي. احنا نكملوا بالموزيكا بعد شويه، نكملوا بقيه فقراتنا في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. بوبليسيتي.
2: عجايك يا حوما تونسي من نور افريكا من ولد الدقباجيل طنطو امريكا قريكم تاريخ من كبسة لاميكار ما تقارنشي لهريسة يا بستي بالبابريكا حنا بعلى فيولة رجالة وفحولة

0: أريد طور عالمك. أنتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: 29 دقيقة ما زلنا مكملين معاكم في ويكند على الكيف. لامبيونس في الشين متاعنا الكلها الجو متاع الاستعدادات متاع المنتخب الوطني. رينا أيضا الفيديوهات متاعنا على الباج متاعنا سبور باي ديوان أفام اللي رينا الأجواء متاع تونس كيف جاي وبالحق الامبيونس محلها على الاخر محرحرين وين ما نكونوا يا عزيز. إن شاء الله بعد أخبار العشرة نحكيوا على التفاصيل الكل.
2: مع انه سمحني على فكره كان فما برشا تخوفات انه التوانسه مش نجموا يكونوا موجودين
1: بيسك
2: مكسيك امريكا كندا ماك تعرف البلايص هذوكم بعد شويه, لكن كل عاده الحمد لله التوانسه اثبتوا اللي هما في كل محضر يكونوا حاضرين
1: حاضرين وبقوه. ان شاء الله يا رب يكونوا زاده ملهبيتنا حاضرين بقدر ما حاضر الجمهور ويفرحوا الناس اللي تعبت واللي صرفت من اجل انها تكون داعمه للمنتخب الوطني. عزيز نحكي أرقام توت سويت.
0: نحكي أرقام.
2: مؤشر السلام العالمي Global Peace Index هو مؤشر تنشره الجمعية الأسترالية Institute for Economics and Peace كل عام من عام 2008, ونسخة السنة تشمل 163 دولة. هات خلنا نعرفوا شنو هو Global Index. يعتمد على 23 مؤشر بالتفصيل يتقسموا لثلاثة محاور. المحور الأولاني نلقاه الأمن والسلامة داخل المجتمع. نحكي هنا على مستوى الجريمة, عدد أفراد الأمن لكل 100,000 متساكن, عدد المساجين وسهولة الحصول على السلاح وبليزيوغ بوان أخرين. في المحور الثاني نلقاو النزاعات الداخلية والخارجية. نحكي هنا على العلاقات مع الدول المجاورة, الحروبات, التدخلات السياسية. وفي المحور الثالث نلقاو العسكرة اللي هو نسبة الإنفاق العسكري, عدد أفراد قوى القوات المسلحة, عدد الأسلحة الثقيلة لكل بلاد. هيت خنشوفوا تونس وين موجودة في الترتيب هذا. تونس 77 عالميا, 7 عربيا, 11 افريقيا. كي نقولوا عالميا نلقاو في المرتبة الأولى أيسلندا, نيوزيلندا وسويسرا. في العرب نلقاو قطر في المرتبة الأولى, بعدها الكويت, بعدها عمان. في المرتبة على النطاق الأفريقي نلقاو في المرتبة الأولى موريشيوس, في المرتبة الثانية غينيا الاستوائية, في المرتبة الثالثة بوتسوانا. هذه نظرة عامة على الترتيب هذا. لكن تونس السنة تقدمت ب 19 مرتبة, تحسنت بالقدي في المؤشر هذا. هيت خلينا نشوفوا علاش. عنا أول حاجة والحاجة اللي مستأنسين بها من قديم الزمان اللي هو عدم وجود نزاعات خارجية. ما هيش طرف في حتى حرب خارجية, ما هيش في نزاع مسلح, وعلاقاتها مستقرة مع الجزائر وليبيا اللي هم الدول المجاورة. لكن الحاجات اللي تحسنت فيهم تونس نلقاو تحسن شعور بالأمان. التقرير قال إنه نسبة المواطنين اللي خافوا وما يحسوش بالأمان كي يدوروا على ساقيهم في الليل طاح من 35% عام ناول عام 2025 ولا 23% السنة عام 2026. نلقاو زادة انخفاض الجرائم العنيفة اللي كان عام ناول 14% السنة ولا 7%. ونلقاو زادة استقرار سياسي نسبي بويسك ما فماش حرب أهلية, ما فماش عملية إرهابية, وما فماش صدامات مسلحة. والكلنا نعرفوا انه العمليات الإرهابية في السنين اللي فاتوا ضرت تونس برشا على المستوى السياسي وعلى مستوى أمان للمواطن البسيط اللي يقولك أنا كنا نحب نخرج نحوس ولا نحب نخرج ندور, نحب نحس بالأمان. هيت نرجع هنا للترتيب العربي ونلقاو قطر في المرتبة الأولى بالحروبات وبالصدامات السياسية واللي صايرين في الشرق الأوسط. باقي قطر تحتل المرتبة الأولى. يعنيتها نحكيو هنا على مستوى أمان كبير برشا في اللي فاكتور الأخرين. خاطر البوان بتاع النزاعات الداخلية والخارجية والحروبات ما نتخيلش قطر بتكون فيه قوية برشا العام 2026. لكن أبرامو قطر من أكثر الدول العربية للأمن وسلامة داخل المجتمع بالنسبة للمواطن, من أكثر الدول اللي تخدم برشا على الجيش متاحة وعلى السلاح متاحة. برشا ناس يقولك توكيفية تونس في المرتبة 77 عالميا, وهي خذت جائزة نوبل للسلامة كل عام. يصير خلط. بقانت هو الجائزة نوبل للسلام هي ديجا كانت بعد سورتو 2013 بعد النزاعات السياسية اللي كانوا صايرين في تونس وبعد اغتيال شكري بالعيد ومحمد الابراهمي, وين زاد لجنة نوبل قالت الجائزة هذه منحت لتونس وللربيع الراعي للحوار وقتها لمساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية في تونس بعد ثورة 2011. يعني هنا نحكيه جوست على خاطر الرباعي الراعي للحوار كان نقوله احنا بلهجتنا منع تونس من انقسامات اجتماعية وانقسامات سياسية. لكن المؤشر هذا اللي نحكيه عليه توا نحكيه هنا على حاجة أخرى, جملة نحكيه على مؤشرات أخرين بعاد كومبليتمون على جائزة نوبل للسلام. نحكيه هنا على المواطن العادي كي يخرج يدور في الكياس اسكو يحس روحه في أمان ولا
1: هذا في علاقة بالترتيب. وانت اطرحت عديد المؤشرات عزيز في علاقة بمؤشر السلام العالمي مستقرة نسبيا في مرتبة متوسطة عالميا, لأن المسألة ما هيش مربوطة بالحروبات ونسوء النزاعات الدولية, ولكن زيادة مربوطة بالاستقرار بالضبط. الاجتماعي والاقتصادي داخل البلاد. يعطيك صحة عزيز.
2: شكرا.
1: كانت هذه نحكي وأرقام لليوم
0: نحكي وأرقام.
1: احنا مكملين معاكم بالموزيكا في ويكاند على الكيف. بعد شوية مريم قديرة تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف, خليكم معنا ما تبعدوش.
0: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: نسور قرطاج على موعد مع اولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان اف ام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كل اكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان اف ام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الاولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان اف ام صوتكم.
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الأحداش حتى النصف نهار على ديوان فام.
4: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز العشرة ديوان اف ام مع سلمة. تونس تحتاج إلى نحو 40,000 تبرع إضافي بدم سنوية لتأمين الحجية الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى وفق ما أكدته المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منال شعبان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يدعو خلال مكالمة هاتفية جمعته بوزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا إلى ضرورة توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. الديوان الوطني للتطهير يعلن عن حدوث عطب طارئ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري بنابل، وديوان يؤكد أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب، لافتا إلى أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة. إلى شان دولي، مفاوضون قطريون يتوجهون إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار جهود الرمية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وفق ما نقلته وكالة رويترز. ختم موجز الأخبار، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
1: ديوان اف ام
4: تبع الموسيقى. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
6: مونديال. Publicité.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى الـ 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
5: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
4: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
6: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
7: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج.
10: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
2: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
0: Mondial Express.
5: صباح النور، اهلا بكم في مع مقابلات اليوم الصباح لحساب المجموعة الثالثة. منتخب سكوتلندا فاز من منتخب هايتي هدف مقابل صفر، هدف كان سجل لاعب استون فيلا ماجين منذ الشوط الاول. هذا هو الفوز لمنتخب سكوتلندا منذ 36 عام في كأس العالم، اخر فوز يعود الى مونديال ايطاليا 1990 ضد منتخب السويد هدفين مقابل هدف. حساب المجموعة الرابعة، منتخب أستراليا يعمل اليوم مفاجأة ضد منتخب تركيا، يفوز هدفين مقابل صفر، هدف كل من باتريك ميتكالفي وإيران كوندا. إيران كوندا هو تولد في بوراندي وعاش شوية في دولة تنزانيا كلاجئ، وبعد سافر مع عائلته لأستراليا وانعجز كلاجئ لمدة 3 شهور، وبعدها لعب كرة في أستراليا. عمره 20 سنة، يلعب حاليا في نادي واتفورد الإنجليزي، وسبق زاد الوين لعب في نادي بايرن ميونخ وكذلك FC زوريخ السويسري. بالنسبة لمقابلات يوم أمس لحساب المجموعة الثالثة، المنتخب المغربي تعادل هدف مقابل هدف من منتخب البرازيل، زوز هدف جاف الشوط الأول. قدم المنتخب المغربي بهدف إسماعيل الصيبري وعدل فيني جونيور، مباراة كبيرة للمنتخب المغربي على مستوى الأداء خاصة في منطقة وسط الميدان بوجود أيوب وعدي لاعب ليلو كذلك نايل العناوي لاعب روما. المنتخب المغربي كان سدد أكثر وجاب فرص أكثر وكان هو قريب من تحقيق الفوز، هكا قال روماريو أسطورة كرة القدم البرازيلية. بالمجموعة الثانية، منتخب قطر يفرض التعادل أمام سويسرا بهدف خوخي بوعلام في دقيقة 94. مبولو كان سجل هو هدف منتخب سويسرا في الشوط الأول، أول نقطة في تاريخ قطر بعد زوز مشاركات في المونديال. قناة بي بي سي البريطانية كتبت اليوم أن منتخب إنجلترا تعرض للسرقة يوم أمس في مدينة كنساس وين يدرب قبل بداية الحصة. المسروق هذا بحسب نفس المصدر قيمته 18,000 دولار تقريبا في حدود 50,000 دينار بالعملة التونسية، ومتمثل في أقمصة أصلية موقعة بقيمة 15,000 دولار وبعض الأحذية والكرات، وتم تحديد هوية الفاعلين وفما أكيد محاكمة. ولكن المنتخب الإنجليزي رفض أن يكون طرف في القصة هذه وقال أنه ما فما حتى شيء تسرق. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوانا فام.net.
0: Mondial Express.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: بنت الصبحية مع مستمعين على الكيف، مرحبا بكم الناس الكل. ساعتنا الأخيرة من ويكند على الكيف. حطولي عزيز توا قدامي، معناه كياني أنا في صباح الخير تونس. الستة متاع الصباح يلزم لينرجي الكل ترجع متاع الستة كيما بدينا. تحياتنا لصديقنا عزيز عوني معنا في الإخراج، أيضا غازي قايد التحق بينا زيدا في الاستوديو. صباح الخيرات.
2: صباح الأنوار إيمان.
1: صباح النشاط والحيوية.
2: الحيوية والنشاط
1: جاوني وقتي أنا سيبون باتري فيبل هما نشطين
2: جميعا. يعنيني أني نعطي الطاقة الإيجابية وذاك نقف غاديك
1: في الأوقات الكل
2: ونرجع للصر في الأوقات الكل في وقت الكرونيك متاعي بيان سور. ربع ساعة أربع دراج باللي هو
1: كان نوريكم الأوف كيفاش تو تكتشفوا التفاصيل. تحيتنا لأصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على اليوتيوب واللي تحديدا فاش قاعدين يحكيوا على العصبين القديد يا جماعة، كيفاش يتعمل. كل واحد يقول الطريقة اللي قاعد يعمل فيها، فما الناس اللي ما تعرفوش، دونك اللي يحب يعرف التفاصيل ينجم يدخل على لي كومنتير بتاعنا على اليوتيوب. عزيز ايضا اقتطع حضر بحضنا هوني، بعد شوية شد لي خياتي تلتحق بينا في الاستوديو. حاضر للماتش من بكري يحكيوا على الريزيرفاسيون بتاع البلاصة في القهوة والجو
2: إيمان. أخي كل يوم هي تونس تلعب في كأس العالم كما هكا احتفالية رو بالنسبة لنا نحن، باش نشيخوا لعبيت كورة باش نتفرجوا باش نتلموا سوكي يسير الماتش هذا متاع قهوة. مش تقعد قاعد وحدك في الدار وتتفرج فيه. هما ثلاثة متاع صباح اللمة متاع محلينا كي نبدأوا ملمومين مع بعضنا.
3: ما ثلاثة متاع صباح ملمومين مع بعضنا
2: ايه شبيك شبيك ما نتلموش مع
1: عزيز قلك وحدي راسي راس التلفزة ما يدور بيا حد.
3: أنا ضد القهوة ما ثلاثة متاع صباح يا أخي، وصرتو ماتش تونس ضد السويد.
2: هو ريت الإشكال يا إيمانة يمكن بعد ما نروحوا خاسرين.
1: ليه ما نمن خلينا في الانرجي الباهية ان شاء الله يا ربي ما نروحوا كان فرحين. عزيز ديجا من الماتش باش يتعدى ديريكت للبرنامج بحذايا هوني، نخمم انا فيديو سيبا ما غير نرقدوا على بكري ونقوموا الوقايد هذاك نمشيو نتفرجوا
2: في الماتش ونجيو
1: ونخدموا. هذاك هو البرنامج ان شاء الله يا ربي الربح. خلينا نكون عندنا الموجات مش الربح التعادل مثالش على الاقل
2: دعواتنا ديما نقولوا دعواتنا.
1: المهم فما ماتش وفما فرجة باية، فما ناس اللي قاعدة تتعب باش تبل المريول كيما تتقال بلغة الكرة. نحسوا فما ناس تعبة وقاعدة تحب تفرح الجمهور اللي جاها من كل بلاصة في العالم. شادلي هوني شادي بونجور
4: بونجور بونجور. صباح النور والورد والفل والياسمين. عزيز نتفرج مع بعضنا في الماتش ولا ليه؟
1: تحسكم ايه؟
4: انا برنجي. عندي مريول. عزيز ما عندوش مريول
1: كهو. كان شد لي عندها المريول توا اون اكسكلوزيفيتي تلقاوها عند شد لي. خياتي هذا الجو متاعنا الانرجي مزيان ان شاء الله قاعده توصلكم وين ما انتم. برشا فقرات مازالوا ينتظروا فيكم في ساعتنا الاخيره. نبدا بك غازي، ايش حضرت لنا لليوم في ماركت بليس؟
5: ماركت بليس
2: في ماركت بليس من اليوم رجعت للتعليقات ودرنا على الفقرات السابقين متاعنا. ديما نذكروا أنواع الفقرات متاعنا، نحكيوا على الركروتمون، نحكيوا على لونتروتيان دونبوش، نحكيوا على فريشمون ديبلومي، نحكيوا زاد على لي زيكسبيريمونتي اللي يحبوا زيادة في لي سالير. اي كومبري إيمان من وسط التعليقات كانت فما حكاية اللي استرعت الانتباه متاعي، اللي هي عملنا وقتها سيمولاسيون متاع السالير متاع انجينيور انفورماتيك، لقيناه بين المليون ونص والمليون وثمانيامية. أور ما رعاني إلا أنه نلقى في التعليقات برشا من الناس تحط راهو الانجينيور في تونس يخو 600، راهو الانجينيور في تونس يخو 800، السيد هذا فاش قاعد يحكي، شنية الحكاية اللي تحكي فيها. إي كومبري حبيت نرجع ونحاوصل في الشركات اليوم فما شكون سو كون كونسيدير كوم إيتون أن تالون، موهبة معناها قاعد معايا، الإنسان هذاك نجم نميزي عليه، الإنسان هذاك نجم نعمل عليه، عنده دي كومبيتونس أور كو ديبلوم، ماهمش لي كومبيتونس نفسهم اللي عند السيد الآخر. وبالتالي الفقرة هذه مجعولة باش نحكيو شوية على الكومبورتمون أو سان دو لونتربريز، باش نحكيو على لي بلان دو جيستيون دو كارير، وباش نحكيو كيفاش نجم تيفيتي الوقوع في هذا الخطأ. خاطر كان أنت تمشي تتشحت في خدمة، راه سو كي سور باش تاخو أقل سالير ممكن، وسو كي سور باش تاخو لي تاش ميكروسكوبيك سكون أبيل، اللي هما الحاجات اللي نجم يعملهم اي بشر، جوست حاجتي بشكون انا غادي كيشد لي البلاصه هذيك. بار كونتر كان عبد انا الرفيه ونبروجيتي فيه والرفيه ا لون تيرم، راهو سو كي سور السالير نتاعو باش يكون خير والبروسيس نتاع الريكروتمون نتاعو باش يكون خير. عنوان الفقره اليوم يا ايمان، كيفاش تكون ناجح في حياتك المهنيه؟ هل هذا يعني انه انا ناجح في حياتي المهنيه؟ مش بالضروره، لكن اني نعرف السر هذيك حاجه اخرى. المعرفه وحدها والاكزيكوسيون في التيران وحدها.
1: اما قبل المعرفه والسر، المفهوم نتاع النجاح المهني نتخيل يختلف من شخص الاخر. غاز مفهومك مثلا انت يا عزيز للنجاح المهني؟
3: شهريه اقوى تو سامبلومون،
1: هذاك هو النجاح بالنسبه لك انت. شهريه
3: شهريه اقوى وشويه بوفوار، شويه مش برشا.
1: شهريه وبوفوار معناها بوست اللي تخليك تنجم تجري جروب تحتك هكا.
3: البوفوار مستعد نتخلى عليه قدام الشهريه.
1: ناجح مهنيا معناها عندك شهريه.
3: اكزاكتومون.
1: شادي
4: انا ما نحبش نجري حتى جروب، معناها اما نحب نخدم الحاجه اللي انا نحبها ونعمل حاجه اللي انا نحبها، وبيان سور بالفلوس.
1: معناها
4: بالفلوس
1: بالفلوس معناها فانت كونت. بالنسبه لك انت ناجح مهني معناها شهريه باهيه.
4: لازم شهريه باهيه باش نكون انا نخدم ومرتاحه وما نخممش عندي شارج كيفاش نخلصه كيفاش اسكو اخر شهر باش نجم نكفي نغطي معناها لي شارج اللي عندي ولا ما عنديش. دونك لازم تكون عندي استقرار مالي باش نجم انا نخمم ونعطي طاقتي لكل الخدمه هذيك. من طاقتي ما تمشيش يمين ويسار.
3: شاديه قنوعه انا اللي طمع نحب برشا
1: شهريه باهيه
3: اكثر شهر. أي اكثر من اللي نستحقوا.
2: ريت كان مش هذا الموضوع اللي قاعد يتحكي في لونتريتيان، راكو سي كو فما مشكله في لونتريتيان، فما انومالي فيه.
1: اكيد
2: تاخذ ديتاش ميكروسكوبيك وتعبي بلايصه نتاع كرسي وتولي محتسب في الشركه هذيك، وكانك كرسي وكانك طاوله وكانك هاتف. والا تشوفا فوار اون ديسكوسيون كما اللي قاعدين نحكيو فيها توا. انت شنية الديفينيسيون متاعك للنجاح في وسط العمل متاعك وفي الحياة المهنية، وقاعد تفسر للركروتور وقاعد تلقى معاه في حل بينات انت شنو طالب وبينات الشركة شنو تحب. فما سؤال ديما تسأل، خليني نكمل الفكرة ساعة، هل أنه يعني هذا أني ناجح أنا في حياتي المهنية؟ كما قلت لك راهو لا، وهذا راهو كلام ديز اكسبير موش كوتشينغ دو في، خاطر ولا عنا تخليط شوية متاع المفاهيم متاع أغزر المرايه وعاود الكلام هذاك وامشي بنشاط حيوية مع الناشرة. نحن الشيء هذا عنا لو ديفلوبمون إغاش، عنا ليز اكسبير متاع لي ديفلوبمون دو جيستيون دو كارير، وهما اللي يعطاوك الأفكار الصحيحة ومن بعد أنت طبق ما تيسر. في لونتريتيان فما سؤال يتسألك مهم ومهم جدا، يقول لك شنو ترى روحك من بعد 5 سنين؟ إيمان السؤال هذا ما عادش طوندونس وما عادش يتسأل برشا، لكن ولا ريفورمولي الكيسيون هذا يلزم الريكروتور يعرفها من نص لونتريتيان. علاش؟ خاطرها تفسر لك اسكو السيد هذاك عنده ان بلان دو جيستيون دو كارير وتنزيدو نحكيو فيه، والا ما عندوش منه جمله، والا النوسيون هذه ما عندوش. لكن اي تفضل شاد لا
4: تفرشت جوست تفرشت في فيلم، قال له انت وانت راه روحك بعد 5 سنين، قال له روحي في بلاستك، نجاوبه ولا ما نجاوبوش؟ هذايا انا
2: انت اللطافه نتاع الريكروتور،
1: انت واللي موجود قدامك. انت تنصحك بلاصه؟
4: اش تنصحني
2: انا؟ ننصحك ليه الحقيقه؟ ذوما افلام معناها يقعد ديما في كادر نتاع دراما وكذا، انت مش تخدم خويا على روحك، ماذا بيك ما تخرجوش بلاصه؟
1: خاطر ديجا باش
4: تقنعوا لك على بلاصه خويا من اولها.
2: كي نوليو نحكيو في البلان دو جيستيون دو كارير خرجنا من بجه ربي خدمني وراني موتيفي وراني سيريو اقسم بالله نجي في الوقت ونروح في الوقت راني باش نعطيك لو روندمون نيسيسير. خلينا نخرجوا من المايند سيت هذاك وندخلوا في مايند سيت نتاع ان ايشونج بينات الكانديدا واللي راش يحكيو على البلان دو جيستيون دو كارير نتاع الكانديدا هذاك.
1: مازلنا موصلين معك غازي عندنا فاصل اشهاري بما انه كلامك يوزن فلوس دونك نمشيو للاشهار ونرجعوا نكملوا معك ماركت بليس
0: ويكند على كيف publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: ويكند على الكيف ماركت بليس تو سويت مع غازي قايد.
3: مازلنا مواصلين ملائمين كما قلنا، توا قعدنا بحث الريكروتور يسأل فينا شنو وراو في رواحنا بعد 5 سنين. كما قلنا نخرجوا مكال مايند سيت متاع بجاه ربي خدمني وعايش خويا خدمني وراني باهي واقسم بالله راني منضبط، وخلينا ندخلوا في البلان دو جيستيون دو كارير. البي جي سي هذا شنو هو اكزاكتومون؟ اول ايتاب تعملها يلزمك تعمل اوتو ايفالواسيون روحك سولون سيتواسيون اللي انت فيها. فريشمون ديبلومي، مازلت ايتوديون، قاعد تكمل في البي اف ام تاعك، تحب على ستاج، اكسبيريمون، في اي حاجه في الحياه يلزمك تعمل ان سيرتان مومون ستوب وتغزر للمرايه، مش كيما نتاع لي كوتش دو في. المره هذه كي تغزر للمرايه تغزر لها بالحق، انا طويل انا طويل، انا قصير قصير، سمين سمين، ضعيف ضعيف، يلزمني نبدا نكون عارف شنو السيتواسيون اللي انا فيها، بعد لي زاكسيون افير باش نصلح والا لا، هذيك سارفيان موا ميساج. انا فرحان بروحي اللي انا مثلا طويل برشا، نحب نقعد توين فماش وين اكسيون افير باش نصلح في الحاجه هذيك. دونك تكنيك المرايه هذيا نجمو نختزلوها على 4 فاكتور. اول حاجه شنو هما لي كومبيتونس نتاعك، المهارات التقنيه اللي عندك انت، شنو هو لونجاجمون نتاعك، قداش الالتزام نتاعك للعمل نتاعك، ومش لازم الالتزام نتاعك راه ديما يكون كبير، فما خدم معينه يقول لك انا نحب نربح ماكسيموم فلوس في اقل وقت، وجينيرالمون هذوما تلقاهم في الديبارتمون كوميرسيال. دونك مش بالضروره بالضروره انك انت مربوط بوقت من الي ومربوط ببير ومربوط بكذا، فما البيرفورمانس اللي هي المردوديه وفما الاتيتود اللي هو السلوك. إذا نعملوا ان اكزامبل صغير، مثلا ناخذوا الكام تعليم ايمان جات باش تعمل اناليز للسيتواسيون اكطوال نتاعها، قالت انا المهارات التقنيه نتاعي في اذاعه ديوان فام هما في الالقاء وفي الريداكسيون في الكتابه. قالت الخبرات المكتسبه نتاعي هما في الحوارات الفرديه، وانت تحكي مع الريكروتور قلت راني في الحوارات الفرديه هذه خبره عندي 10 سنين نخدم فيهم. في لي بوين فور ولي بوين فيبل اي الفو مونسيوني لي بوين فيبل باش الريكروتور ينجم يرتاح.
2: وهذه مشكله كيفاش نخرجوا منها غازي؟
3: في لي بوين فور نتاعي مثلا انا التقديم نتاع لي زيميسيون هذاك البوان فور نتاعي، البوان فيبل نتاعي المراسلات. هاو من توا رانا قاعدين نتفاهموا، راه كي باش ندخل نخدم معاك مانيش باش نجم نخدم لك مراسل، والا كي باش نبدا نخدم في التاش هذيك مانيش باش نكون ايبانوي فيها. مي بار كونتر سي الفالي اني نخدمها في دي زيكسيبسيون معينين راني باش نعملها. اما شوف سيدي الريكروتور، انا لي كومبيتونس نتاعي هاوما، الحاجات اللي تنجم تعطلني على خدمتي والا تنجم تقلق لي الانرجي نتاعي في نهاري والا المود نتاعي هما لي تاش هذوما.

0: والبرمجة نولي نعمل أنا في البرمجة كلها نحلم أن نار أني نخو إدارة الأعداد كلها مثلا هذيك سيتان بلان أكوخ تيغم وألا أموين تيغم ألون تيغم الحقيقة ما يش لازم وما عادش يسألوا عليها برشا. ثالثا يلزم دراسة المهارات اللي يلزمنا نطورها. مثلا نجي هنا ونقول راه عندي المهارة هذه نقص فيها لوبجيكتيف متاعي راني أني نطورها نيفو اكتويل متاعي من 0 إلى 10 في المهارة هذه هاو قداش اكزاكتومون لاكسيون أفير اللي باش نعملها اسكو باش نمشي نعمل فورماسيون وإلا باش نمشي نعمل سيرتيفيكاسيون وإلا باش نمشي نشوف أن كوتشينغ بيان سبيسياليزي وإلا أن منتور يعلمني نقول مثلا باش نتعلم من عند منشط واحد آخر وإلا باش نتعلم من عند فلان الفلاني اللي عنده أكثر خبرة لي ريسورس اللي عندي راهو أنا شهريا باش نقعد على 6 شهور نلم في سوم الفورماسيون هذيك ومن بعد 6 شهور يمكن ناخذ كونجي باش نعمل الفورماسيون هذه باش نقوي في الكومبيتونس هذيا. انت في وسط لونتروتيان ملي كانت الكومبيتونس هذيك عائق رديتها انت فكره ورديتها انت حاجه ذكيه برشا على 6 شهور تخدم عليها اي فينالمون لو بوين المهم سي افوار اون ديدلاين راهو في الوقت الفلاني الكومبيتونس هذيا ولا لاكون هذيا نكون خدمت عليها وصلحتها. اخر بوين في هذوما الكل التقييم والتعديل وتقول له بيان سور ريكروتور راني كل ما قاعد نقدم في هذيا راني نجم بدل راي اتو مومون نجم من بعد مثلا جيت نكتشف في تاش الكرونيكور ما عجبتنيش وليت نحب نرجع ولا نشوف روحي كمراسل اكثر نشوف روحي نعمل حوارات اورلونتين نشوف روحي انا مثلا في الاعداد ولا في الاخبار خير دونك دوكو انت فاهم روحك وانت تو تيكسبريم وقاعد تحكي مع الريكروتور في حاجات تعنيك انت اوليوكو هو حاصرك في كوان ويضرب فيك بالاسئله وانت تتغسر وقاعد تجاوب. دونك نعملو تلخيص كبير ايمان اتابليغ دي زوبجيكتيف كلير سو بازي سور لا بون اتيتود ولا بون اتيتود تقسم على ثلاثة حاجات الذكاء الاكاديمي اللي هو انت قاعد تعطي في لي كومبيتونس نتاعك الذكاء المشاعري اللي انت عندك مشاعر وتعرف تشتعمل اكزاكتومون وتعرف تخدم مع العباد وفينالمون المعاملات الاجتماعيه اللي باش تيسر لك هذايا الكل كي تحكي في لي سوجي هذوما مع ريكروتور انت وصلت المعلومات هذوما بار كونتر انت قاعد وقاعد تتعرض للاستجواب راه صعب جدا انه يتم قبولك وكان تم قبولك راه اصغى بوغ دي تاش ميكروسكوبيك
1: وهذايا خلينا نقولوا نوع من النضج المهني حتى لو كان تكون في بدايه الكاريير متاعك مهم جدا انه يكون عندك الماتوريتي هذية باش نجم تكون حتى الليماج متاعك وانت داخل للبوست تكون كبيرة ما تصغرش روحك قدام الريكروتر.
0: والله يعطيك الصحة يا إيمان حوصلتها كي قلت بالحق الماتوريتي
1: هذية هي
0: الماتوريتي ما نمشي وش مفرفشين
1: لأن علاش موجودة
0: باش تحوصل لي
1: الفرفشة هذيك سيغتو أي خطر ريت الليماج الكاريزما الحضور متاعك لغة كلها راهي تلعب دور في الليماج اللي باش تعطيها أنت
0: في برشا حالات ريت الفرفشة راهي تتكلف 500 600 دينار شهرية أي مش
1: حتى تكون أنت معناها كومبيتون وتستحق معناها بوست معين ولا سالير معين عيني سفيرة وهكا الفرفشة هذيك دونك تولي تطيح لك في القيمة متاعك القيمة المهنية منش نحكي على القيمة التسويقية متاع الملعبية متاع الكرة احكي عليهم ديجا صديقنا ظهر لي بالأرقام مشكون من الأولاد حكي على موضوع في برامج أخرى احنا نمشي فاصل عزيزي قل لي ونرجع ونوصله بقيد فقراتنا في ويكاند على الكيف ما تبعدوش
2: ويكاند على الكيف بيبليسيتي

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانه على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
1: 10:40. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. حبيت نسلم برشا على صديقتنا امال جزارة يبوز مهري اللي تقول يا ايمان راهو متعدي من بحذا نادي خير الدين بي جمال ونلقى صوتك قاعد جيل على غاديك. حبيت نعمل تحية خاصة لنادي خير الدين بي جمال وكل القائمين عليه وكل مستمعينا الغالين في جمال أيضا كل متابعينا في كل مكان. نهاركم فل وياسمين التحقتوا بينا. قبل ما نتعدى لبقية الفقرات اللي عنا في الدنيا هذه الكلنا نستحق سند اللي نجم يكون يد تعاونك عائلة تحتويك شخص يدعمك وقت الظروف تقص عليك. فما برشا صغار تحرموا من أبسط الحاجات هذه. هنا يجي دور الجمعية التونسية لقرى SOS اللي تعطي لها الصغار أكثر من مجرد مساعدة. تعطيهم عائلة تعطيهم فرصة جديدة للحياة وتخليهم يكون عندهم ماضي وحاضر ويحلموا بمستقبل كبير. اليوم أنت تنجم تكون جزء من الحلمة هذه. الحكاية بسيطة تختار تكفل تدخل على الموقع طفل عن طريق تعمر البيانات تحدد المبلغ الشهري السيت هو www.sos.tn اللي تحب تساهم به تنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك وقت ما تحب. قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بداية مستقبل الطفل. تنجموا تعملوا تبرع على عن طريق الموقع الرسمي كما قلت لكم www.sosv.tn وإلا تنجموا تتواصلوا معهم على الرقم 58-371-0002. نعود لكم 58-371-0002. هذه في علاقة بمد يدك بالخير وكفل الطفل الصغير بما أنه هكا الجماعة دايخين شوية. عندي لعبة بعد شوية حاضروا رواحكم
2: ديما حاضرين
1: باش نطلعوا شوية لينيرجي. قبل هذا عندك التشكيلة عزيز
2: متاع التشكيلة المحتملة بنسبة 90% كما عادة نقولوا. الحاجة اللي تحكي فيها برشا ومتأكدين منها متأكدة منها الصحافة التونسية وأنه صبري اللموشي باش يتفادى الأخطاء اللي صاروا في ماتش بلجيكا وباش نلعبوا بثلاثة في الدفاع أو خمسة في الدفاع كل واحد كيفاش يقول. أنتو في اللاكس باش نقاوم منتصر الطالبي عمر الرقيق وآدم عروس على اليسار علي العابدي وعلى اليمين يان فاليري وراها مهيب الشامخ في حراسة المرمى. وسط الميدان بريس كما كنا نحكيو 99% متفقين انه باش يكون حنا بعل والياس الصخيري وراني خضيره. وفي الهجوم نلقاو في راس شواط والياس العاشوري هذا حسب الاخبار المدوله كما قلت لك 90%. وان شاء الله نعملوا ماتش كيما ماتش المغرب اللي ديجا قاعدين نشوفوا في التصاور نتاعو البارح. المغرب اقنع ترى وانشيلوتي خرج قال راهو قويه المغرب راهو ما نجمناش نجري ونسق 90%. الماتش كان ملحمي بالنسبه لجوريت المروك الحقيقة ماتش ما نجموش نقولوا عليه نهائي مبكر لكن يرتقي انه نجم يكون نصف نهائي ولا ربع نهائي حتى بالنيفو اللي ريناه. سورتو المغرب عنده برشا شباب واعدين ونجوم خلينا نقولوا في من الدوري الفرنسي من الدوري الفرنسي لكأس العالم ويمشي برزوين مش تخيل يكون عنده مستقبل كبير برشا. المغرب تنجم توصل برشا ديجا هو يمين فما شبكة اوبتا الاحصائيات الرياضية حتى المغرب من ضمن التوب دوز اللي نجموا يتحصلوا على كأس العالم. اوكي هي الشبكة هذه حتى تونس اليوم باش تخسر على حسب الذكاء الاصطناعي لكن احنا باش نبرهن اللي الذكاء الاصطناعي يغلط والذكاء الاصطناعي ساعات ما نجمش يجيب الريزلت الصحيحه
1: وما ينجمش يجي قدام القدرات البشريه مستحيل يكون عمل عكس هذا في وقت كما هذا وقت دقيق. نقعد ونقول ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. المباراه ماضي 3 نتاع صباح بين اللي باش يتفرج في الدار بين اللي باش يتفرج في القهوه. رينا بعض التشكيات ايضا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في علاقه بالماتشات نتاع كاس العالم. يقول لك زاده فما راهو وصغيرات قاعدين يحضروا الكونكور متاع النوفيام، فما صغار فما زيدة ناس اللي عندهم بعض الامتحانات زيدة الوطنية اللي قاعدين يكملوا فيهم، الناس اللي بتتر تستنى في كنترول في نتيجة الباك قاعدين يحضروا. يقول لك راهو هكا الحس هذاك قاعد يعمل لنا في فوضى، ما نعرفش تعليقكم على هكا دي ستاتيو من النوع هذا.
3: ضد روانة إيمانة،
1: ضد الحس، ضد الحس.
3: ليه ليه مش ضد الحس، مع الحس وضد الطالب هذاك. قرا على روحك وسكر ببيتك،
1: سكر روحك ما يهمكش في اللي صاير.
3: خليك فينا نتفرج ولا منتفرجوا
2: انفانتينو موش وقاعد يخمم في الكالندرية وقتاش نحط الماتش هذا وكذا. العالم على حسب
3: كنترول هو في الباك
4: لا لا لا فما جماعة الفاك تبي كروم كنترول دونك طايحين كنترول قاعدين يريفزو.
1: دونك انت كيفاش كيفاش ترى
4: كل حاجه في بلاصتها؟ فما ليكيب ناسيونال، دونك كلنا نخدم مع ليكيب ناسيونال.
1: كلنا نقولوا الناس اللي حكيت مش كان على ليكيب ناسيونال، بما انه اغلب المباريات بعد نص الليل القهاوي تقريبا برشا اللي قاعدين يقعدوا محلولين للتوقيت هذاك. دونك الناس اللي تسكن سورتو في فوق القهاوي، الناس اللي قريبه من المدارات هذيك اللي تقلقت واللي عندهم بتتر بعض الحالات الخاصه داخل الديار نتاعهم، باش نلقاو المعادله صعيب برشا بالبين
2: انك في الباك متاعي.
1: ترضي يعطيك الصحه الناس باك نتاعك زاد كيف كيف. فما
2: جي كوب دي موند وقتها، وقتها في بيريود ريفيزيون كوب دي موند تلعبوا ليكيب ناسيونال تكور 2018 روسيا.
1: كيفاش عديتها تجربتك هذه؟
2: نتفرج كان في ماتش ويت تونس الحقيقه.
1: دونك تقص على ريفيزيون وقتها ولا
2: ريفيزيون ريفيزيون وقتها تنبك الريفيزيون. ما نتفرجش كان على ماتش ويت المنتخب، ما تبعتش برشا وقتها بقيه المباريات، لكن مباريات المنتخب الوطني الحقيقه ما
1: فلتهمش. هذه هو هذه الدعم اللي محتاجه منتخبنا، الروح اللي محتاجينا برغم بتاتر دي ديسيبسيون قديمة، ولكن ديما في كل ماتش نكونوا حاضرين باش ندزوا معهم الأقصى والآخر.
4: تموين تموين هذاك اللي تفرجتوا فيه القديم الكل، هذاك التموين
1: صحيح صحيح نشوفوا إن شاء الله.
3: ظن علينا التمويه
4: باش نشوفوا صحيح
3: نزيونا من التمويه. خلنا ندخلوا في الرسمي.
4: الرسمي اليوم الرسمي إن شاء الله
3: كملوا في المسرحية ديما طاو باش نبداو في الرسمية
1: إن شاء الله يا ربي. بيه قبل ما نسكروا ما بقاش برشا وقت يا جماعه، باش نعطيكم بعض الاغاني باش تسمعوا الموسيقى وتطلعوا الغنيه. خليني نشوف شكون الربح فيكم باش يخرج اليوم. عزيز اعطينا الغنيه الاولانيه.
4: هاي هي مرأة نورمال
1: هاي هاي وسهله مش صعيبه.
2: جربت احبك،
1: قربت
4: نار الغيرة، قرب نار الغيرة.
1: ليه؟ ليه؟ مشي.
4: أنا ما في.
1: برافو شجين.
4: أنا هذيك هي
1: نجوى كرم. أنا ما في هذه أغنيتنا الأولانية. نرى في التعليقات الناس وكا قاعدة تتبع معكم وتطلع الأغنية.
4: خمس كون طلع قبلنا. أوكي برافو. شكرا بكم. واحد صفر
2: مش مشكل ما حاولت انا غازي ما حاولش.
1: خلينا نتحدوا الاغنيه الثانيه. ايه والله سهله نورمال ما طلعوها الاولاد. خلينا نسمع
4: نبدا سرت دورة.
1: مش تعرفوا اجماع وين بالضبط
2: الموسيقى
1: اللي طلعت بعضنا. شقولكم في الإجابة الجماعية في نفس الوقت والحماس للغنية متاع عزيز ومتاع غازي. هذه هي الغنية.
2: حشمت
1: يا ناري عليكم شبيكم الأولاد. الوجوه حمارت هوني عندي في استوديو.
3: كانوا الواحد خذ ثلاثة ثواني تركيز كاريزما والحضور
4: هاني ساكت
1: كل شيء طاح في الماء.
3: ممكن خذينا النقطة.
1: هي بحالة لا مغرورة
2: مانيش حافظها.
1: لا حتى تطرف هو شو بعد عاود تفرج في الفيديو وشوف روحك.
4: أمي سبساري
1: سي هيك ديجا
3: بدينا احلى قد
1: سي عاد شد لي عاد
3: انا كملتك الباقي كونفيرمي لك
1: ديريكت.
4: حتى انا استغربت عزيز حط الغنية وما حطناش حاجه مزود سوسبيبا
1: ومكملين باش نسكر باخر حاجه. شد لي عندك زوز نقاط لولاد نقطه بالتنوره ديما نفكركم
2: ليله والمزود خدام
3: ليله والمزود خدام
1: لا
4: بر يفوت
1: شد لي محضرتهم انت الاغنيه
4: والله ليه والله لا نعرفه
5: علاش تحرمت البوت صار
1: باش نخليها نكمل بها نسكر بها الميسيون. ميرسي للفريق الكل، عزيز عوني، أمونة شابي في الإخراج الرقمي، وحيدة قادر في الإعداد. ميرسي لأولاد غازي، عزيز، شدلية الخياطي. أنا نلقيكم غدو إن شاء الله بعد الماتش، يكمل الماتش، تلقاوني 6 متاع الصباح في برنامج صباح الخير تونس. أجمل تحيات إيمان سكوحي. ويكند على كيف،
5: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: UNFM, عيش المونديال.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه، اجتماعيه، ثقافيه، فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم.
3: بوبليسيتي.
4: عوجاك يا حومة تونسي من نور أفريكا، من ولد الدقباجي لطنطو أمريكا، قرنيكم تاريخ من كبسة لامينكار، ما تقارنشي

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
2: publicité.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانيرجي واحدة أولا إنيرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
7: أولا إنيرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى الـ 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديوان فام فلاش نيوز،
3: موجز الأخبار. ديوان فام مع سلمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن أن يوم غد هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عن وزارة المالية. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تطلق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجرد، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف الاستشارة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها بشكل تشاركي، بما يساهم في إعداد حزمة من التدخلات لتعزيز قدرة حوض مجردة على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. إطلاق حملة نظافة بمقبرة الجلاز بتونس العاصمة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية للمحافظة على نظافة المقبرة وصيانة محيطها، وتشمل الحملة رفع الفضلات والنقاط السوداء والعناية بالمسالك والمحيط العام للمقبرة بما يضمن الحفاظ على نظافتها. إلى شأن الدولي، تحطم مقاتلة أمريكية تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات وسع في محيط موقع الحادث. وأكدت السلطات الأمريكية نجاة الطيار بعد أن تمكن من القفز بمظلة قبل سقوط الطائرة. والقوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي كانت تحاول عبور القنال الإنجليزي، هذا وقد تم احتجاز السفينة مع استمرار التحقيقات. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في البرهان، في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: يا ربي إن شاء الله ربي يفرح كل عائلة تونسية. ونحن في آخر هذا الأسبوع نستقبل النتائج الأولية لامتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي يفرح كل مؤمن وإن شاء الله ربي يفرح كل تونسي. هكا حبينا يبدأ البرهان على إذاعة الديوان بعد شوية بإذن الله تعالى. حصة اليوم باش تكون حصة دسمة جدا من تو حتى كشي الماضي ساعة بإذن الله تعالى. تنطلق سفينة البرهان.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
0: يلا بسم الله نتوكلوا على ربي. لقاء آخر يتجدد كما العادة من برنامج البرهان اللي تبعوه كما كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار. اليوم حتى كشي الماضي ساعة استثناء. علاش استثناء؟ لأنه حبينا تكون حلقة خاصة بنهاية خلينا نقول الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا بنية تفاؤلوا خيرا تجدون. نحن في العادة عملنا حلقات خاصة بعد النتيجة. اليوم حبينا قبل النتيجة باش نثمنوا مجهود التلامذة بداية، باش نثمنوا مجهود الأساتذة، وأيضا باش نثمنوا مجهود الأولياء والأمهات خصوصا بعد خليني نقول فترة ماراثونية إن شاء الله ربي يتوجها بالنجاح والتوفيق والفرحة لكل العائلات التونسية. شكرا عزيز في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، وأيضا عبير في الإعداد. صباح الورد والياسمين عبير، مرحبا.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم بشائر تطل عليكم لكل المستويات. عنا البكالوريا، عنا سنة تاسعة وعنا سنة سادسة، هي محطات يمر بها التلميذ للوصول إلى شهادة اختتام التعليم الثانوي، اللي بعد يدخل بها إلى معترك حياة جديد. إن شاء الله يا ربي الفرحة عامرة في كل دار، إن شاء الله القلوب مليانة بالزهو، إن شاء الله تكلل هذه المجهودات بخير النتائج. المجهودات هي مجهودات تلامذة، مجهودات مربين، مجهودات أولياء، محيط كامل. راهو عمرها ما كانت النتيجة إسقاط يأتي في مرحلة ما مفاجئة، هو تتويج، هي أو هو مسار كامل. إن شاء الله يا ربي كل الخير وكل التوفيق لكل القائمين ولكل المقبلين ولكل مجتازي الامتحانات.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. بعد شوية باش يكونوا بحذانا ضيوف عزيز وغالين من المعهد النموذجي المنزه الثامن، وأيضا من معهد الثانوي بيرواد، وأيضا أساتذة باش يمثلوا كل الأساتذة. طبعا ما نجموش نستدعوا الأساتذة الكل وما نجموش نستدعوا الأولياء الكل. اخترنا أم باش تمثل كل الأمهات، واخترنا أساتذة باش يمثلوا كل الأساتذة، وخليني نقول كل الإطار التربوي عموما باش نثمنوا المجهود متاعهم، باش نقول لهم شكرا على كل تعب وعلى كل فكرة وعلى كل مجهود وعلى كل قطرة عرق في سبيل إنجاح السنة الدراسية عموما، في سبيل توفيق وليداتنا. شكرا لكل أم سهرت الليالي وصلت وتعبت وقرات وصرفت برشا فلوس باش ولادها ينجحوا بك. اللحظات اللي نحن الكلنا نتمناوها ونستناوها، اللي تنتفي فيها كل الصعوبات وكل المجهودات وكالتعب الكل يمشي هباء منثورة، في لحظة من اللحظات ننسى وعبير كل تعب وكل مشقة.
2: أنا نقول شكرا لصمود المعنويات، لأنه المعنويات أنها تبقى صامدة وثابتة طيلة السنة الدراسية راهو ليس بالأمر الهين. راهو الاستنزاف النفسي الذي يتملك الأولياء كما تليم زيت زادة ما هوش حاجة يستهان بها. وقت الأم والبو كل المحيط الأسري يبدأ على عصابه مضغوط، حدد عنده تطلعات عنده تمنيات، ولكن ما يحبش يعدي هذه الموجات إلى التلميذ باش يخليها في أريحية الامتحان اللي هو فيه أو الحالة اللي هو فيها. هذا زاد نوع من أنواع الضغط النفسي اللي يلزمه برشا مهارة في الإدارة، ما هوش سهل راهو. فتحية لكل الأولياء الأباء والأمهات، حتى كل التفاصيل الصغيرة لي بتيت زاتونسيون هذوكم تاع شنو تحب تاكل، نقص الحس
0: فيهم من بعد عبير هذوما أيوة. بالتفاصيل بإذن الله تعالى, وما ينجمش يكون نبض الواقع خارج إطار الحديث عن الامتحانات عموما وعن البكالوريا الدورة الرئيسية اللي أنا كنت نحكي مع تلامذتنا ومع أساتذتنا البرة في الأوف, قلت لهم جربنا فرحة المتريز, نحن كان متريز قبل ما كانتش الليسانس, جربنا فرحة الخدمة, جربنا فرحة العرس, جربنا فرحة الإنجاب, برشة فرحات عشناهم, لكن ما نعرفش علاش فرحة البكالوريا عندها طعم خاص جدا جدا جدا. إذاك علاش نحن التوى في مخاخنا التونسي عموما والعائلة التونسية مازالت بالنسبة لها البكالوريا هي أعظم ما يمكن أن نفرح به, على الرغم أنها محطة من المحطات, وربما بعد البكالوريا الإنسان ينجم يوفق, الإنسان ينجم ما يوفقش, ينجم ما ينجحش مساره المهني ومساره حتى العلمي, لكن تقعد فرحة البكالوريا عندها طعم خاص جدا.
2: البكالوريا هي الفيزا, هي تأشيرة عبور من مرحلة إلى مرحلة. الولي في مخيال والبكالوريا بالنسبة لي هي مرحلة عبور ابنه وإلا بنته من مرحلة التعلم الأول إلى مرحلة النضج بعد الباك. أنت وخياراتك, أنت وقراراتك, وأنت متروك لنفسك ولما ترى من الصواب. لكن قبل البكالوريا ديما الولي يحس أنه إذا كان هو مقامش بالواجب فهو المقصر أكثر من صغيره, ربما ذيك عليش تاخذ البكالوريا هذا الحجم من الاهتمام. ما ننساوش زادة اللي هي تجي في عمر 18 سنة تقريبا, يعني أكثر أو أقل بسنة, أي اللي هو قانونيا زادة سن الالتزام القانوني, فهي مجموعة مؤشرات رأي مربوطة ببعضها تخلينا نمر من مرحلة إلى مرحلة.
0: هات نبذ الواقع ولكن بعد الفاصل بإذن الله.
3: البرهان. Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديوانا فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
3: خليك معنا وما تبدلش الموجة
2: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.

0: البرهان.
1: يلا بسم الله الحداش وستاشن دقيقة حتى كشي الماضي ساعة اليوم. استثناء برنامج البرهان يحتفي قبل الموعد وقبل النجاح وقبل التوفيق وقبل الفرحة كما قال عصام الشوالي كنت تسمع فيه توا. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي أنه كل العائلات التونسية اللي عندها صغيرات باش تجتاز امتحان البكالوريا وكل الامتحانات الوطنية. ربي دخل الفرحة والبهجة والسرور على كل عائلة. اللهم آمين يا رب العالمين. قلت نبض الواقع ما ينجم يكون كان على البكالوريا قبل النتائج بأربع أو خمسة أيام. عبير
2: تعرفش أول بكالوريا وقتاش؟ أول بكالوريا في تونس
1: لا ما عنديش فكرة
2: كانت 1957. وفي معرض الكتاب شوفش كيفاش متبعش معايا نبض الواقع.
1: تفضل.
2: خاطرين حكيت في معرض الكتاب في جناح وزارة التربية على سبعينية البكالوريا احتفلت بها وزارة التربية في هذه السنة ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب. وقاعدين نشوفوا مع بعضنا صورة من الأرشيف لشباب البكالوريا. شوفهم سنة 1970 كيفاش كانت الفرحة وكيفاش كانت البكالوريا. متحسهم كبار على تو ليه؟ متحسش فما فرق؟
1: فرق كبير.
2: نحكيه على بكالوريا 2026 في
1: نبض الواقع. نحكيه على 50 سنة أكثر من 50 سنة.
2: ما نجم
1: يكون كان فما فرق كبير.
2: فرق كبير برشاي. خلينا نحكيه على بكالوريا 2026. اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا أجريت أيام 3 و4 و5 ثم 8 و9 و10 جوان 2026. الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية التونسية الخاصة بامتحان البكالوريا لهذه السنة 2026 أشارت إلى أن عدد المترشحين لهذه الدورة بلغ 162,435 مترشح، وتسجل بذلك ارتفاع ب 10,627 مترشح مقارنة بدورة 2025. أهم الأرقام ومؤشرات توزيع المترشحين حسب الشعب تكون كالآتي: شعبة الاقتصاد والتصرف 35%، شعبة العلوم التجريبية 18%، شعبة الأداب 16%، العلوم التقنية 13%، شعبة علوم الإعلامية 12%، الرياضيات في رقم غريب 5% فقط لهذه السنة.
1: هذه تحتاج حلقة. علاش الرياضيات؟
2: علاش تراجع
1: 5% المتوجهين؟
2: أي وشعبة الرياضة 1%.
1: شعبة الرياضة 1% يمكن في المخ مش مقبولة، لكن 5% الرياضيات اللي نحن نعرفوا الرياضيات المادة التي ملأت الدنيا
2: بوابة العبور قبل اللي يحب يتعدل أي تخصص يقول لك خليني نعمل باكمات وبعدها نخش شو نحب. قبل كنت هكا الفكرة. لكن علاش وشن هي الأسباب؟ لعل نحكي فيها في حلقة من حلقات البرهان.
1: أيوة.
2: النتائج إن شاء الله تعلن بشكلها الرسمي في المعاهد. تكون يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري حسب ما صرحت به وزارة التربية التونسية. ولكن نحب نحكي على حالات الغش. ما نجموش نحكيه على البكالوريا من غير ما نحكيه على حالات الغش، خاصة مع إحصائيات هذه السنة. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026 مقابل 508 حالات في دورة 2025. نحكيه على 450 حالة تقريبا أكثر من السنة الفارطة، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي. وزارة التربية أكدت أنها حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية التي يعتز بها وتقارع أعلى وأعتى الشهادات على المستوى العالمي. نتفكر في يوم 5 جوان أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة بأحد معاهد معتمدية بعرادة في ولاية سليانة، بعدما تم ضبطهم متلبسين باستعمال الغش بواسطة سماعات في امتحان البكالوريا قبل أن تقبل المحكمة في وقت لاحق مطالب الإفراج عنهم. كيف سجلنا حالات غش استثنائية ومختلفة سميت بغش البطاطا أو حالة البطاطا اللي انتشرت ولقات صدى واسع وبعد تطورت إلى نوع من التندر بهذه الحادثة، ولكن كلها تبقى نواقيس خطر تدق. علاش التلامذة ولا يستسهلوا الغش؟ علاش ولا فما توجه للغش؟ فما زاد ردود فعل وآراء مختلفة بين اللي يقول علاش نحطموا مستقبل صغير بالذهاب إلى أقصى العقوبات، وبين اللي يقول أنه ضروري أن نتوجه إلى أقصى العقوبات حتى يكون الزجر هو المانع ويخمم التلميذ مرتين قبل ما ينخرط في هذه الدوامات اللي ولات زادة دوائر كبيرة، ولينا نعرفوا ما يسمى ب اقتصاد الغش في فترة ما قبل امتحان البكالوري.
1: ربي يحفظ وليداتنا. نحن اليوم بالرغم هذا موجود لكن يقعد شاذ، ونحن نعرف اللي أغلب تلامذتنا بفضل الله هم تلامذة قدرة ربي متميزين، نجاحهم استحقاق هذا يقين، ونتمناه على أو نتمناه لكل تلامذتنا أنهم ينجحوا بمعدلات طيبة. وخير دليل على ذلك تلامذتنا اللي موجودين معنا بعد شوية اللي نحبوا الحلقة اليوم تكون إيجابية 100% بقطع نظر على اللي صار في الفترة الأخرانية اللي هو
2: واقع
1: لكن شاذ. شاذ. وديما نحن أنا شخصيا ديما نتبنى فكرة سيدي بالرغم هذا واقع وهذا خبر وهذا صار وهذا كذا اقتلوا الباطلة بعدم ذكره، لكن ضروري نذكروا حاجة كي من هكي. ولكن حلقة اليوم حلقة متاع فرحة ومتاع جو ومبنية على قاعدة تفاءلوا خيرا تجدوه. بعد شوية بإذن الله تعالى باش يكونوا معانا ثلة من خيرة تلامذتنا في تونس من المعهد النموذجي المنزه الثامن وأيضا المعهد الثانوي برواد، باش نفرحوا بأساتذتنا زادة. الأستاذ، وما أدراك ما الأستاذ يا عبير؟
2: الرابط العجيب،
1: المعلم والأستاذ. أيوة. والمربي اللي اليوم اللي أحيانا الصورة متاعه بدأت هكا أحيانا
2: تهتز.
1: لكن نحن هنا نجبدوا الحبل، نحاولوا قدر المستطاع في برنامج البرهان نثمنوا العلم. ما نجموش على نحكيه على تثمين العلم ودور العلم وقيمة العلم سواء في أذهاننا وسواء في ما جاء في القرآن وما جاء في أحاديث رسول دون أن نثمن مكانة المربي ربي ومكانة المعلم ومكانة الأستاذ ومكانة الإطار التربوي عموما، اللي لو كان نحكيه بمنطق المادة نرقاهم ما يخلصش في حتى شيء. المجهود اللي قاعد استنزاف الطاقي، الاستنزاف المعنوي، الاستنزاف الفكري، الاستنزاف الجسدي، خليني نقول من المفترض أنه هو في الهرم، في أعلى الهرم.
2: بداية خلينا نقول أنه واجب الإعلام أنه يعرض ويصور الواقع، ولكن صناعة الوعي الإعلامي هي اللي تخلينا نسلط الضوء على ظاهرة ونرفض التطبيع إيجابية ونرفض التطبيع مع الظواهر السلبية. هذيك علاش نحكيه اليوم على الدور الإيجابي للمربي. المربي اللي هو طبيب العقول اللي يجيه التلميذ بأفكار صحيحة وأفكار مغلوطة فيصوب الخاطئة منها ويثمن ويعمق الصائب منها. المعلم أو المربي الوسيط المعنوي اللي يلعب دور الإحاطة النفسية. ساعات التلميذ يجي بواقع أسري مضغوط فيلتجأ لي المربي في الخروج من الضغط هذاك. المربي اللي يصنع علاقة ما بين التلميذ وورقة الامتحان مبنية على الثقة في القدرات ومبنية زادة على الكفاءة العلمية والاقتدار العرفاني. هذا الكل ما ينجمش يكون بسيط، وهذا الكل ما ينجمش يكون عملية مستساغة أو عملية ممكنة لأي كان. المربي هو عنده أدوار عديدة، هو مكلف ماهوش بمهمة، مكلف برسالة. هذيك علاش نلقاوه متاح في كل الأوقات، وماهوش صحيح اللي عنده وقت دوام رسمي يمشي يؤدي فيه واجبه الوظيفي ويرجع للدار، تحسه هو راجع بأوراق الامتحانات يصلح فيها، يضع كثيرا من نفسه ومن روحه هو يصلح في الورقة، ويتفاعل مع أخطاء التلميذ، ويتفاعل مع كيف زاد نجاحاته وتميزه في مراحل معينة، يفرح وقت اللي يشوف تلميذه خرج من مرحلة عسر إلى مرحلة تمكن في مادة من المواد، ويستاء ويمشي ويلوج على أسباب الإخفاقات أو التعثرات وقت اللي يرصدها ويلمحها في بعض المحطات، يسأل صغيره. احنا نقول وليداتنا واخذيناها الكلمة من عند المربين، المربي يقولك أولادي ما مشيش معاهم الامتحان في الفترة هذه، أولادي عدوا الامتحان بالكده، نشوفوهم يرافقوا زيدا صغيراتهم في المناظرات الوطنية ويمشيوا معاهم حالهم حال الأولياء. فشكرا لكل المربين أينما كانوا، تحية إكبار، تحية إجلال، تحية احترام لكل الجهد المبذول في الواضح وفي الخفاء. إن
1: شاء الله ربي يبارك في مجهود كل الأساتذة والمربين، ومن خلالك أنت ومن خلال ما قلت نحب نتوجه باسمي وباسم كل العاملين في إذاعة الديوان بالشكر الخالص لكل المربين وكل الأساتذة وكل الإطار التربوي عموما بعد نهاية السنة.

دراسية. شكرا لكل العاملين في الحقل التربوي عموما، بارك الله فيكم وربي يجزيكم كل خير وربي ينفع بكم، وإن شاء الله ربي يعلم قامكم في الدنيا والآخرة. نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.

0: البرهان
1: لحداش وواحدة وثلاثين دقيقة نواصلوا مع البرهان استثناء اليوم حتى كشي الماضي ساعة بإذن الله تعالى. علاش استثناء؟ لأنه اليوم حبينا الحلقة متاع اليوم تكون خاصة في الجزء الثاني تتعلق بالاستعدادات. بعد ما حكينا على الاستعدادات لمناظرة البكالوريا، اليوم الاستعدادات لنتائج البكالوريا، وحبيناها تكون في إطار تفاؤل وخيرا تجدوه. عسى الله عز وجل أن يوفق كل تلامذتنا ويدخل البهجة والفرحة والسرور على كل بيت تونسي، اللهم آمين يا رب العالمين. ولكن قبل هذا باش تكون بحذانا الدكتورة أسماء هلال، الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. صباح الورد والياسمين، والسلام عليكم ورحمة الله. دكتورة مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم بلغنا هذه المراتب. اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. كما كنت تسمع دكتورة، نحن في كل مرة وكل عام في برنامج البرهان نعمل حلقة بعد نتائج البكالوريا، نجيبوا خيرة تلامذتنا اللي وفقهم ربي سبحانه وتعالى في هذه المناظرة، ونفرحوا بهم ونثمنوا مجهودهم ونثمنوا مجهود الأساتذة. وأنت أستاذة، وقيمة ودور الأساتذة في إنجاح السنة الدراسية والجامعية.

0: عموما ونثمن زاد مجهود الأولياء وأنت ولي كذلك تجمع بين هذا وذاك لأنه تلامذتنا اليوم اليوم تبدلت. كنا قبل نقرأ وحدنا دكتور نقرأ وحد ما يقول لنا برا قوم أقرأ وحتى كان قالوا لنا برا قوم أقرأ ما عادش تلفتونا. اليوم الأم لو كان ما تقفش عند راس ولدها في كل صغيرة وكبيرة ربما صغير ما يتحركش. ذاك علاش باش نفرحوا بالأولياء وباش نفرحوا بالأمهات، نقول الأمهات الأولياء عموما لكن الأمهات خصوصا لأنهم هم اللي واقفين عند رأس تلامذتنا. قلت لي قبيلة عنا بكالوريا، أي عنا بكالوريا بنتنا هاجر إن شاء الله ربي يوفقها وينجحها وربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على عائلتها وعلى عائلتكم الكل. وأنا زاد عندي بنت أختي زادة زينوبة وعندي ولد أختي زادة ياسين، إن شاء الله ربي ينجحهم في البكالوريا الكل وإن شاء الله يا ربي الله لا يحرم مؤمن من فرحة. كنت نحكي نوع عبير دكتورة نسيرش الوقت مازال شوي. قلنا علاش البكالوريا عشنا لحظات فرحة المتريس قبل ليسانس توا، فرحة التخرج، فرحة الخدمة، فرحة الزواج، فرحة الذرية، لكن لحظات فرحة البكالوريا اللي عشتها انت في وقت من الأوقات عندها طعم خاص وخاص وخاص جدا. حسب رأيك دكتورة قبل ما ندخل في موضوعنا شو سبب زعم؟ شنو سبب؟
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء ونصلي ونسلم.
0: سمحني دكتورة حبينا نخبر.
1: نعم صلى الله عليك وسلم سيدي يا رسول الله. هو سيدي سبحان الله هذا ما أودعه الحق سبحانه وتعالى في الإنسان، هو جانب الشعور. ذلك الشعور اللي هو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يفرح، أن الإنسان يحزن، أن الإنسان يغضب، هذا مودع في النفس البشرية. فكل مراحل اللي مر بها الإنسان في حياته هي عبارة عن رسائل من الله سبحانه وتعالى. إذا كبت الصعاب فستنجح، إذا تعبت في وقت من الأوقات فستنال عقب هذا التعب يعني جائزة وتقييمات ومكافآت من الله سبحانه وتعالى. نعم. وممن حولك من أهلك. نعم. فمن لا يعاني لا يبلغ المعالي.
0: جميل،
1: يعني قاعدة هذه سيدي. فأحبابنا وطلبتنا وتلامذتنا وإحنا كما تفضلت سيدتك مرينا بها تجربة سابقا، وتجاربنا كل واحد تجربته مختلفة عن الثاني، ولكن الهدف واحد، هو انتقال من مرحلة إلى أخرى ونضج من مرحلة إلى مرحلة أخرى. فهي عملية وكأن الإنسان يسير في طريق الاكتمال. يكتمل إذا كان نحكي على المستوى الروحي، يكتمل روحيا، يكتمل دينيا، يكتمل علميا، يكتمل في اكتساب بعض مهارات في هذه الحياة. فالاختبارات في نهاية الأمر هي ماذا؟ هي تعزز قيمة الإنسان وتدلل على أنك تستطيع أن تصنع ما لم تكن تعتقد أنك قادر على صنعه، وأنك يعني أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.
0: الله.
1: فطلبتنا نحن دائما نكبر فيهم كل مجهود، حتى وكان المجهود بدين مخر شوي، حتى وكان بدينا في مارس ولا أفريل، كل عمل لابد أن يثمن، ونقول النتيجة بيد الحق سبحانه وتعالى. فلابد أن تفرح باختيار الله لك. إن أحسنت فالنتيجة باش تلقاها بإذن الله السميع العليم. فديما نقولوا هي مرحلة انتقالية في حياتك، ولا بد أن تفرح بأي كان النتيجة، سواء كان المعدل طيب ولا أقل من المأمول. يعني إذا خلينا نقول إحنا إذا بذلت المجهود ولم تبلغ المقصود فلا تبتئس، يعني خلينا احنا نكون مع الله سبحانه وتعالى. الحمد لله صحتك لباس، في داركم لباس،
0: الحمد لله
1: لباس، عندك شكل
0: نقطة التحبيل. مهمة صراحة نقطة هلو. مهمة طبعا بعد نزيد نحكيه فيها مع الأساتذة ومع حتى بعض الأولياء اللي حاضرين معنا بعد شوية دكتورة. لكن هات اليوم نحكيه على النجاح، نحكيه على الجانب العقلي والفكري اللي تم استنزافه على مدار سنة كاملة، سواء من الأولياء أو من الأساتذة أو حتى من الطلبة والتلاميذ. وننسى ونغفل على موضوع لا يقل أهمية وربما أهم، اللي هو القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. اليوم في ظل الضغوط اللي نعيشوها دكتورة وتسارع نمط الحياة اليوم، على خليني نقولها باللهجة الدرجة التونسية، على دنا غادي يصير ما يصير، على اشتر كلمة، على أنا ما جاوبتش عليك في التليفون ربما القلب متاعي يتحرك من شيرتك، ما جاوبتكش على مساج يعني يصير ما يصير. اليوم فما تنسيون طالع على مستوى القلوب في بعضنا، نحتاج إلى من يذكرنا بما يسمى بتآلف القلوب. علاش اليوم القلوب متنافرة؟ هل السبب الرئيسي هو الضغوط اللي قاعدين نعيشوا فيها؟ علاش كنا قبل مستسهلين الحياة ونلتمس الأعذار؟ وانتي دكتورة ذكرتنا الأسبوع الفارط على فقه التماس الأعذار والعذر عموما. القلب وتآلف القلوب دكتور، ذكرنا بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء هو الحق سبحانه وتعالى ذكرنا في محكم كتابه، يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
0: جميل.
1: شوف سيدي الكريم، عندما نتحدث عن الألفة والتأليف فنحن نتحدث عن عمل رباني محض، هو كل الأفعال بيد الحق سبحانه وتعالى وكل الأعمال بيد الحق، ولكن الحق ذكر هذه الآية بشكل واضح وصريح. يعني لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لأنه هو التأليف سيدي أمر ليس لا بيدي ولا بيد أحد، ولكن سر يودعه الحق سبحانه وتعالى في بعض عباده حتى يكون سببا للتأليف.
0: نعم.
1: يعني سيدي الكريم، أن القلوب هذه إما أن تتآلف أو أن تتنافر. فالتأليف يعني لو نظرنا في المستويات العامة في الأنماط الحياة، نجد أنه أين نجد هذه الألفة والتآلف؟ ذكر علماؤنا أن الألفة والتآلف، قبل أن أجيب على سؤالك لماذا سبب التنافر بين القلوب، قالوا التآلف نجده أين؟ نجده التآلف في الدين، هناك تآلف في النسب، وهناك تآلف عن طريق المصاهرة، وهناك تآلف عن طريق المؤاخاة بود، وهناك تآلف ينتج عن البر والإحسان. هذه خمس أنماط اللي تنتج التآلف أو مصدرها لنقل. طب بقضية الدين، الحمد لله عندما تكون عندنا وحدة الهدف ووحدة المقصد فهذا يؤسس إلى مفهوم التآلف بشكل سريع. هدفي وهدفك أنه نحن ننشر الخير وننشر السلام ونعلم دين الحق سبحانه وتعالى كما يجب، ثم تأتي التآلف عن طريق النسب، وهذا سبحان الله كل من يعني ربي سبحانه وتعالى جعل في أرحامنا آباء وأمهات أخوالا وأعماما نوع من التآلف والرحم، ذكر الحق سبحانه وتعالى قيمتها والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته كذلك. نأتي على الطريق المصاهرة، كذلك لابد أن تتحلى هذه العلاقات التي أصبحت تشوبها شوائب كثيرة.
0: نعم.
1: هي الأرحام فيها شوائب ولات، لا ما عاد ينسى التآلف سيدي، له مقصد من مقاصد الشريعة.
0: أنت قلت الأرحام فيها أحيانا بعض المشاكل، وحتى المصاهرة كذلك.
1: نعم.
0: وحتى أهل الدين يعني.
1: نعم.
0: حتى
1: نعم.
0: حتى في حقلنا وفي مجالنا ترقى يعني القلوب، الله المستعان دكتور.
1: نعم صحيح.
0: يعني في كل المجالات
1: صحيح، مع انه شوف العلماء شو يقول لك العلم رحم بين اهله، المفروض يعني حتى هذه عملية التراحم فيما بين العلماء والدعاة والمبلغين والناصحين لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون مسؤوليتهم أكبر، وهذا يعني قوس كبير.
0: قوس كبير جدا جدا
1: لابد من التطرق إليه. فنقول سيدي الكريم، إذا كانت الألفة والتآلف شيء أو خلق قد عز في زماننا، فهل نقول أن المجتمع خلو اليوم من ناس ربي سبحانه وتعالى اصطفاهم؟
0: لا زال الخير في أمتي.
1: هو ساعات ربي سبحانه وتعالى سيدي مش ساعات، هو دائما الحق سبحانه وتعالى في أيام دهرنا بيان أن لنا نفحات، النفحات ذيك تجمع، وبسر اسم الله الجامع يجمع الحق سبحانه وتعالى القلوب. فالإنسان لابد أن يكون متفطن إلى أن إذا كان التآلف هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ربي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، شفتك صيغة المفاعلة هذه، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب أحد يقول أين نحن من هذا؟
0: أين نحن من هذا؟ هذا سؤالي والله سكونش نطرح
1: هذا، يعني أين نحن من هذا؟ هو قد يكون الناس سيدي فعلا احنا أصبحنا نعيش، كل يعيش لنفسه، المادية، كثرة المشاغل، ضغوطات الحياة كما تفضلت، ولكن حقيقة الأمر سيدي إذا رأيت يعني كثرة الشكوى قد بدأت في المجتمعات فعلم أن هذا دليل على كثرة المذنبين، لأن البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى يبتلينا الحق سبحانه وتعالى ببعضنا البعض. يبتلينا ببعضنا البعض، ربي سبحانه وتعالى قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فتلقى هذا يشكي وهذا يبكي.
0: أيوة.
1: وهذا متأفف وهذا متذمر وهذا عمره ما يرضيه شيء، مع أنه نتحدث في هذه السلسلة تحدثنا عن الجمال وكيف أنك كن جميلا ترى الوجود جميلا، وتحدثنا عن ثقافة التماس العذر حتى نذيب تلك الحواجز التي أقمناها فيما بيننا من غير قد يكون بقصد أو بغير قصد، ولكن لابد أن يكون متفطن الإنسان. يعني سيدنا يحيى بن معاذ يقول بالنسبة في حق تعاملنا فيما بعضنا البعض، يقول بالنسبة لصاحبك أو لمن قدر الله أن تبنى بينك وبينه علاقة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم يعني تفرحه فلا تغمه. أحنا اليوم بعيدين عن هذا المقصد، أين نحن؟ يعني ربي سبحانه وتعالى حتى لما ذكر الأمور اللي هي صعبة في القرآن الكريم تحدث عن ماذا؟ وصفها بالجمال، تحدث فقال الحق سبحانه وتعالى فقال فاصفح الصفح الجميل، وقال الحق سبحانه وتعالى واصبر صبرا جميلا، وقال الحق سبحانه وتعالى وهجرهم هجرا جميلا.
0: حتى الهجر
1: يعني ثلاثية
0: أورد فيه معنى الجميل والجمال.
1: نعم، فثلاثية الجمال هذه مهمة جدا. يعني الإنسان يعني لابد من ضبط هذه العلاقات حتى في حال الهجر. إذا هجرت سيدي الكريم لابد أن تكون لك ضوابط، وإذا صفحت فلا، يعني الصفح يأتي بعده عتاب فليس هذا بالصفح الجميل، والهجر إذا أتى بعده أذى فليس ذلك بالهجر الجميل، وكذلك يعني والصبر إذا أتت بعده شكوى فليس ذلك بالصبر الجميل. فأين نحن من هذه المعاني؟ الإجابات كلها في محكم الكتاب سيدي، كلها في قرآن الكريم. الناس ما عادت تقرأ، الناس أصبحت السرعة اليوم في حياتنا اليومية للأسف. يعني صرنا اليوم نعيش أزمة ثقافية مجتمعية، أزمة غياب المعنى. لماذا غاب المعنى؟ صرنا نعيش مع ظواهر الأمور مع السرعة، غياب المعنى، معاني حتى معنى الألفة والتآلف ما عادش عندك وقت حتى باش تقرأ تقول عليش ما سبب هذه المشاكل التي تدور حولنا. غياب المعنى ما الذي يؤثر فيه أو ما الذي يغذيه سيدي؟ لأننا اليوم نرى تصدرا في المشهد لفئة، خلينا نقول احنا ما عندهاش لا اهتمامات لا قيمية ولا فكرية تغذي بها المعرفة الإنسانية.
0: صح.
1: للأسف لابد من معرفة إنسانية دسمة، لابد من معرفة تغذي هذا. رأي أن تقرأ وتزداد علما مش أمر ثانوي، ليس من خلنا نقول إحنا من قبيل الفضول من الأعمال، لا، هو من الذي يعني القراءة وطلب العلم ضرورة قصوى. يطلب الإنسان كيف يعني أغزل مشاكلك اللي عايشة في الدار، أغزل مشاكلك عايشة في الخدمة، كيف لي أن أتجاوز هذا، كيف أن أكون أنا نقطة النور في ذلك المكان.
0: دكتورة معناتها أنت ذكرت قلت الناظر إلى من يتصدر المشهد عموما بما في ذلك المشهد الإعلامي، نفهمه من خلاله علاش اليوم غياب الجانب الروحي والجانب التزكوي وغيره، ولكن في المقابل حتى من يتصدر، ولا أستثني نفسي، من يتكلم باسم الدين أو باسم القيم أو باسم الأخلاق وكذا، هم أنفسهم هم بيدهم، يعني حتى في مساحاتهم الضيقة نلقاه فمة، يعني حتى في خنسمي والأشياء بمسمياتها، حتى في الحقل الدعوي، حتى ما بين أهل العلم عموما نلقاه هالتنافر هذا. يعني الأصل أنه لما يكون هالتنافر والاختلاف وربما خليني نقول التصدر الضع كيكون عند العوام وعند الناس اللي بعاد، ربما مش نلتمس الأعذار نقولوا هذا لا يعلم، ولكن وقت اللي نلقاوها عند ناس من المفترض أنها تعلم، من المفترض أن هم أنفسهم يحاربوا ويدعون صراحة إلى التآلف، ونلقاو هم أنفسهم هم يفتقدون هذا الشيء.
1: هو سيدي هذه نقطة كبيرة جدا، دائما نحن ندعو الحق سبحانه وتعالى، نقول اللهم حققنا بما نقول. إذا أردت أن تصل المعلومة كما هي وتكون أمينا في النقل لابد أن تكون أول من يفعل هذا في حياتك. غياب تفعيل مقتضيات الشريعة الإسلامية، أقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو هذه اللي ما حكينا سابقا أنه المطابقة بين القول والفعل بون شاسع، بون شاسع وأزمة نعيشها اليوم. يعني غياب روح الدين اليوم هذا مما تعانيه الأمة الإسلامية. هل ستبقى هذا الحال على ما هو عليه؟ أكيد لا، سيقيض الحق سبحانه وتعالى لهذه الأمة عاجلا غير آجل من يرفع منسوب المعنى وحقيقة الدين في قلوب العباد. هو هذا فتن الزمان سيد الكريم. عندما نقول أين حقائق لا إله إلا الله، أين حقيقة الدعوة إلى الله، أين حقيقة الإخلاص، أين روح العبادة، أين روح الصلاة، كل حاجة عندها روح سيدي، وإذا كانت مفرغة من الروح فهي جسد لا قيمة له. شكل. نريد أن نعيش مع المضامين، هذا هو الخشوع مضمون، الحضور مضمون، اليقظة مضمون من مضامين الحق سبحانه وتعالى في الوجود. فإحنا لابد أن نركز على هذه المعاني حتى ونطلب العلم النافع. سيدي إذا كان من يتصدر اليوم هما ينسبون أنفسهم للعلم، فنقول لابد أن نتوقف قليلا، لأنه مش كل من ادعى أو زيف أو ظن أنه من أهل العلم هو فعلا من أهله. شوف سيدي الكريم، لابد أن تطلب العلم، وإذا طلبت طلب العلم لله خشية، وطلبه عبادة، ومراجعته تسبيح، وبذله لأهله قربة، وتعليمه لمن لا يعلمه إصلاح للنفوس. فلابد أن يملأ الإنسان فراغه الروحي وفراغه الفكري بطلب العلم النافع وبثه في الخلق، فحينها لن يكثر كلامه بل سيطول صمته، لأنه لا يشتكي فراغا يريد أن يملأه. هو اللي يتكلم كثيرا سيدي الكريم في كل يهرف بما لا يعرف، خلينا نقوله يتكلم لأنه فارغ من الداخل. والسنابل الملأة في العادة تكون منحنية سيدي الكريم. أما السنابل الشامخات فهي فارغة.
0: ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. دكتورة، اللي يسمع فينا تو ومازال في قلبه شيء من خوه، ومازال في قلبه شيء من أخته، ومازال في قلبه شيء من زميله، ومازال في قلبه شيء من جاره، نحب نوجه له رسائل واضحة، نحب نكون الدعاة لله بالله بالحق، نحب نخاف عليه، مش نخافوا على الطرف اللي هو، نخافوا عليه هو. شنو النجم نقولوا له وشنو النجم ننصحوه في رسائل موجهة إليه وإلى قلبه؟ هذا بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
2: البرهان.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: البرهان.
1: نواصل مع البرهان في آخر 9 دقائق مع الدكتورة أسماء هلال. آخر 9 دقائق من الساعة الأولى، لأنه برنامج البرهان استثنائياً باش يواصل حتى كشيء الماضي ساعة بإذن الله تعالى. مازلت معنا الدكتورة أسماء هلال، الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، في فسحة إيمانية نحتاج إليها في زمن الماديات، في زمن الضغط، في زمن القلوب تغيرت على بعضها. قلت لها قبل ما نخرج فاصل دكتورة، كنت تفضل ونحن نتحدث على التآلف القلوب، شنو نجم نقوله لكل واحد فينا، وراه لا أستثني نفسي، نعود نقوله لكلنا محتاجين لكل كلمة تتقال لهنا أو خارج هذا المكان فيما يتعلق بتآلف القلوب. كل واحد فينا ربما لو كان يراجع نفسه يلقى روحه ماخذ في خاطره من خوه، ماخذ في خاطره من أخته، ربما مقاطع، ربما ما يهزش التليفون، ربما ما يجاوبش على رسالة، ربما جاره يدور وجهه عليه. اليوم نحتاج دكتورة إلى من يحرك هذا القلب اللي قلنا في البداية هو مناط السؤال يوم القيامة، هو الميزان اللي باش نتوزنوا به وتوزن به الأعمال متاعنا. شو نجم نقول لهم دكتورة؟ فماش ما ربي سبحانه وتعالى في هالدقائق هذا يكون سبب، الكلام هذا يكون سبب باش نغيروا قلوبنا، أو كما قال الصحابي يفرغنا ويملينا، نحاولوا أن نفرغوا هل الشحنات السلبية ونحطه في بلاصتها شحنات معنوية باش ربي سبحانه وتعالى يرضى علينا. نعم. شو نجم نقول لهم دكتور؟
2: والله يا سيدي نقول لأحبابنا كما علمنا الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، لما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن العلاقات وأقدس العلاقات هي العلاقات الزوجية، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذه القاعدة القرآنية سيدي تنسحب على ما دونها من العلاقات.
1: نعم.
2: يعني كلمة جميلة سمعتها لأحد علماء التربية يقول العلاقات بدايتها اتفاق ونهايتها أخلاق. هذه ثنائية سيدي، يعني هي قضية مستقاة من أين؟ من إمساكم بمعروف، أن نتعامل فيما بيننا بمعروف، وإن قدر الحق انتهاء العلاقة فيكون بإحسان. علاش سيدي الكريم؟ لو فقهنا راه سنة الله في كونه، إلا ما يحوجك الحق سبحانه وتعالى في يوم ما إلى من عاديت أو إلى من عاداك. راه هذه كلمة قالها ابن الجوزي، لا أستحضر الكلمات، ولكن الحقيقة أن الحق سبحانه وتعالى باش تكون أنت دائما في مقام الإنصاف للغير، خاطر العدو ليس عدوا في مطلقه، قد يكون فما خلافات بينك وبينه، خلافات فكرية، خلافات في النظرة، في تناول المسائل، في الحكم على بعض المواقف، هذا اختلافات قلبها الشيطان إلى عداوات عن طريق النزغ، ولكن الإنسان المتبصر والمتفطن لمداخل الشيطان على قلبه يدرك. يعني مربي قال النزغة هذا من فعل الشيطان، فلابد أن يحذر الإنسان. والورقة الرابحة كما ذكرنا أن الورقة الرابحة التي يدخل بها الشيطان على العباد هي التحريش بين المسلمين.
1: صح.
2: فإياك أن تكون فريسة لهذا الفخ الذي نصبه.
1: صح.
2: هو عدو لنا، فلابد أن نتخذه عدوا، فهذا العدو لابد أن يكسبني اليقظة الدائمة، أنه أنا أكون متفطن كل حاجة باش نقولها، كل حاجة باش نعملها. حتى العبد اللي يحبنا برشا سيدي، ساعات عبيدة تحبك برشا وتعزك برشا، تطالبك بأمور أنت لا قبل لك، يعني تحاسبك حساب صعب، يعني كأنه منزلتك في قلب الغير تتطلب، هو تتطلب حقيقة الكثير من الاستثناءات والتجاوزات. ولكن ديما ننصح أحبابنا حتى نكون هكا عمليين نوعا ما، أكثر ما يؤسس لعملية الحوار هذه وثقافة الحوار فيما بيننا ويتعزز مفهوم التآلف هو المفتاح الأساسي لصرح التعايش فيما بيننا، التعايش السلمي اللي هو شنو؟ ثقافة الحوار.
1: اي نعم، انت ذكرت دكتورة قبيلة قلت انه الورقة الرابحة التي يلعبها الشيطان هي التحريش بين المسلمين. لكن في ورقة اخرى لا تقل أهمية على ذلك يلعب عليها الشيطان لعبة صحيحة بلغتنا نحن، الا وهي النهايات، وانت تحدثت على النهايات. وربي سبحانه وتعالى بالآية اللي استشهدت بها أو تسريح بإحسان، يعني يحكي على نهايات فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وانت قلت أنه هذه القاعدة تنسحب على كل العلاقات، سواء علاقات زمالة أو علاقات أخوية أو علاقات. علاش النهايات؟ علاش راك تسمع برشا كلام حلو وتسمع ناس تشكر فيك وناس تبدا فرحانه بيك وناس تبدا تنزلك منزله ربما في اطار البدايات، خليني نقول، تقول انا هكا مستحيل، ولكن بمجرد النهايه او حلول النهايات تسمع كلام آخر لا علاقة له بكلام ربما سمعته في البدايات.
2: يجيب عنها بيت الشعر: جزى الله عني الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، لأن معرفتي بها عرفت لي علوي من صديقي. الشدائد سيدي هي المواقف. رأوا سيدي أن تتكلم باسم الدين وتتكلم باسم الأخلاق وتنظر التنظيرات، لا ليس بيننا وبين علاقة إلا في المواقف. المواقف، ما الذي خلد أسماء العلماء عبر التاريخ؟ هي المواقف. المواقف تجاه الأمور الصعبة. هل نفع العلماء في زمانهم أو عامة الناس في زمانهم كثرة علمهم مثلا، تنظيراتهم؟ لا، مواقفهم هي المواقف. حتى الشدائد التي تمر بها الناس أو التسلطات التي تقع عليك، فاستقبلها بصدر رحب، وعسى أن تكون هي السبب المقرب للحق سبحانه وتعالى. يعني هذه قيمة الابتلاء. ولكن نقول لأحبابنا، إذا أردت أن تدخل صرح التعايش السلمي لابد لك من الحوار. اللي تحب ربي يزيدك ألفة بينك وبينه، عامله بثقافة الحوار اللي هي شنية، هي مفتاح لهذا الصرح. ما عندكش خيار. الحوار في البيوت، الحوار داخل الأسرة، خارج الأسرة، في نطاق العمل، ولكن بآدابه وشروطه. لابد أن هناك آداب للحوار، وهناك أخلاق في الحوار، وهناك هندسة الحوار. آداب الحوار باختصار شديد: اسمع مني ولا تسمع عني.
1: جميل.
2: حتى تكون منصفا، هذا المحاور الجيد. النقطة الثانية باش تزيد الألفة، لما يتكلم الطرف المقابل خليه حتى يفرغ كل ما في جعبته، يعني اهتم بما يقول، لا تسمع لصوت نفسك، هذا يزيد ألفة بين الناس. النقطة الثانية أخلاق الحوار، يعني الإنسان المفروض أنه لا تدخل، حتى وكان اختلفنا في نقطة من النقاط، لماذا أتقصد الإساءة لشخص المحاور، الطرف المقابل؟ لماذا أسعى لإيذائه؟ لماذا تتحرك النفس الأمارة بالسوء؟ كان حوار يخرجنا من دائرة الجهالة إلى دائرة الوعي. فهذه لابد أن تكون بأخلاق، هذا ما تؤكد حتى نهاية العلاقات تكون على هذا المنحة وهذا المستوى الراقي. وهندسة الحوار، يعني ما أنت محدثا قوما بما لم يبلغ عقولهم إلا كانت لهم فتنة. يعني لابد أن يكون نمط الخطاب يتماهى ويتماشى مع يعني طريقة أو قدر المتلقي. ما يجيش إنسان يتكلم بمنطق أو بخطاب، خلنا نقول إحنا منبري مع الشباب،
0: خاطب
2: أو
0: القوم بما يعقلون،
2: هذا هو الأصل. فكل لكل مقام مقاله، فهذا ما يجب أن يعيه الناس. وحتى نصبر على بعضنا البعض سيد الكريم، حتى تسير هذه المركب بسلام. والله يا سيدي، لو علم كل إنسان في لحظتي نزغ الشيطان بينه وبين أخيه أنه قد يقبض في ساعته بين يدي الحق سبحانه وتعالى، هي الحقيقة. لا انصهرت كل المشاكل ولا ذابت، هي عملية تذكر ويقظة ووعي. فذلك لا يحيي في النفوس سيد الكريم إلا من كان مكثرا من ذكر الله. والله تسبق عناية الحق قلب عبده إذا كان يذكر الله في الرخاء قبل أن يذكره في الشدة. فالشدائد سيدي الكريم هي التي تربي الرجال.
1: أي نعم،
2: الشدائد تربي الرجال. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى الذي إذا سألته ما ضيعك.
1: الله الله الله، خير كلمات نختم بها مع الدكتورة أسمى هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. شكرا على الحضور دكتورة، ونفع الله تعالى بعلمك إن شاء الله. مازال اللقاء متواصل مع البرهان حتى كشي الماضي ساعة بإذن الله تعالى، ولكن بعد الأخبار نلتقي بعد الفاصل.
3: البرهان
4: ببليسيتي.
5: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج.
8: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المو...

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
3: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
7: ديوان فام فلاش نيوز،
8: موجز منتصف النهار. ديوان فام مع سلامة. وزير التربية نور الدين النوري يدعو إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مؤكدا أهمية ضمان حسن سير مختلف مراحل عملية إصلاح اختبارات البكالوريا في أفضل الظروف، وفق ما صرح به خلال زيارة أداها اليوم إلى مركز إصلاح اختبارات البكالوريا ومركز تجميع وتوزيع بولاية جيبس. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة عمل جديدة في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية وتشريعية الموكولة إليها، ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. وفاة ثلاثة نساء في حادث مرور جدة بمنطقة الخماسية من معتمدية سيدي عيش بولاية قفصة، وتتمثل صورة الحادث في اصطدام مباشر بين الشاحنة معدة لنقل الحبوب وسيارة خفيفة، وفق ما نقله مراسل الديوان بقفصة. إلى شأن دول وسائل إعلام إيرانية تؤكد أن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاق الإطاري مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق اليوم. وزارة الداخلية السورية تعلن تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وإلقاء القبض على عدد من أفرادها بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق. ختام الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع البرهان، في أمان الله.

بابريكا جو سوي تونيزيان نحبك يا وطن طايرين فوق الاتلانتيك من كارتاج لمانهاتان والجمهور اصدم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يرفرف العالم حنا بعلى فيوله رجاله وفحوله ونمركي والقوله وندخلوا فيكم غوله.

0: UNFM. البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: يلا بسم الله الاثناش وعشرة دقائق نواصلوا مع البرهان حتكشي الماضي ساعة بإذن الله تعالى استثناء. علاش استثناء؟ لأنه نحن على أمطار قليلة جدا وعلى أيام قليلة جدا من استقبال نتائج مناظرة البكالوريا. إن شاء الله ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل البيوت التونسية. اللهم آمين يا رب العالمين. عم ناول نحن نستدعى والأساتذة والتلامذة ونكرموهم ونفرحوا بيهم. وقت اللي تخرج النتيجة اخترنا استثناء أيضا أنه نفرحوا بأساتذتنا ونفرحوا بتلامذتنا ونفرحوا بأمهاتنا اللي تعبوا على صغيراتنا الكل قبل النتيجة، لأنه النتيجة أو النجاح تحقق بنجاح السنة الدراسية عموما، وهذا الفضل لله بداية ثم بفضل الإطار التربوي والإداري اللي سهر على نجاح هذه السنة الدراسية. نحاولوا في كل مرة في البرهان نثمنوا قيمة العلم وقيمة العلماء وقيمة المربين وقيمة الأساتذة اللي ربما خليني نقول مهما كانت الشهرية متاعهم عظيمة تقعد حتى شيء مقارنة بما يقدمون. ذاك علاش نحبوا نحن نفرحوا بيهم ونثمنوا المجهود متاعهم. بحثنا في الاستوديو مجموعة من الأساتذة ومن التلاميذ اللي اجتازوا امتحان البكالوريا، وأيضا بحثنا المستشار النفسي والتربوي الدكتور فتحي سعيد. مرحبا بك دكتور، صباح الورد والياسمين. ازيك حبيبي؟
2: صباح الورد يا شيخ.
1: هو مصري على فكرة.
2: الله يحفظك يا رب. صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير على المعلمين والأساتذة الأفاضل اللي مشرفينا، وعلى طلابنا الكرام اللي إن شاء الله هم قادة المستقبل وهم مستقبل تونس ومستقبل الوطن العربي في أولادنا طلاب البكالوريا السنة دي إن شاء الله. وكل الفضل طبعا بعد الله سبحانه وتعالى للسادة الأساتذة الأفاضل الكرام في كامل تراب الجمهورية وفي الوطن العربي كاملا.
1: هو الأستاذ فتحي سعيد هو معنا دائما أو يحضر معنا من حين لآخر في برنامج البرهان، خاصة أنه مستشار نفسي وتربوي. ناخذ بعض الأمور حتى فيما يتعلق بالفرحة والنجاح من منظور نفسي وتربوي، وهذا باش يفيدنا بإذن الله تعالى. ولكن اليوم حلقتنا فرحة قبل الفرحة دكتور، واليوم حلقتنا من قبيل تفاؤل خيرا تجدوه وتثمين المجهودات مهما كانت النتائج، بالرغم نحن على يقين أنه الحاضرين معنا خاصة من الطلبة والتلاميذ اللي حاضرين معنا بإذن الله تعالى النجاح مضمون. وهو من تو نقول لكم برنامج البرهان باش يستدعاكم في آخر حلقة من هذا البرنامج تقريبا 27 عبير 27 ان شاء الله 27 جوان باش تكون اخر حلقه في برنامج، باش نفرحوا بكم ونعملوا امبيونس كبيره برشا هنا في برنامج البرهان. ولكن بحذنا نحب نبدا نسمي الحاضرين معنا الاستاذ يوسف طنيش اللي هو استاذ تكنولوجيا بالمعهد النموذجي المنزه الثامن. صباح الورد والياسمين استاذنا.
3: صباح الخير، بارك الله فيك على حسن الاستضافه، إن شاء الله نقدم الإضافة.
1: ربي يبارك فيك دكتور، عندي برشا كلام باش نقوله لكم بعد. خليني نسمي الأحباب الحاضرين معنا الأستاذة ريم بن علي، أستاذة الفرنسية بالمعهد النموذجي أيضا بالمنزه الثامن. مرحبا بك أستاذة.
4: مرحبا وصباح الخير وميرسي بوكو بور لانفيتاسيون.
1: يعطيك الصحة، شرف لينا، يعطيك الصحة. أيضا بحذانا مجموعة من التلامذة اللي باش نتعرفوا عليهم، أيضا بحذانا ولية من الأولياء من خلالها هي باش نكرموا كل الأولياء، وهي أستاذة في نفس الوقت ولكن هي موجودة معنا كولية. مرحبا بك أختي العزيزة الغالية، تجد تقدم نفسك.
5: يعيشك يبارك فيك. اسمي لميا السوسي، أستاذ تربية بدنية ولية مريم مصباحي.
1: يا لله مرحبا بك، ربي يبارك فيك وربي يحفظك، وإن شاء الله نسمع خبير باهي على بنتنا مريم إن شاء الله. أيضا بحثنا أيضا تلامذة باش نتعرفوا عليهم شوية شوية، ولكن خليني نبدأ بالأستاذ يوسف طنيش. سمعت عنك الكثير أستاذي، لأنه دورك في المعهد النموذجي المنزه الثامن يتجاوز التدريس يتجاوز أنك أنت تعطي هكا قالولي أساتذة زملائك. وللأمانة لو كان مش فما أمانات في الميسنجر وفي الليفوكول يوصلولي راني عديت شنو تقال عليك، لأنه كلام تقشعر منه الجلود والأبدان، وعلى رأسهم زميلتك رودينا بن عياد. هاني سميتك شكون اللي حكيت عليك بالقداء، وكل الأساتذة الكل يثمنوا الدور متاعك خاصة في تأطير التلامذة. وانت ما تقديش بكالوريا، انت سنة أولى وسنة ثانية في المعهد النموذجي المنزه الثامن، لكن دورك حسب ما قالولي ميساج قولي دكتور حكيلي يتجاوز هذا على المستوى علاقتك بالتلامذة، على المستوى علاقتك بالإدارة كما قالولي، على مستوى علاقتك في قاعة الأساتذة ودورك في قاعة الأساتذة. وما دام ريم زيد تحكينا أكثر أستاذ، نعرفوا اللي السنة أولى هي تلميذ يجي مباشرة بعد الكولاج اللي هو ريتم آخر وبعد المناظرة وغيره، فبالتالي ربما فما اختلال نفسي هكا ومازال ما فماش توازن، ودورك هناك كان كبير ياسر فيما يتعلق بتأطيرك للتلامذة. كيفاش كان دورك دكتور أستاذ يوسف، وعلاش مثالش قول صارحني مثالش علاش الأساتذة وزملائك يعتبروك خليني نقول عرسة من عرس المعهد النموذجي بالمنزه الثامن؟ وعلاش أنا نحب نحكي عن النقطة هذه، فماش ما مثالش فماش ما ينزجوا الأساتذة الأخرين في كل المعاهد على منوال الأستاذ يوسف طنيش، وتولي خليني نقول مثال يقتدى به من باب أنه تتجاوز مرحلة أنك أنت تقري سويعاتك، فما أساتذة يقري سويعاته ما عاش تشوف. اليوم أنت دورك مهم جدا في تأطير تلامذة، في فيما يتعلق بالعلاقات ما بين الأساتذة. دور الأستاذ عموما أستاذ يوسف في المعهد وفي المعهد النموذجي المنزه الثامن.
3: شكرا لساعة الاستضافة وبارك الله فيكم على كل كلمة طيبة قلتوها في الأساتذة وفي العلم وفي معهدنا بصفة خاصة. هذا عارفش ينجم يكون يعود لأني تقني
1: تكنيك عنده دور اختصاص
3: هذوما راهم في أي معهد معناها تلقاه يتقن عديد الاختصاصات معناها وينجم يعولوا عليه، خاصة في ظل معناتها نقص العمل ونقص معناتها الإطار الإداري ونقص شيء، تلقى هو بوليفالون يخدم وين ما تحطه معناها أي مشكلة تصير يبعثوا هالو معناها يلقوا الحل من وقتها معناها يمكن هذا هو معناه.
1: واللي بلغني أستاذ أنه حتى التلامذة اللي في السنة الرابعة اللي هما في البكالوريا يعني يتواصلوا معاك بالرغم أنك أنت ما تقريهمش وتعطيهم النصائح وتأطرهم أستاذ.
3: التلميذ هذه علاقة أخرى معه، ما هيش العلاقة مع الإدارة ولا مع علاقة، هي علاقة أبوية راهي باش تقعد ونقعد باش تقعد هذي معناها معهم. نحن دوب ما يجون استقبلوهم وما فرحانين معناتها ما زالوا ينجحوا في المناظرة ومتخوفين في أن واحد زاد من السبيلوت يقول لك مستوى قوي وصعيب وخايف الفشل وخايف كذا، لكن من أول لقاء معناها نحكيهم عن بلغتهم نعملوا جروب مسنجر ولا بالوسائل التواصل الاجتماعي معه كل مرة باش نقعدوا أصحاب رانا باش نولي أصحاب ما هيش راه مش دخلت زاد من باب اللي سيارك باش تخرج متميز، راه هذا جروب نتاع خدمه يخدم في الاتجاهين نعطيك وتعطين ونتبادلوا وكذا، وهذاك يقعد الجروب ديما صالح وهذاك هو اللي يوطد العلاقات معناها نقعدوا في تواصل حتى بعد ما السنه الثانيه وكذا يتفرقوا في اقسام اخرى ومن بعد يتوجهوا في شعب اخرى ثم شكون حتى يلتحق بمعهد اخر مع كما المعهد النموذجي الاخ، لكن نقعدوا ديما في تواصل نفس المجموعه تقعد تحكي مع بعضها وتخدم، ثم حتى في الجامعه نقعدوا نسال عليهم ونتبعوا فيهم. وقلت البارح برك عندنا مجموعه طيبه تخرجوا اطباء وثم اللي ارتقى السنه الثانيه والثالثه صيدله وطب وكذا، اغلبيتهم هم في الاختصاصات هذه، نهنيهم ونقعدوا نتواصل معهم ونفرحوا لهم كي يتخرجوا كي يعرسوا
1: ما شاء الله عليك
3: الأستاذ
1: يتبعهم الأستاذ يوسف معناتها علاقته بالتلامذة تتجاوز في بالي أنا حدها معناتها بكالوريا كذا طلعت يتبع حتى المتريز وحتى أتوى أستاذ ريم بن علي الأستاذ الأستاذ الفرنسية بالمعهد النموذجي المنزة الثامن زيد تحكينا أول حاجة على علاقتها بالتلامذة وكيفاش كانت يعني السنة الدراسية وكيفاش كانت الاستعدادات لامتحانات البكالوريا شنو دور الأستاذ ولكن قبل هذه مثال الأستاذ يوسف طنيش يعني استثناء للأمانة وواجب علينا من باب تفمين ومن باب الاعتراف بالجميل ومن باب كل واحد نزلوه المنزل متاعه اليوم لو كان تبدأ فما حاجة خايبة أستاذة تو الناس كل تحكي عليها والفيسبوك الكل يقلب الدنيا علاش كي ما توليش فما حاجة باهية ما نقلبوش نحن زادة وما نشكروش وما نثمنوش وما نقولوش هذا استثناء الأستاذ يوسف طنيش أستاذ ريم ماذا يمثل في المعهد النموذجي المنزل
4: والله يا سي يوسف النجم نمثلوه باللي فورمي النمل النميل ما كتعرف يخدم ان سيلانس هو سي يوسف هكاك تبارك الله عليه إنسان سيس ياسر ديما يتكلم بشوية ما يتغشش وديما يخدم معناتها ديما تلقاه يدور من صاله لصاله فماش حاجه مكسره فماش واي فكره تجيك ما يقولكش لي اي نجمو نعملو درش اي علاش لي اجا نشوفو اجا نجربو معناتها انسان اوبتيميست مالغري اللي قاعد يخدم عنده برشا سنين ما نحطلوش كل باسيون نتاع الخدمه وكل يحب يعاون ديما يحب يعاون العبيد وانسان متخلق ياسر الحقيقه انا نخدم معاه من 11 سنه توا كيك 12 سنه ملي دخلنا في لي سي بيلوت مع بعضنا في نفس العام والحقيقة مريت منه كان تفاني في العمل والجنتيس الحقيقة
1: الحمد لله
4: والجنتيس جوستمون هي الكلمة كي في لا ديفيرونس يظهر لي في وقتنا متاع توا هي لا جنتيس اي سورتو ثم كلمة أخرى هي التكنيك شوية ما نصور نفهموها الكلنا هي لا بيانفيونس راهو الطفل الصغير يفهم ويلي كابابل باش يفرق ما بين الأستاذ اللي يحبه والأستاذ اللي حتى كي يتغشش عليه راهو يتغش عليه بحب وكما يقول سيوسف انا تاو مون دونتيست دكتور منصوري سي ان انسيان اليف البسيكولوج اللي كيف نوحل في حاجه نكلمه يوسف ارنيز نهز تليفون نكلمه سي ان انسيان اليف حضرت في عراس بيجيس ومتى تلم ذا التوا
1: التوا
4: علاقه طيبه ياسر بهم هما باهين الحقيقه هما عبيد يراو بالعشره ويثمنوا الخدمه نتاعنا واحنا بيدنا نحبوهم ياسر وعنا ليهم هكا هو راهو لو ميتشي نتاع انسيون سي اون باسيون سي اون فوكاسيون
1: او لا تكون
4: يعني عطاء بلا حدود
1: وما تنجمش تقيمها لا بشهريه ولا اخي تو بالليل الاستاذ يوسف يتقول يبدا يلوج من قاعه لقاعه يلوج على بريز مكسر ولا يلوج على حاجه ناقصه ولا كذا يا اخي هو قاعد ينتظر في مقابل او قاعد مستحيل
4: يعني
1: واحد اخر يقول لك انا عندي سويعاتي على قد الشهريه وربما حتى في القسم ربما برا بركه فهمتني ولا على قد الشهريه ولكن كي نلقاو مثال هكا يلزمنا نثمنوه لازمنا نحكيوا عليه لازمنا نكرموه كلزم فماش ما ربي يكرمنا في كل معهد وفي كل مؤسسة تربوية بشخصية مثل الأستاذ يوسف طنيش هات نحكي وحكيت لي على اللي تخرجوا اللي كواليه أستاذ وبسيكولوج وكذا هاي الشيء يعمل كيف ولكن عنا تلامذتنا بعد 4 أيام اللي هما وراك توا باش يستنوا في نتيجة البكالوريا قل لي كيفاش كانت الاستعدادات كيفاش كان دور الأستاذ قبل الاختبار بقطع نظر على الجانب التربوي الجانب العلمي الجانب النفسي خلينا نقول تم بعد نحكيه مع الدكتور فتحي سعيد في الجانب هذا كيفاش كان دور الأستاذ في تأطير التلميذ نفسيا ومعنويا باش يقبل على مناظرة وطنية ليست بالهينة كما قلنا في الجزء الأول الأستاذ
4: والله أنا عندي بارتيكولاريتي اللي أنا نقري لي بروميير اني يعني دوب ما يدخلوا للليسي ونقري لي كاتريام اني يعني قبل ما يخرجوا من الليسي وساعات نقري لي ميم زيليف من البروميير اني وبعد نعاود نتقابل انا وياهم في الكاتريام اني يقولوا لي مدام والله لعقلناك
1: تتبدل
4: خاطر البروميير اني صحيح تقول لهم مرحبا بكم في ايكول ديليت رانا باش نتعبوا رانا باش نشقاو رانا عندنا فورماسيون معناتها يزمنا نوصلوا لها عندنا دي زوبجيكتيف يزمنا نوصلوا لهم في الكاتريام اني في اول عام نقول لهم سي لاني دو لا كونسيكراسيون انتوما تعبتوا 3 سنين وانتوما 3 سنين خاطر احنا نراوهم نعيشوا معاهم لحظة بلحظة. هما تلامذة يخدموا يشقاو يحبوا الإكسيلانس ما يبخلوش، يعني كتعطيهم خدمة تطلب خدمة تلقى 10 تلامذة يحبوا يخدموها 20 يتنافسوا. عبيد تعرف اللي هي جاية باش تتعب على مستقبلها، دونك ما حاجة نثمنوها بالنسبة لهم هما. في الكاتريم اني بيان سور التأثير النفسي مهم ياسر، نحن ديما نحطوهم ناجحين وهما ناجحين
1: لحقيقة،
4: نحن ديما عندنا 100% دو ريوسيت، اما نحن ديما معاهم وديما وراهم وفي ظهرهم وديما نقولوا الكلمة الطيبة وديما نحاولوا، خد ساعات يجيو دي بيريود متاع دوت متاع شك متاع تعب زيدا، نحاولوا ديما نكونوا موجودين معاهم نسمعوهم نأطروهم نعاودوا نرجعوهم في الكادر متاع الثنية، نقولوا لهم راكم سيئ سي لا ديرنيغ ليني دغوات سي مانتنو او جامي، يلزمنا توا نعطيو المجهود اللي يلزمو يتعطى في الوقت متاع توا باش نثمنوا هاك العمل وهاك التعب اللي عملناه بوندون 4 سنين. دونك لا غولاسيون في كاتريام اني الي بلوز امباتيك بلوز شالوروز بلوز هومان، وديما ديما صغيراتنا معناتها هما ولادنا.
1: طبعا طبعا دكتور فتحي سعيد تكلمت برشا بالفرنسية.
2: لا بالعكس انا فرحان قوي ان
1: يعني مشكله
2: ان انا مع الاساتذه الافاضل بصراحه رجعوني لذكريات التخرج والدراسه. أيوة. واحد يشعر بفضل وامتنان تجاههم كل مكان سبحان الله.
1: دكتور فتحي سعيد، اشارت الاستاذه ريم بن علي استاذه الفرنسيه بالمعهد النموذجي المنزل الثامن الى دور الاستاذ النفسي والى بخلاف الجانب العلمي والبيداغوجي

0: دكتور.
1: طبعا احنا نقول ان المعلم عنده ادوار كتيرة مش التدريس بس، وطبعا كل السادة المعلمين بيعملوا هذه الادوار باتقان. اول امان للطفل هو ابوه وامه. اذا كان القلق يعلو هذه القدرته، يعلو قدرة الاب والام، بنلجأ للمعلم. المعلم بيقوم بدور المختص النفسي جزء كبير جدا من الدعم النفسي بيقدمه المعلمين اساسا في كل مراحل التعليم المختلفة. واذا كان القلق اعلى ساعات بنلجأ الى شيخ الجامع. ثم اذا كان القلق في المستوى المرضي بنلجأ للبسيكولوج او السايكولوجيست في الاخر. لكن احنا بنمشي بالترتيب ده، الاب والام هم اكتر امان لينا. وتحية لكل ام النهارده صهرت مع اولادها في المذاكرة، وفرت لهم الاكل والجو والدعم والدروس والتدارك. الاباء والامهات هم السند الاول والفرحة الاولى اللي الطفل بيشوفها في عين امه، ما بتتقدر مدى الحياة، ثم في عين معلمه الذي خاض معه المخاض. انا بسرعة عشان ادع المجال للتلاميذ ولادنا.
0: مرحبا بيك.
1: عايز اقول بسرعه لان هم الاعراس النهارده، هم المعلمين، هم اللي في العرس النهارده، والولادنا دول ان شاء الله لما يتخرجوا. عايز اقول خمس نصايح للي هيتخرجوا ينجحوا، لان احنا في الوطن العربي التقطير ده ناقص شويه. الناجحين ما بيعرفوش يختاروا تخصصاتهم بناء على شغفهم وقدراتهم. احنا معيار واحد اللي بنصنف عليه الناس هو المعدل، وهذا اضعف معيار للتوجيه الجامعي. في دورة بيقوم بها المختص النفسي أو المرشد التربوي اسمها كيف تختار تخصصك. هذه الدورة المفروض تتعمل في أولى ثانوي قبل ما يروح علمي ولا أدبي، وبعدين قبل الجامعة في البكالوريا يروح طب ولا هندسة ولا صيدلة. وبسأل ولادنا سؤال بسيط جدا، لو أنت جايب معدل 18 ما هي الكلية المناسبة ليك؟ في الغالب الإجابة دايما بتيجي الطب. هو نقول الإجابة الصحيحة الطب وكل ما تحته. قد تكون طبيب عادي، وقد تكون عالم اجتماع متميز. كسبناك كطبيب لان التمظهر الاجتماعي، طبيب ومهندس تمظهر الاجتماعي كبير جدا. واحنا اصلا بنتعلم للتمظهر الاجتماعي.
2: صحيح.
1: اساسا جزء من تعلمنا في التفاخر الاجتماعي. جزء من حرق المعدلات وهوس الاوبسيشن بتاع المعدلات التفاخر الاجتماعي.
2: صحيح.
1: لما تقعد تتبع الناس اللي بتتفاخر، اللي جابت معدلات عاليه على مر التاريخ، اعمل في دراسات بحثيه كتير جدا، ناس اللي جاب 19 و19 ونص، وبعدين نتبعهم نلاقيهم اصبحوا اساتذه عاديين في الجامعه. يعني لم يضيف للعالم وللدولة كم الاستثمار اللي كنا متوقعينه منه، لأنه حاصر نفسه في وظائف معينة مقدر لها اتجاه معين، مسار معين. هو عامل زي قطرة مية مليانة ذهب لكنها وقعت في مجرى نهر لابد أن تمشي فيه.
0: جميل.
1: هذا القدرات لما يمشي في السلك التعليمي العادي خالص آخره أنه يبقى موظف، وهذه مشكلة كبيرة جدا. لذلك أول حاجة تختار التخصص مش على المعدل، المعدل والشغف والقدرة، وهذه لها مقاييس. فيما مقياس اسمه مقياس هولندا، مقياس عالمي للبتوع البكالوريا، تحدد حسب قدراتك. فقد نكسبك كطبيب عادي ولكن نخسرك كمحامي استثنائي. صح. قد نكسبك كمهندس عادي ولكن نخسرك كمعلم استثنائي. نكسبك كطبيب ولا صيدلي عادي ولكن نخسرك كإعلام استثنائي. على مر التاريخ ناس كتير عملت الكارير شيفت ده. دي اول واحدة. التانية مهم جدا الناس تعرف ان البكالوريا هي تحدي اتخطيته، الجامعة اصعب. واشتغل على شخصيتك في الجامعة، لأن احنا في الحياة ما بنشتغلش بالشهادة بس. الشهادة علميا طبقا لجامعة هارفارد 20% من نجاحك في الحياة كله متوقف على الشهادة اللي تاخد أيا كان تقديرك ايه. 80% من معركتنا وثباتنا في الحياة على مهارات لايف سكيلز. انا عارف ان ولادنا في تونس لحد البكالوريا ساعات ما بنشتغلش على اللايف سكيلز، الاراده والتخطيط والتعلم الذاتي والليرن هاو تو ليرن والثقه بالنفس وبرشة مهارات. الحياه هتحترم من يمتلك هذه المهارات مع الشهادة. دي رقم اتنين. رقم تلاتة نقطة مهمة جدا لولادنا، مهما كان معدلك لا تربط قيمتك بمعدلك. انت عملت اللي عليك. احنا قلنا قبل كده في حلقة هنا، النجاح هو مقدار السعي بوعي بما لديك من قدرات وامكانيات لتحقيق افضل النتائج لنفسك والاخرين ولبلدك ووطنك وفق ما يرضي الله ورسوله. انت سعيت وفق قدراتك، ما تقارن نفسك بحد. انت عملت كل اللي تقدر عليه، لا يكلف الله شيئا الا وسعه. ما تقارنش نفسك، المقارنات بتقتل الفرحة. الجراتيتيود او الامتنان والشكر لله سبحانه وتعالى بيزود الامتنان، بيزود ادراكك للنعمة اللي عندك ايا كان معدلك ايه. ده بالنسبة للناس الناجحين. مقياس هالاند، دورة في الارشاد التوجيه الجامعي قبل ان تملى الاستنبات وخلاص كده طب هندسة صيدلة بالترتيب، خاصة اللي جايبين معدلات عالية لان عنده شوا كتير. اللي جايب 10 انت هتلزق اخر استنب استنب اللي هو طابع، يعني هتلزق اخر استنب. ده موضوع تاني خالص. او تروح بقى تعمل ايه تك، ممكن اروح الى كليات فنية او تقنية. لو انا مخير بين كليات نظرية وكليات تقنية اعمل هذا الاختبار. ده للناجحين. اولادنا المتعثرين اللي لا قدر الله، لان في نسبة بتتعثر.
2: صح.
1: الآباء محتاجين بسرعة يعملوا دعم نفسي لولادهم، وخلال الأسبوع ده يتعافى

0: نفسيا، واحد تقبل المعدل ايا كان، اثنين استخدام الاسبوع ده للتعافي وخلاص دون النظر ان هذا المعدل حدد مستقبلي. صح. المستقبل بيد الله. يا ما ناس كتير جدا كان في طب وهندسه جايبين 19 وانحرفوا وضاعوا، وناس كتير جدا كان جايبه 10 والان ناجحين. صحيح. المعدل لا يحدد من انت، هو فقط مؤشر لقدرتك على الحفظ وفهم بعض المواد، لا تعطي اكبر من هذا القدر، انت مكرم واكبر من هذا المعدل ايا كان معدلك ايه.
1: الدكتور فتحي سعيد رو فنان، عندك ما تسمع منه فنان.
2: واذا استلم زمام المايك يصعب من بعض
1: استكاكه منه. انت شبت على الاولياء استاذ ودكتور فتحي سعيد، وبحثنا ولية من الاولياء اللي هي السيدة لميا السوسي. مرحبا بك ساعة مرة اخرى. ما نجموش نحكيه على نجاح، ما نجموش نحكيه على توفيق، ما نجموش نحكيه كما أشار الدكتور فتحي سعيد دون الحديث عن الأولياء وخاصة الأمهات عموما، اللي أنا نحكي لك تيتر دي كونيسانس، معناتها أنا عندي زوج وليدات ما زالوا صغار، صحيح ما زالوا ما وصلوش للبكالوريا، لكن أنا غائب تماما لولا مجهود أمهم اللي توصل وتجيب وتهز وتقري وتوري. تقريبا ناقص كانت تمشي تعادي الامتحان معها. معناتها دور الولي مهم جدا. أنت كولية وكأستاذة، علاش حبينا الولي الأستاذ؟ لأنه أحيانا ربما الولي اللي ربما تغيب عليه بعض الأمور التربوية قد بدافع الحب ودافع الحب النجاح ودافع هكا، ربما يتحول هذا الحب إلى مضرة أكثر منها نفع. فلما يكون أستاذ وعنده الجانب التربوي وبحثانا أخصائي نفسي، ربما الولي يكون أنفع أكثر. وذلك علش أنت موجودة معنا خاصة قبل الامتحان وبعد الامتحان وقبل النتيجة وبعد النتيجة أيضا دور الولي. حكينا ساعة على تجربتك أنت كولية وكأستاذة، وخاصة عندك تلميذة في البكالوريا، كيفاش كانت التجربة معاها وشنو ما الليزاستيوس اللي عملتهم قبل الامتحان وبعد الامتحان؟
3: يعطيك الصحة على الموضوع ياسر مهم. أنا دوري كأم وكأستاذة ما بدش من توا، من هم صغار. عندي زوج بنات وربي فضلهم اثنين نمعد نموذجي. دور كأم ولا أستاذة من اللي هم صغار، تحط صغيرك على الثنية صحيحة، تجتهد لأقصى تقدير باش تضحي أنت، باش تعطي مش مادية كهو، معنوية نفسية. تهيئ صغيرك الحاجة اللي يحبها اللي ما يحبهاش، تشوف أنت شنو اللي بزوا اللي حاجته به، سوى نفسيته سوى الاكتيفيتي يعني الأنشطة اللي يحب يعملها، وتمشي معها فك الثنية ذيك. أنا دوري كأم ولا كأستاذة مع بنتي مريم ما بداش من توا، من قبل اللي تنعرف أنا بنتي شنو تحب ما تحبش، شنو الحاجة اللي تعبها، شنو ما تعبهاش، شنو اللي غششها، شنو اللي فرحها. بديت خدمة هذه سنين من قبل. الحقيقة سنة ما تعبتش مع بنتي، حاضرة نفسانيا ومعنويا. لقيتها هي ماشي في ثنيتها، وأنا مهيئة روحي نفسانيا لكل شيء. مهيئة للوقت اللي هي تقلق، شنو أنا إيش لازمني نعمل، كي هي تفرح أنا شنو نعمل، كي هي حاجتها باش نخرج باش نتفرهد شنو لازمني نعمل. يعني هذا خدمة سنين ما تنجمش تقول. وزادك خبرتي كأستاذة، وخاصة أنا أستاذ تربية بدنية، خليني نقرب برشا لتلامذتي ونعرف نسمع ايش يقولوا.
1: خاصة كدنيا تبدأ اشتات صبة.
3: لا لا لا، احنا على موفر كل شيء في المعهد نتاعنا، موفر
1: مغطاة قاعة مغطاة
3: وكل شيء.
1: ربي ان شاء الله يتمم
3: الحمد لله. دونك علاقتي مع تلامذتي زاد بالحق اعطتني برشا خبره مع بناتي، برشا برشا عطاتني، اضافت لي برشا. دخلت مع تلامذتي شنو لي شنو مشاكلهم مع لي بارون تاعهم، شنو اللي حاجتهم، شنو ناقصهم، شنو بالحق وقتاش وقت الضغط نتاعهم شو يلزمني كيفاش نتصرف. بالحق اكتسبت برشا برشا خبره. وانا علاقتي مع بنتي الكبيره مش كي مع مريم.
1: ايوه باش من بعد نحكيو مع مريم بعد شويه زيد باش نسمعوا منها كيفاش كانت التمييز الإيجابي. نحن التمييز الإيجابي اللي ربما يعمل ضغط على التلميذ، شو معناتها التمييز الإيجابي؟ يعني اليوم كان مثلا على سبيل المثال كان الصباح يعمل قهوة وكعبة كرواسان، في البكالوريا قهوة وكرواسون بتيداج كبير برشا. التمييز الإيجابي والمصروف اللي يكثر في البكالوريا عموما التمييز الإيجابي هذا ما يمثلش ضغط الفطوري واللي يدخل البيت بالبلاتو كليك كليك الحاجات اللي نسمعوها ديما هكا من في
3: ما كانش موجود
1: ما كانش موجود, موجود الحمد لله
3: اللي تقول هو اللي هي ولا البها يعني كنا نعمله لها خليوها على أريحية كاملة اش حاجتك اش تحب غدوة نبدأ نحضر ونروحنا من الليل يعني غدوة اش باش نعمله وكذا وكذا وكذا يعني نصبحوا للوندما حاضرين في على كل الإطارات سواء ماكلة وكل شيء عادي تعدى في كوجينا ناكلوا كل شيء كل شيء عادي
1: أيوة.
3: فماش حتى شيء استثناء عادي
1: أطم بعد نسأل الدكتور فتحي سعيد على التمييز الإيجابي وأثره النفسي على التلميذ اللي ربما يسلط ضغط كبير ياسر أكثر منه نفع ولكن قبل هذا نحب نمشي نجيتك يا عبير التلميذ فرح الحكيم متوقعين ساعة مرحبا بك ساعة في برنامج البرهان ماكش خايفة من لونتين وكذا باش نزيدوا نسمعوك على تجربتك انت كتلميذة مع البكالوريا بعد الفاصل بإذن الله.
4: البرهان بيبليسيتي

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: سمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: البرهان. يلا بسم الله، آخر 20 دقيقة من برنامج البرهان، الحلقة الاستثنائية اللي من خلالها حبينا نبني وفكرة تفائل خير تجدوه. قبل 3-4 أيام من نتائج البكالوريا بحثنا ثلة من التلامذة اللي عدوا البكالوريا باش نحكيوا على تجربتهم، باش نحكيوا زادة مع أساتذتنا، وحكينا مع أساتذتنا وثمنا المجهود عموما تاع الإطار التربوي ودوره في إنجاح السنة الدراسية وفي نجاح تلامذتنا في الاختبارات والامتحانات عموما. أيضا بعدنا ولية من الأولياء اللي هي السيدة لميا سوسي اللي هي تمثل كل الأولياء، نحن حبينا ولي يمثل كل الأولياء، زوز أساتذة يمثلوا كل الأساتذة والإطار التربوي اللي موجود في تونس عموما. وبعدنا زاد الدكتور فتحي سعيد اللي باش كل مرة نلقاو جانب نفسي أو تربوي إلا ونمشيوا له من قبيل، فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون. دكتور فتحي سعيد، شو رأيك في الأجواء؟
2: الله يحفظك، أنا سعيد جدا أن أنا مع أولادنا بصراحة ومع الأساتذة الأفاضل، كم السعادة غمرني، وساعات ما بكون فرحان ما بعرفش أتكلم.
1: لا تتكلم
2: يعني النهاردة مش عارف أتكلم.
1: أنت مش عارف تتكلم النهاردة؟ أنت متأكد؟
2: والله ما عارف أتكلم.
1: حول ولا
3: قوة. الحمد لله
2: ممتن أن أنا مع الأساتذة الأفاضل.
1: يا راجل حليلة. يا راجل حالتك حليلة. حالته حليلة. طيب باش نبدأ بالتلميذ الأولى اللي اجتازت امتحان البكالوريا اللي هي فرح الحكيم. مرحبا فرح. مرحبا بنت. انت متاكده اللي انت بكالوريا؟ خاطر ما شاء الله صغرونا تخرج عليك نفيا ماني، ما شاء الله عليك، ربي يحفظك وربي ينجحك ان شاء الله. قل لي فرح، ساعه احكي لي على تجربتك في امتحان البكالوريا والاجواء والاستعدادات، وكيفاش كانت علاقتك باساتذتك، وكيفاش كان دور الولي عموما وفي الدار. اكيد فما استعدادات خاصه سواء في الدار ولا سواء في علاقتك باساتذتك، واحكي لي الشعور متاعك قبل 3 أيام من الإعلان النهائي على امتحان نتائج امتحان البكالوريا.
3: بناش من نبدأ أما
1: أبدأ منين تحب.
3: شعوري ساعة قبل الريزولتا الحقيقة كما حكي الدكتور، معناها أنا ممنة اللي عملت، يعني عملت اللي علي وسيبان تعدى تولباك، ودير ننصح برشا عبيد اللي اجتازوا معايا البكالوريا واللي قاعدين معادين البريود هذية في ستريس رهيب، معناها أكثر حتى من ستريس اللي حسوه هما يعديوا، أنه يعني يتجاوزوها كمرحلة ويقولوا لي هي جمعة وبش تتعدى واللي ربي بش يكتب لهم بالخير معناها والمكان، وزي التو باش تستريسي على حاجه اللي ديجا عملتها وتعديتها معناها. دونك انا الحقيقه صافا عايشه حياتي، جو بروفيت من لي فاكونس باسكو مازالو كيبداو بالنسبه ليا، وكهو معناها ان شاء الله اللي فيه الخير.
1: احكي لي على الاولياء، دور الام
3: نبدا فيه. اوكي، خاطر بالحق معناها اكثر عبيد يستاهلوا انك تكرمهم وتقدرهم بعد البكالوريا على السوتيان فينانسي، ما نكذبوش معناها كم الإيموشنيل والأفكتيف واللي تحبوا انتم الكل، معناها بالحق الأولياء كانوا إطار شامل ديزون في الباك. به دور الأولياء، دونك ديجا عنا لو سوتيان تاع يوصلك اتوديتك في الليل مخر في الصباح بكري، يفيقك، يسهر على انك تقرا وعامل جهدك، يشوفك بديت ترخ، بديت تدبرم، بديت تشك في مهاراتك في قدراتك، اسكو باش نخلط، اسكو باش نسكر البروغرام في الوقت، اسكو باش نجم معناها ننجح ونفرح العبيد ونخلط لي زاتونت نتاع الناس الكل اللي محطوطين عليا، يحاولوا كيما نقولوا يعطيوك هكا كالشحنة متاع الطاقة متاع السوتيان اللي يخلي معناه يقول لك ركز على روحك أنت، راهو أنت باش تنجح روحك قبل العبيد، راهو الخدمة اللي باش تخدمها باش تفرح روحك قبل العبيد. كي أنا خاطر عبد نستبق ياسر الأحداث وفي وسط العام نقول لهم بيهو كيوفى الباك وكي نجيب موين باهية، أما نعرفشنا يعمل كيما حكي الدكتور على الاختصاصات معناها بعد في الخدمة كيف كيف يقولوا لي ركز على اللي جاي.
1: بديت تفكر في الجامعة الجانب هذا انت حتى قبل النتيجه نتاع البكالوريا على اعتبار انك انت في النموذج.
3: ما تشعر معناها انت تعرف اللي امتحان بكالوريا مقترن سورتو وكالخوف منه، علاش هو اهم مرحله واكبر فرحه معناها في التجاره التونسيه، على خاطر هو اللي باش يحدد لك باش يسطر لك حياتك معناها نهاريك. دونك ديما يحاولوا انهم يكونوا موجودين ويحاولوا انه ما يخليولكش افكارك مشخشبه ايتترا. دونك
1: فرح الحكيم موعدك معنا باذن الله تعالى الاسبوع القادم اللي بعده ان شاء الله باش تجيب احبانا، انا متاكد لي انت من المتفوقات وباش تجيب احبانا باش نفرحوا بيك ونكرموك وننزلوك المنزله اللي تليق بيك. وانت خاصه ديش عندكش فكره وين تحب تمشي بالضبط؟
3: الحقيقة
1: مازال سلون نتيجة المعدل
3: خاطر حبيت معناها نركز على انتاج معناها كل مرحلة نعملها نعطيها وقتها ونعطيها الجهد متاحة وليفوه متاحة وكل، وإن شاء الله إن شاء الله هكا
1: بعد النتيجة تقول لنا إن شاء الله شنو وين باش تمشي بالضبط. باش يجيب أحذانا زيادة بعد شوية ريان نصر اللي هو بكالوريا رياضيات، ولكن بعد الفاصل.
4: البرهان. Publicité.

0: البرهان.
1: نواصلوا مع البرهان بإذن الله تعالى، وما زلنا مع تلامذتنا اللي اجتازوا امتحانات البكالوريا وقاعدين نستناو معاهم في النتائج. مرة أخرى نتمنى النجاح والتوفيق لكل وليداتنا اللي اجتازوا هذا الاختبار بالنجاح، وإن شاء الله ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل بيت مسلم. ريان نصر، بكالوريا رياضيات في المعهد النموذجي المنزه الثامن. ريان مرحبا بيك.
2: يعطيك صحة وبيك عايشك.
1: شنو الأجواء؟
2: والله لاباس الحمد لله.
1: ماكش ستريسي عن
2: نتيجة؟
1: لاباس. شنو الأجواء؟ كيفاش كانت الأجواء؟ كيفاش كانت الاستعدادات؟ احكي لي على أساتذتك. ريان، فرح كانت على دور الأولياء ودور الأم، كيفاش خدموا خدمة كبيرة ياسر على جميع المستويات. ميساج كانت تحكي لي أنت على أساتذتك وكيفاش عداوا معاكم العام هذايا في أقل من دقيقتين.
2: الحقيقة الناس كلنا نعرف الدور متاع الأساتذة اللي هو مش كانت معناها قراية كهو تعليمي كهو، مازال هو دور تربوي، خاطر الأساتذة نجم تقول أنت كيما بونا وأمنا، معناها اللي يعملوا نفس الدور تقريبا كيما العائلة، أنه يحاولوا يحضرونا أول حاجة نفسيا معناها للاختبارات الكل، مش كان معناها جست تعطونا معلومات، أما يعلمونا كيفاش نتعامل مع المعلومات هذوكم، كيف يحاولوا هما ينحولنا ستريس، يحاولوا هما كيما العائلة معناها يدلونا، يعطونا من وقتهم، يحسونا انهم ديما موجودين معناها، ومعناها اي افور نجم يحاول معناها يعطوه لنا. الحقيقة اساتذتنا في المعهد نتاعنا ما قصرش على الاخر، الناس كلها عندها خبرة كبيرة، يعطيهم الصحة، نعاود نشكرهم مرة اخرى. مهما كان معناها الماتير، مهما كان كل شيء، مهما كانت ماتير دو باز ولا ماتير عادية كيف سمتها طايح، الناس كلها وقفت معنا، الناس كلها دازت معنا، الناس كلها تحبنا نتميزوا، الناس كلها مأمنة بينا وتشجع فينا وعندها أمل فينا باش نعمل ريزلتات به.
1: ونحن زاد عنا أمل فيك يا ريان، لأنك باش تكون معنا ضيف بإذن الله نهار 27 جوان في آخر حلقة من برنامج البرهان، باش نفرح بيك ونهنيوك على البكالوريا بإذن الله تعالى. بعد شوية زاد باش تجيب حدنا مريم المصباحي اللي هي تلميذة بكالوريا رياضيات واللي أمها بحذانة اللي هي السيدة لميا سوسي، باش نتحدثوا عليها. أمك اليوم يا ساعة، مرحبا بك يا مريم.
3: عايشك وبيك
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق
3: خالة.
1: وإن شاء الله ربي نجحك ومحليك وربي بقي ذلك فيك إن شاء الله. وأنا متأكد اللي أنت زادة من المتفوقات لأنه عندك أم استثنائية.
3: هاي اون فو دير وي
1: هاك ولا
3: استثنائيه.
1: احكي لي على امك كيفاش كان دورها معاك فيما يتعلق بامتحان.
3: والله اهم دور انه بالحق تسمع شنو نقول، يعني الحقيقه ان نحط معناها
1: نقطه مهمه هي نحب نوجهها لكل الاولياء، عاودها لي
3: اللي هي تسمع شنو نقول. معني ان نحط دي ليميت، دي ليميت انو با دي باسي. مثلا انا كي عبد يقلقني مثلا ما عنديش كون يدخل لي في قرايتي، انا هو اللي نحب معناها نأطر روحي وما نحتاجش معنيش كون شي اطرني ولا فذا. دونك انا كي نقولها ما لي ستوب غادي ستوب معناها، وزاد كنت معايا معني كنحس ستريسي ولا فازه مسيه ما تحبش تظهر لي ان اللي هي شي القطبيه، اما كي اللي نخرجوا هكا ندوروا نبدلوا جو عرفتوا كل. اما اهم حاجه انه كما تحكي انت التمييز هذاك،
1: التمييز الايجابي
3: هذاك انا قلت لهم لي
1: التمييز هذاك
3: فمش منه لا تحسسني لا داخل الباك، لا تسالني اسكو لابس ولا عادي، مش نعادي في دوفوار وفنروح وهكا شيخ عرفت.
1: أيوة.
3: هذيك هي تعرفني صعيبه
4: لاحظ الاريحيه وهي تحكي في علاقتها بامها وهي تحكي على خصوصيات العلاقة. هذا دليل على أنه العلاقة أفقية ما هيش علاقة عمودية، وما حكيتش على سقف انتظارات أو ضاغطة متاع يلزمني مفرحة على خاطر هي تعبت. ليه تحكي على مجهود وتفاعل وانتظارات مشتركة وبرشة لغة تشاركية في خطابها وهي تحكي على أمها. فهذا اللي ندعيه ليه الأولياء، وهذا اللي نحسه أنه يكون موجود في العلاقات الأسرية أو في الأوساط الأسرية خاصة في فترة الضغط وقت اللي نحكي مع البكالوريا.
1: مريم مصباحي، أنت نحب نقولك باش ما نطولش عليك برشا، أنت راك كونفوكي لو 27 جوان إن شاء الله بإذن الله تعالى، باش تكون بحذنا باش نفرحوا بيك ونهنيوك على نجاحك في البكالوريا بإذن الله. نحب نهنيك زادة على أمك، ومن خلال أمك أختنا لميا السوسي نحب نوجه تحية لكل الأولياء، لأنه هي حضورها مش في شخصها كلميا السوسي أو السيدة لميا السوسي، هي حضورها كولية تمثل كل أولياء تونس. صحيح الوقت قصير لكن نحن فرحانين جدا وسعداء جدا اللي عنا أولياء كالسيدة لامية سوسي، وإن شاء الله نعمل حلقة خاصة للأولياء زيادة عبيد إن شاء الله
4: ويليق بهم التكريم طبعا.
1: يجيب أحذانا توا أخونا العزيز الغالي اللي هو سي ضياء الدين جلاسي، والدكتور فتحي السعيد قال كلمة مهمة جدا قبيلة، قال قديش من تلميذ، خاطر نحن حاصرين مثالش حاصرين النجاح فقط بالمعاهد النموذجية وكذا، صحيح هذا يفخر لينا، ولكن فما معاهد عادية يتميزوا فيه العديد من التلامذة وينجحوا فيه العديد من التلامذة، وربما نلقاو تلامذة بعد سنوات تلقاهم ناجحين وواصلين إلى مراكز متميزة، وكي ترجع بيهم تلقاهم قراوا في معاهد عادية جدا كما قال الدكتور فتحي سعيد. هذاك علاش بحثنا التلميذ الدين جلاسي رابع اقتصاد وتصرف كان معانا في وقت من الأوقات، وقت اللي في عمل اجتماعي عملوا قفة رمضان باش عملتها وقت الاستعدادات
4: فلوس الدخلة
1: فرشتوا فيها الحلقة هذيك، كانت مؤثرة جدا. ضياء الدين جلاسي سي عمر حبيبي مرة أخرى برنامج البرهان، نتمنى لك النجاح والتوفيق إن شاء الله. كيفاش كانت الأجواء في معهد، خلينا نقول معهد الثانوي برواد، يعني كيفاش كانت الاستعدادات؟ ما فماش الضغط الكبير اللي موجود ربما في المعهد النموذجية، لكن يقعد امتحان بكالوريا.
0: والله احنا في معهد رواد احنا ديما قبل يكون معهد احنا عائلة من ناحية البروفات الإدارة الكل، مش محسينا بحتى ضغط، معناها سير عادي للامتحانات بتاع الباك شيو مريقلين على الاخر، فما شوي تقلق من شيرات الأمنية الحاكم اللي يجي للليسيه يبدأ شوي صعيب على الاخر مع التلامذة على الاخر شوي
1: ما هو يحميه فيكم
0: يحميه فينا، ما كل ساعة يدخلك بسلاح في تحية العنم
1: مستحيل
4: بالعكس تكون في مأمنة كيكا وتحس بأريحية أكثر.
0: إيه انت تقول هكيكا ما هو ولا
1: شوفه يحمي فيك خوي الغالي، وتحية من خلال لك انت هك فرصة نحن كنا غافلين عليها، لأنه ما نجموش نحكيه على نجاح مناظرة وطنية إلا من خلال تأمينها، من خلال الأمن والجيش الوطني وغيره، ما نجموش نحكيه على نجاح مناظرة وطنية إلا من خلال نجاح أمني ويعني
4: وأيضا
1: إحاطة أمنية وحتى عسكرية، لأنه تحب ولا تكره هذه مناظرة وطنية تحتاج يلزم التلميذ يتعامل معها كأنه عادي جدا كأنه في واقف وبعدها باختصار شديد النقطة اللي حبيت نسألك عليها ضياء الدين، وانت قاعد تستنى في نتيجة البكالوريا، فما ضغط في الدار، فما عليك ضغط في الدار، فما استعدادات خاصة بدهوا
4: يبيضوا في
1: الدار شراوا الحلوب.
0: انا مطمن معناها دارنا وكل شيء، خطر انا قيمت روحي بشني عديت معناها الدفوارات اللي عديت، شنكذبوا على بعضنا كل تلميذ يعرف روحه راهو شنية، كي تخرج وسلم ورقة الامتحان وخرج يعرف روحه اسكو خدم بالقدي بالخايب ليه، وزدت وتشوف الكوريكسيون هبطت وكل شيء، معناها الناس الكل تعرف. انا الحقيقة مطمن دارنا اللي لاباس وبقدرة ربي لاباس، وانا قلت لهم برا ادهنوا معناها كان تحبوا كان تحبوا انا كيما الفيفير ادهنوا معناها كان تحبوا قبل ما نخليتهم منحهم على كل شيء في البريود ريفيزيون معناها، وقلت لهم ليه ستريس هذاك والضغط هذاك ما نحبوش وما نحبناش حتى شيء، قلت لهم حتى كان تحبوا تخرجوا تخليوا لي الدار وما يسالش خليوني على راحتي في البريود.
1: اما بعد ما عديت قلت لهم ادهنوا الدار
0: فما شويه اريحيه،
1: نقولوا لك ان شاء الله مبروك مبدئيا وان شاء الله بحذنا لو 27 جوان
0: ان شاء الله يا ربي
1: يبارك لك. بحذنا زيدة أختنا زينب نفيض مرحبا، رابع اقتصاد وتصرف بالمعهد الثانوي برواد، مرحبا بيك يا ليلى الغالي. هاي قل لي تراه
5: والله أنا
1: هاي قل لي مرأة كبيرة هذه مرأة كبيرة هاي قل
5: والله أنا باش نشكر البروفيت متاعنا علاش على خاطر انتم حكيتوا على الكونديسيون تاع الليسي بيلوت، نحن مانيش في الكونديسيون تاع الليسي بيلوت، اما يفكوا ويوفروا كي تخرج وتلقى بروفيت محضرت لك العصير والكيك تحسها
1: حاجه ما نفسيه تحس
5: ونحن مش متوفرت عنا حاجه ثانيه كيكه ما
6: يا بنتي انتوا باص في الليسي هو الباص بتاع تونس يقول كريم شانتي لكن انتوا الباص
1: او قال لك العصير ما فماش في الليسي بيلوت
5: معناتها كيما قلت توصيل بالكراهب وجيبين ناخذوا في النقل وتعبين وصلوا لي
1: شيء مهم جدا. الله يعطيك خلاها تقولش تحب
5: وصلوا لي شيء دونك نصور انا الحاجات هذوك
1: ربما نجاح يولي دوب لما
5: فرحة النجاح اقوى صحيح. تعب اقوى يخليك تذوق نجاح اقوى.
1: نعم
5: احنا راضين على ربي احنا شعملنا ونكتبوا ربي
1: محلاها كلمة احنا راضين على شعملنا وكلمة كلمة دكتور فتحي نبدأ هكا حتى لي نكمل واي
6: بسرعة تحية شكر اللي زي ما حضركم قلتوا للأمن التونسي اللي غطى المساحة الأمنية في الامتحان البكالوريا ولدينا اللي قال أنا بتقلق منهم اللي احنا الشرطة بتقدم جانبين العقاب والحماية احنا مركزين على العقاب بس اللي تعاقب واللي يعمل خطأ لكن انت يا ولدي ما بقى محلاك لبس عليك ركز على الحماية اللي بيحمينا الدور الثاني اللي كلكم قلتوها اللاموغ الحب من المعلمين للتلاميذ
1: لاموغ بالفرنسية هو بحذك
4: لاموغ ماهيش
1: لا مش الحب
6: لاموغ لاموغ علي أنا يا أستاذ أنا الحب المتبادل بين السادة المعلمين والتلاميذ شفناه في عيون كل ولادنا والحب المتبادل بين الأهالي وولادهم شفناه ربنا رزق الولاد دول بأساتذة كويسين وأباء كويسين وعندهم ثبات انفعالي وربي يبارك فيهم
1: ولاموغ بالفرنسية تقولك عليها بعد الفاصل ربي يطول ربي يطول في عمرك والأمين
4: شكرا على الاستضافة شكرا على اللحظة الممتعة اللي عديتها معكم ومع الضيوف الكل وتشرفت معرفتكم الكل وان شاء الله القادم
1: ايجا بحذايا ما ايجا بحذايا في سفيسه انت كواليه من خلالك انت حبيت تكرم كل الاولياء هذايا مش لك انت راهي كل الاولياء اللي تعبوا وسهروا الليالي على وليداتهم وان شاء الله ربي يفرحهم وربي يبارك فيك وربي يجازيك كل خير الاستاذ يوسف تنيش الاستاذ تكنولوجيا تجيب حذايا كما ترشمانا ونحب نسمع منك كلمه اخيره لتلامذتك واولادك في امتحان هات تجيب حذايا
6: قول كلمه في الميكرو
1: يلا قول كلمه في الميكرو. اي قول اي
7: مش قول
1: قول اي حاجه يعني
7: محبة الناس هذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما أرد على لسان سيدنا يوسف
1: أي نعم خوي
7: وإن شاء الله أولادنا كن نفرحوا بهم ورانا ما تخلوش عليهم مش نقدر نتبعوهم
1: الأستاذ المثال يوسف تنيش أستاذ تكنولوجيا في المعهد النموذجي
7: نحن بيتنا عن بنتي هي اللي بشتكرمك
1: بشتكرمني أنا ربي يبارك فيك يعطيك الصحة هذه تكريم لإذاعة الديوان حاجة تعمل كيف حاجة لوكس برشا حاجة لوكس برشا شكر وتقدير لأسرة إذاعة الديوان من المعهد النموذجي المنزه الثامن يعطيك الصحة بارك الله فيك هذه مفاجأة ما كانت ليش على البال يا عبير حاجة تفرحنا برشا ويعطيك الصحة وشكرا وإن شاء الله يا ربي لفنتسات نتلقاه بإذن الله تعالى أستاذ تيريم بن علي أستاذ الفرنسية تجيب حذية من خلالك نحب نكرم كل الأساتذة وكل الإطار التربوي يعطيكم الصحة ويبارك فيكم وربي يجزيكم كل خير هذه اللي كنتي وكل الأساتذة في تونس الكل المعهد النموذجي المنزه الثامن وكل الأساتذة اللي سهروا وتعبوا على وليداتنا الكل في تونس يعطيك صح كلمة أخيرة ميسيال شكرا
4: il n'y a que l'amour qui compte
1: مش لامور مش لامور il n'y a que l'amour qui compte يعطيكم الصحة عبير إيش قولك في الأجواء؟
4: أجواء استثنائية إن شاء الله يا ربي فرحة عامرة في كل دار إن شاء الله ربي يوفق كل تليم ذات إن شاء الله ربي يفرحنا بكم بنتائجكم بنجاحاتكم تميزكم تحية لكل الأساتذة الإطار التربوي لكل الأولياء لكل القائمين والداعمين على لهذه المحطات الفارقة في حياة التلامذة شكرا لكم على الهدية الاستثنائية وشكرا لإذاعة الديوان زادة كيف اللي تخلينا ديما نحتفلوا طريقة لا تشبه الآخرين بكل المناسبات إن شاء الله يا ربي مواسم وأعياد وأفراح
1: اللهم آمين يا رب العالمين يعطيك الصحة نحب نشكر عزيز زيادة في الإخراج إن شاء الله خذيت البكالوريا ولا طبعا ناخذ البكالوريا إن شاء الله نفرحوا بيك إن شاء الله عروس إن شاء الله نفرحوا بيك عروس بإذن الله وإن شاء الله نفرحوا بأمونة في الإخراج الرقمي زيادة عروس ونفرحوا بيها إن شاء الله يا ربي نتلقاو يا مدام ريم ويا أستاذ يوسف نتلقاو بإذن الله تعالى وتلامذتنا الكل 27 جوان نحبوا نعملوا حلقة استثنائية بامتياز ونفرحوا بوليداتنا الكل الكلمة أخيرة الأستاذ
6: نجحتم إن شاء الله بإذن الله ألف مبروك. أنتم قادة تونس, واللي تعثر أيضا هو قادة قائد لتونس بإذن الله سبحانه وتعالى. أنتم
4: المستقبل,
6: سواء نجحتم أم لم تنجحوا لا تربطوا قيمتكم بالمعدل, قيمتكم بأخلاقكم وقيمكم وما تضيفونه لهذه البلاد بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: الله يبارك فيكم ورب يجزيكم خير. سامحونا قسم الأخبار لما تجاوزنا الوقت بثلاثة دقائق, ربي يبارك فيكم, ولكن الوضع هك كله يحتمل ذلك. ربي يبارك فيكم ورب يجزيكم كل خير. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامج البرهان, ونتلقاو لـ 27 جوان بإذن الله تعالى في إطار احتفالي بالبكالوريا. ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل البيوت التونسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: البرهان
9: بيبليسيتي.
10: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز, باش نصمتوه نشويهم ونهرسوه بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
11: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك, عيشها بي واي دي.
12: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة, وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
13: ديوان أفهم فلاش نيوز.
4: موجز الأخبار ديوان أفهم. عسلامة. الوكالة العقارية للسكنة تعلن عن خطة استراتيجية مرتقبة تشمل إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية مخصصة لفائدة الفئات محدودة الدخل, تنطلق في مرحلة أولى عبر تشييد 3 مشاريع نموذجية بكل من سيدي ثابت وبن عروس والمهدية, وذلك بهدف تعزيز العرض السكني الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مدروسة. وفد رئيس المدير العام للوكالة رجب عرعود على هامش الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل أن هذا البرنامج الطموح الذي سيتوسع ليبلغ 8 مشاريع مستقبلا يمتد قيمة أو يستمد قيمته المضافة من آليات تمويلية وقانونية جديدة تضمن ضغط الكلفة وتوجيه المقاسم لمستحقها. الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تؤكد في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بمعتمدية منزل المهيلي في القيروان والمساعدين في سوسة ومنزل الحبيب في جابس أن هذه المناطق ستدرج ضمن طلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الإحداثات الجديد للفترة ما بين 2027-2030. وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه سيتم وثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه, مشيرة إلى أن البرنامج الجاري إنجازه سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. وزارة المالية تفيد بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 15 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 26 و2000 لإنجاز أشغال القسط الثاني من مشروع قصر المالية بجابس, مؤكدة أن المشروع حاليا في طور إعداد ملف طلب العروض. يأتي هذا التوضيح في رد كتابي على سؤال نائب مجلس نواب الشعب عصام البحري جابري في إطار متابعة تقدم إنجاز هذا المشروع الإداري الذي يهدف إلى تجميع مختلف المصالح التابعة لوزارة المالية بولاية جابس في مقر موحد بما يضع حدا لتشتتها بين عدة فضاءات ومواقع مختلفة. وكانت أشغال والقسط الأول من المشروع قد انطلقت أواخر شهر فيفري 2020 بكلفة قدرت أنذاك بنحو 7 ملايين دينار, وشملت إنجاز طابق تحت أرضي وطبق أرضي على أن يتم استكمال المشروع عبر قسط ثان يتضمن 5 طوابق إضافية. في العالم, جيش الاحتلال ينفذ اليوم الأحد غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط الغبيري, وذلك عقب دعوات الإسرائيلية إلى هدم مبان في الضاحية ردا على
8: هجمات حزب الله التي استهدفت صباحا شمال الاحتلال. وقال بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن جيش الاحتلال قصف أهدافا تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت، وأضاف أن ما يسمى بإسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار على أراضيها المحتلة. هيئة البث تفيد بأن الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية نفذته طائرتان حربيتان أطلقت 4 صواريخ موجهة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
14: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على diwanafm كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث diwanafm الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي 2:30 حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. diwanafm
15: ديوانا فام تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويت. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
1: Plus de musique. Diwana FM.
2: Plus de hits.

0: بوبليسيتي.
1: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجزة الثانية ديوان افام. عسلامة. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت ما قيمته 3669 مليون دينار، أي نحو 3.6 مليار دينار مع موفى شهر ماي الفارط، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتعادل هذه التحويلات مقاومة بالعملة الأمريكية حوالي 1267 مليون دولار، وذلك باحتساب متوسط سعر الصرف الشهري المسجل في نهاية ماي المنقضي. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن أن يوم غد الاثنين هو أخر أجل لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عن الإدارة العامة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن اعتداء النظام الصهيوني على ضحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو أنها لا تقدر على ذلك، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي إذا لم تكن لديكم الإرادة أو القدرة على تنفيذ التزاماتكم، في إشارة إلى واشنطن. حركة حماس تؤكد اليوم أنها سلمت رد الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إقرار السلام في قطاع غزة. وأضافت حماس في بلاغ صادر عنها أنها عقدت والفصائل الفلسطينية والوسطاء وهم مصر وقطر وتركيا في القاهرة خلال الأسبوع الفارط العديد من اللقاءات التي أثمرت عن الموقف الوطني الموحد والذي تم تقديمه يوم أمس. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثالثة، إلى اللقاء.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية بمنتخبنا الوطني التونسي اللي تقريبا 13 ساعة تفصلوا على اول مبارياته في المونديال مواجهة للمنتخب السويدي، ماتش انطلاقا من 3 متاع الصباح بتوقيت تونس في مدينة مونتيري المكسيكية، وين باش نمشيو توا في المباشر مع مبعوث ديوان اف ام الخاص حاتم جاسبار ناخذوا من عنده اخر الاخبار والتشكيلة المحتملة لنصور كارتاج في المواجهة هذه. حاتم اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا بك اني تحيه ليك الكل يسمع فينا على ديوان اف ام. بالفعل كما قلت انت تقريبا 18 ساعه و3 تاع الصباح بفجر 3 فجر في تونس، 8 تاع الليل بتوقيت مونتيري اللي هي بتلعب المقابله الافتتاحيه بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي امام نظيره السويدي. البارح كانت ندوه صحفيه بتبعها كان حاضر فيها الناخب الوطني سامي اللموشي، كان مرفوق مع اللاعب علي العابدي وكان الحديث بتبعها على دائما التركيز هي الحقيقه على ضروره نسيان المقابله الوديه، كان تركيز كبير على الحديث على مقابله الوديه وعلى البريستاسيون وعلى المردود، ولكن تقريبا طويلة الصفحة هذه، فما صفحة جديدة توا نحكي على مونديال مقابلات الرسمية مقابلات اللي نلعبوا في كأس عالم. دونك علي العابدي حكى برشا على المقابلات الرسمية، حكى برشا على مقابلة السويد، يقول مهمة للدخول في المسابقة كيف نفس الشيء صبري لبوشي اللي يعرف برشا منتخب السويد، وحكى على تفاصيل بطبيعة الحال الثلاثة مقابلة شرابهم في المونديال. سينو بعد كانت الحصة التدريبية الأخيرة، الحصة التدريبية هذه كانت 4 ساعة مفتوحة لالتقاط بعض الصور فقط بالنسبة للإعلاميين دون الحصول على فيديوهات. على كل يعني ثابت والأكيد أنه المعلومة اللي كنا قلناها من أول لنا أنه ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع وكنا عطينا التشكيلة هذه اللي ثابت فيها المعلومة، ولكن فما تغيير ربما قد يشاء تغيير لأنه كحكينا مرة أولى قلنا أنه مش يكون في ثلاثي قلب الدفاع آدم عروس عمر القيق ومنتصر الطالبي تقريبا بنسبة تفوت 95-97% باش يكون تغيير موجود محمد أمين بن حميدة، محمد أمين بن حميدة مع باش يكون عمر القيق ومنتصر الطالبي، معناها محمد بن حميدة باش يكون هو بلاصة آدم عروس كما حكينا، دونك باش يكون وهيب الشامخ في حراسة المرمى، ثلاثة ملاعبين في قلب الدفاع محمد أمين بن حميدة منتصر الطالبي ومعهم ايضا اللاعب عمر الرقيق، على الجهه اليسرى الاكيد الثابت يكون علي العابدي، على الجهه اليمنى الاكيد الثابت يكون يان فاليري، قدامهم زوز اللي حكينا عليهم كالعاده راني خزيره والياس الصخيري معهم حنا باع المجبري، فما مركز اخر فيه ربما شك في انه حكينا في النشرات قبل هاني انه الياس العاشوري ممكن قد يكون بدايه، كيف لهنا الياس العاشوري يتقاسم نفس الحظوظ للدخول اساسي صحبه الياس سعد، وايضا انيس بن سليمان عنده الحظوظ باش يكون معناها هو اساسي في المقابله في ثلاث شوط اكيد يكون هو المواجهه، هذه معناها المراكز اللي حكيت لك عليهم الكل هاني ذو ثابت واكيد، ولكن يبقى ربما دائما الشك في جزء مراكز، ولو انه محمد بن ايمي بن حميده باش يكون هو الاقرب في قلب الدفاع في المقابل في القدام باش يكون يا اما الياس سعد انيس بن سليمان والا الياس العاشوري، هذو هما الزوز معناها مراكز كان اليوم هاني. سينو اليوم في البرنامج الديبار بتاع لاعبيه منتخبنا الوطني التونسي باش يكون ديما توقيت مونتيري هاني معناها توقيت نصف الليل الخمسه توقيت بالضبط 25 توقيت مونتيري نصف الليل توقيت تونس، الأمور على العال، الجماهير بدأت تتوافد منذ ليلة البارحة، واليوم أيضا تم عدد كبير من الجماهير التونسية جاءت من مختلف أصقاع العالم باش يتابعوا المقابلة، باش يكون فما تنظيم تقريبا قبل 5 ساعات يعني من المقابلة في ماكرو بلانت لهنا باش يكون لما بالنسبة للجماهير والذهاب مباشرة إلى الملعب بي في أي استاديو بجانب بطبيعة الحفلات اللي كانت وفرتها ولاية مونتيري بتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم نهائي.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك حاتم على كل المعطيات والتفاصيل، أكيد باش يكون معنا حاتم في باقي نشراتنا ومواعيدنا الرياضية وبرنامجنا خاصة العشية انطلاقا من 6 في برنامج استاد الديوان مع عبد القادر الرقي، كيف بالتوفيق لمنتخب الوطني التونسي، وطبعا باش نكملوا نواصلوا متابعة كل صغيرة وكبيرة بخصوص منتخبنا الوطني. مباراة هذه نعاود نذكر تتلعب 3 متاع الصباح فجر غدوة بتونس السويد، مباراة الأولى في المجموعة السادسة وبش تكون بإدارة طاقم تحكيم أرجنتيني يتقدم حكم الساحة فالكون بيريز. نرجع إلى أخبار أنديتنا في تونس. ونادي الهلال السوداني أعلن نهاية الأسبوع هذا تجديد عقد مدربه الروماني لورينسيو ريجي كامف لمدة موسم إضافي بعد الفوز بلقب البطولة على حساب المليخ المريخ. لكن آخر الأخبار واللي وصلتنا في ديوان فهم أنه ريجي كامف وصل اليوم إلى تونس من أجل التفاوض حول إمكانية عودته لتدريب الترجي الرياضي التونسي رغم تجديد عقده كما قلنا مع الهلال بشكل رسمي في انتظار طبعا التوصل الاتفاق مع إدارة الأحمر والأصفر. نذكر أنه جلسة تعتفاوض بينه وبين رئيس النادي حمدي المدب باش تصير اليوم وستشمل أيضا الحديث حول مستحقاته اللي توصل إلى حدود المليار تقريبا بعد حكم الفيفا والمنتظر تسويتها بشكل ودي طبعا في صورة الاتفاق على تدريب الترجي. في إطار نفس الموضوع المدرب البرتغالي لنادي الجيش الملكي المغربي سانتوس ألكسندر سانتوس والمدرب السابق لنادي الصفاقسي كان رفض رسميا عرض الترجي الرياضي التونسي. الترجي كان منح مهلة للمدرب هذا لكنه في الآخر رفض الشيء اللي خلى كما قلنا الترجي تمشي في البيست متاع ريج كام في انتظار جديد في الموضوع. نمشي ونحكيو على مقابلات المونديال. بالنسبة لليوم أربع مقابلات هو إجمالا اليوم المقابلات كانوا تلعبوا الفجر واحدة كانت تلعبت ماضي ساعتين بتوقيت تونس ومنتخب اسكتلندا يفوز 1-0 على منتخب هايتي. وفي مفاجأة ماتش لعب الخمسة متاع الصباح المنتخب الأسترالي ينتصر على المنتخب التركي هدفين مقابل 0. الستة متاع العشية ألمانيا تواجه كوراساو والتسعة متاع الليل مباراة هامة وتهمنا مباراة قمة متاع مجموعتنا السادسة مجموعة منتخبنا تجمع المنتخب الهولندي بالمنتخب الياباني كما قلنا ماتش انطلاقا من التسعة متاع الليلة. فلاش سبور قدمه لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان اف ام بوان نت.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: ناف ام بوان يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرائب تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام بولعريف نصوف جابر تقديم رامي فراتي.

0: الأمن والأمان. عزيزي المستمع، شكون منا ما يحبش الأمن والأمان؟ أما يجيش البالك اللي الأمان هو اللي كان السبب في الخوف والرعب اللي عاشهم بطل قصتنا لليوم. تحبوا تفهموا الحكاية؟ اربط لي حزام الأمان، تبعني في بول عريف. الصدفة ساعات تلعب دور كبير في كشف ألغاز كبيرة في جرائم غامضة. الصدفة كي تتكرر أكثر من مرة، الأكيد إنها تفقد مصداقيتها وتخلي وراها برشا شكوك وأسئلة. بالضبط هذا اللي صار في حكايتنا لليوم. حكاية تفاصيلها الغريبة بدأت في وقت اللي مرأة اسمها ستيسي كاستر اتفاجأت براجلها حابس روحه في بيته وقاطع نفس ويكاند كامل. شبيك يا ولدي، صلي عني بيك، ذا تسري في البيت، شني حكايتك؟ مزنا مش فاهمي. يا سيدك يا بن سيدك، مسكر على روحه بالمفتاح، حاطت الموزيكا بصوت قوي وشادد البيت ما يحبش يخرج منه. وذي رغم محاولاتها المتكرة باش تتحاور معاه وتقنعه انه يحل الباب، ولكن شيء. الراجل شاد صحيح، يا ودي صليتش عني بيع عاد. وقتها ستيسي قررت انها تكلم الشرطة وتحكي لهم على الغريبة اللي صارت لها. وللأسف وقت اللي الشرطة خلطت للدار وخلعت الباب، تلقى الراجل ميت. كان فما بجنب السرير متاعه دابوزة متاع شراب، دوزة جو، وكان فيه مادة خضراء غريبة. في الأول الشرطة توقعت إنه اللي صار كان انتحار، أما المادة الخضراء اللي نحكي لكم عليها اللي لقاوها في الكاس بجنبه هي اللي أثارت الشكوك. يا هل ترى السيد انتحر ولا مات مقتول؟ الأكيد إنه أحنا قدام ملف قضية وحكاية مش نورمال، خاطر أنا ما نجيب لكمش الحكاية العادية، ما معروف ما نهبول عريف. جاي نعرفك على الجرائم.
1: Stacy Castor was a recent widow suspected of two murders when her eldest daughter Ashley was hospitalized following an apparent suicide attempt. While some looked at Stacy with sympathy, others thought she was evil, a woman who was alone responsible for the tragedies in her own life.
0: وفاة راجل ستيسي كاستر كان من الواضح انها وفاة مستربة. وبالطبيعة مع بداية التحقيقات في القضية، الشرطة ركزت مع مرته ستيسي، خاطر ديما في الحكايات والقضايا من نوع هذا أول واحد يتم استجوابه هو البارتنير. وهات نحلوا عليها مع بعضنا الكتاب على أختنا ستيسي شكوني بالضبط. يا سيدك يا بن سيدك، عندك راجل ستيسي كاستر اللي توفى ما كانش راجلها الأول اللي بدأت معاه حياتها، كان هو راجلها الثاني اللي خذاها بعد ما ترملت على صغر سنة. خليني نرجع بيكم لحكايتها مع راجلها الأول باش تفهموا لغز القضية متاعنا لليوم. ستيسي كانت من مواليد 1967 في نيويورك، وعام 1985 وقت اللي وصلت 18 سنة، ستيسي تعرفت على مايكل وولز، ميكانيسيان ظروفه المادية معتدلة، لهم الأغنياء برشا، له زوالي، عياش كيما الناس الكل، يعني خلينا نقوله ميسور ماديا ما موش قلي. عجبته ستيسي اللي كانت وقتها تخدم موظفة بسيطة في شركة مستواها التعليمي مش عالي برشا. أما الحق متاع ربي، أختنا ستيسي كانت حليلتها وتبيعتها باهي، ما سامباتيك، ما مشرها، فهمت؟ الحاصل قرر يعرس بها، وكانت حياتهم هادية ومتوازنة، جابوا زوز بنوتات وعاشوا في ظروف طيب. أما كانت فما حاجة منخص عليهم حياتهم. سي مايكل الميكانيسيان اللي نحكي لكم عليه كان سكير، أغلب الوقت يعديه الطايح، حيت يهز وحيت يجيب ويعلم بينا كرب. ستيسي فدت منه وحاولت تقنعه يبطل الشرب، ولكن النفع ربي، مايكل عشق وغرامه الدبوزة والكاس وصار فينا. عام 1999 ستيسي قررت انها تطلق رجلها، وبدت في اجراءات الطلاق خاطر ما عادش عندها قدرة باش تواصل وتتحمل عيشتها مع مايكل. ستيسي فهمت صغارها كل شيء وشرحت لهم الوضعية، اما وقتها كان اخر العام وكانت احتفالات الكريسماس على الابواب، اذك علاش ستيسي قررت تأجيل الطلاق حتى لنتكمل الاحتفالات باش ما تنكدش على صغارها. بالفعل تعديت الاحتفالات، ووقتها مايكل حاول انه يستعطف مرته باش الامور ترجع لمجاريها، اما هي كانت شاده صحيح في موقفها. وفي الوقت اللي كانت تستنى فيه في تنفيذ الطلاق ما بيناتهم، وقعت حاجه غريبه. مايكل في الفتره ذيك ظهر عليه التعب، كان ديما سارح تعب برشا وما يقومش من فرشه بالايامات، وزيد بما انه متعارك هو ومرته، كان بعيد عليها هي وصغاره وساكن في دار وحده. المهم بعد بمدة من الاحتفالات تاع الكريسمس، تقريبا بعد جمعتين، مايكل توفى بسكتة قلبية وهو في داره وحده. الغريب انه مايكل توفى في عز شبابه 38 سنة اكاهو، وما كان يعاني من حتى مرض مزمن يمهد لحكاية الجلطة ذيك. المسألة هذه خلت أخت مايكل تطالب بتشريح جثة أخوها، لكن الشرطة ما شافتش مبرر للحكاية. الرجل الكوليك يعيش وحده، تجلط ومات، وين الغرابة في الموضوع؟ خاصة وأنه لا عنده عدوات، لا تهديدات، لا مشاكل. حتى مرته ستيسي كانت ناوية تطلقه وتفارقه بالمعروف. وزيد فوق من هذاك، ستيسي ما قبلتش بأنه جثة زوجها تتشرح وحبته يتدفن بسلام. لحنين حنينة ستيسي، ما شاء الله قلبها رهيف، أي ما شاء الله عليها، مبادئ مبادئ وقيم. مايكل كان عامل تأمين على حياته قيمته المادية 50,000 دولار. الفلوس هذوما كانوا من نصيب ستيسي، وعاشت حياتها هي وبناتها وتجاوزت الصدمة وفرهدتهم الفلوس، وتعداوا 3 سنين وهي أرملة تربي في بناتها، حتى قابلت راجل آخر اسمه ديفيد، حبوا بعضهم وعرسوا عام 2003. الأكيد إنكم فهمتوا باللي ديفيد هو الراجل اللي تلقاه ميت في بيته بعد ما عدى ويكاند كامل مسكر على روحه الباب. السيد هذا اللي نحكي لكم عليه هو اللي لقاه ميت وبجنبه كاس في مادة غريبة خضراء، أي تذكرها هذيك هي. تو من بعد نحكي لكم عليها بالتفاصيل المملة، أقعد معايا عزيزي وركز لي وفيق وصحصح لي عاد. ديفيد الرجل الثاني لستيسي كان رجل أعمال، أموره المادية هانية، وعايش ستيسي وصغارها أحسن عيشة. ديفيد كان أكبر منها بالقدية في العمر، وكان معرس قبلها بمرأة أخرى، وعنده منها طفل كبير يعيش مع أمه. كل شيء في حياة ديفيد ومرته جديدة ستيسي كان عادي ومثالي، إلى أن نهار 22 أوت 2005، ستيسي كلمت الشرطة وقالت لهم راهو راجلي ديفيد حابس روحه في بيته من اللي بدل ويكا، لا خرج، لا مشى للخدمة، لا حتى شيء. رانا تناقشنا أنا وياه يا أخي، تخلي البيتو سكر على روحه بالمفتاح وما حابش يجاوبني ولا يحكي معاي. اجريو اجريو لي يا سيد العون، اجري لي راجلي في البيت، راني خايفة لا يطلع مل في روحه سبة، رانا متعاركين على خاطره من اللي مات بوه، دخل في حالة اكتئاب ما حابش يخرج منها. اجريو لي، راب عنده مسدس وهي راهي قلبها قلبها قلبها رهيف. ستيسي راب، يا ستيسي يا ستيسي. الكلام الاختير هذا خلى الشرطة بالوقت تجي لدار ديفيد وستيسي وتقتحم البيت، وتلقى ديفيد مرمي على السرير وميت. أول حاجة ركزت معها الشرطة كانت الكاس المحطوط على تابل دنوي بجنب سرير ديفيد، كان فيه مادة خضراء ثبت وإنها سائل مانع للتجمد، باللونجلي يجي أنتي فريز، عادة يستعملوه في الكراهب باش يمنع تجمد الماء في الشتاء في الكراهب. لهنا الشرطة زادت استرابت موضوع الكاس، اش مجايبو الغادي في اوت في عز السخانة، ما ب 80 سخانة اش يعمل بيه؟ فاش يجمد فاش يجمد ديفيد فاش يجمد. راه ستيسي كاستر القات روحها ولات أرملة للمرة الثانية على التوالي. تحلت أونكيت في الحكاية وبدت قصتها تولي مثيرة للشك والريبة، زوز رجال في جرت بعضهم يتوفى ومسايبة كاكا لا وضربتين في الراس توجع الحق. والتحقيقات الأولية بدأت، والفحص الجيني والطب الشرعي أثبتوا أنه ديفيد انتحر وشرب السائل هذاك متاع منع التجمد. لكن انتحار ديفيد كان حاجة مش مطروحة، ديفيد كان محب للحياة وهذا اللي أكدته طليقته وزوجته الأولى أم ولده. بالطبيعة قضية ديفيد ما تسكرتش على أنها انتحار، والتحريات تواصلت في مسرح الجريمة، خلينا نسميه هكا بما أنه الشرطة كان عندها قناعة أنه ديفيد مات مقتول، أما حبت تعطي تطمينات لستيسي وتظهر لها أنها بعيدة على دائرة الشك. المحققين فلاو بيت ديفيد اللي تلقاه فيها مقتول، فلاوها بالتركينة بالتركينة، حتى لين القاو زريق، هزوها المخبر التحاليل ويلقاو فيها أثر للسائل الأخضر. أما الليبرة متاع الزريقة فيها لدين متاع ديفيد، والطرف متاع الزريقة يعني البلاصة اللي ننزلوا عليها باش السائل يهبط كان فيها بصمات ستيسي، يعني مستحيل يكون ديفيد هو اللي زرق الروح المادة السامة ذيك. بالمنطق إذا كانوا زرق الروح المفروض تكون بصماته موجودة عليها. حاجة أخرى، ستيسي نكرت إنها دخلت بحضة رجلها البيت جملة واحدة، معناها ستيسي لهنا وليت المتهم رقم واحد في القضية، إيجا يا نمبر وان، أوبا نمبر وان، لا لا لا لا. الشرطة ما واجهتش ستيسي بالحقائق هذي الكل وخليتها تحت المراقبة باش تزيد تجمع عليها أكثر أدلة تورطها. التصرفات الغريبة اللي لاحظتهم الشرطة على ستيسي إنها ما زارتش رجلها في قبره من اللي مات، ينطبق عليها المثل اللي يقول ما من اللي دفنوه ما زاروه ما بالضبط. والغريب زادة انه ستيسي دفنت ديفيد بجنب مايكل رجلها اللي توفى قبله، لهنا نحكيه على رجلها الأول اللي توفى بجلطة مستغربة بطريقة غريبة ورهيبة. أي لا، وقيلة أختنا عندها هواية جمع جثث. أي بالضبط. الشرطة أخذت النقطة هذه بالذات بعين الاعتبار، ولقاو أنه من الغريب أنه مرته ما تزوروش في قبره بالكل. الشكوك بدأت تحوم حول ستيسي، أذك علاش كثفت من مجهوداتها في مراقبة ستيسي اللي على ما يبدو اللي هي من أختيرة برشا. المرأة ما نخبيش عليكم عزرائيل على حالها، اختيرة، وواضح إنها هي اللي قتلت رجلها الأول مايكل وتعديت كملت عالثين. الغريب إنه ديفيد قبل ما يموت كتب الوصية متاعه، كتب أملاكه الكل باسم مرته جديدة ستيسي كاستر، يعني ستيسي ورث الثروة خيالية. الشرطة لهنا قررت ترجع لقبر مايكل رجلها الأول. علاش رجعوله؟ رجعوله باش يشرحوا الجثة. ولهنا رغم اللي تعدى 7 سنين على وفاته تقريبا، المفاجأة انهم اكتشفوا بانه الجلطة اللي صارت له كان سببها شرب سائل منع التجمد الاخضر. عقلتو هاي هذاك متاع قبيل. ولهنا الصورة بدأت تضح، يا ستيسي يا قاتلة. اما كان لازم الشرطة قبل ما توجه لها التهم مذية لازم تكون حاضرة باش تثبت جرائمها الكل. واللي يلزمكم تعرفوه انه ستيسي هذه مش سهلة بالكل، وباش تلقى طريقة اتمنع بها روحها. طريقة أقل ما يتقال عليها إنها بشعة جدا جدا جدا يا بشعة. تحبوا تعرفوا شنية؟ هاي خليكم معانا كالعادة سوسبانس، أجواء جورج القرداحي، نهبلوكم احنا. فاصل صغير وراجعين في بول عريف.
2: بول عريف

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات.
1: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
2: عبد الموجتك على ديوان فام.
3: بولعريف.
4: رجعنا لكم بعد الفاصل وقصتنا اللي نحكي لكم عليها لليوم في بولعريف هي قصة امرأة عبارة على عزرائيل على حالة. امرأة الراجل يتمنى لها ويحس بالأمانة معها يبلع الصبات ويتوفى. رجل هلو المات بسكتة قلبية. الراجل المريض لحد شي لبس عليه جاتو جلطة. ورجلها الثاني انتحر في بيته في ظروف غامضة. والشرطة لهنا بدأت تجمع في الأدلة باش تشد المجرمة الحقيقية واللي هي أوبا ستيسي. حتى لتوا الشرطة ما حبتش تواجه ستيسي بالتهمة متاع القتل، على خاطر كيما سبق وقلت لكم التحريات تواصلت في القضية. لهنا الشرطة بدأت تتحقق مع الانتوراج متاع ستيسي باش تلقى أدلة تورطها أكثر وأكثر في القضية. الشرطة حقت مع بنتها الكبيرة أشلي وقالوا لها باللي أمها متهمة بقتل بوها. أشلي دخلت بعضها وولت تبكي وقالت لهم يستحيل أمي تعمل حاجة كيما هذه. أشلي دخلت بعضها وروحت للدار وسكرت على روحها باب بيتها. لهنا ستيسي تحيرت على بنتها ووقفت بجنب الباب وقعدت تتقرق ببنتها باش تحللها. البنية حلت لأمها وقالت لها راي الشرطة شاكة فيك باللي أنت قتلت باب. قل لي يا أخوي فسر لي أنت قتلته، ما علاش عملت هكا يا عمي، علاش علاش قتلت بابا وقتلت لاجك الثاني أي علي هكا الغريب أنه أشلي بعد ما صارحت أمها بأنه الشرطة شاكة فيها ما طلع الصباح إلا ما لقاوها دايخة وملطوخة في القاع في بيتها. أي نعم أشلي حاولت تنتحر وخلت رسالة مكتوبة على البيسي مش بخط اليد. الرسالة ذيك اعترفت فيها أنه هي اللي قتلت بوها البيولوجي. أختنا أشلي قتلك يا سيدك يا بن سيدك، أنا انتحرت بعد ما قتلت بابا وقتلت راجل أمي ديفت، قتلتهم باستعمال السائل الأخضر اللي هو مانع التجمد. وكيف عرفت باللي أمها باش توحل وهي اللي باش تلبس القضية حست بالذنب وقررت تحط حد لحياتها وتنتحر وشربت كميات كبيرة من الدواء وخلت الحقيقة مكتوبة باش كل واحد ياخذ حقه. من حسن الحظ أنه الإسعاف وقت وصلت للدار أشلي كانت مازالت ما ماتتش وتم إسعافها. وأول ما فاقت واجهوها باعترافاتها اللي كتبتهم. الطفلة تصدمت قالت لهم خاتيني ما عملت حد شيء من هذا الكل، يعني اللي كتبت لبسيلك هذا اللي عندي كلافية من أصل واي بيشك. آخر حاجة نتفكرها أنه أمي دخلت بحذية البيتي وقالت لي أحكي لي شبيك وين مشيت اليوم، ومن وقتها وأنا دايخة ولقيت روحي في السبيتار. رواية أشلي الحق متاع ربي كانت مقنعة، خاصة أنه الرسالة اللي لقاوها كانت ما هيش بخط اليد وكانت مكتوبة بالبيسي. ويقول القايل إذا كان أشلي هي اللي عملت العمالة ذوكم الكل فيش قام تكتب فيها على البيسي، كتبها بخط يدك وش نتهنى ونتأكدوا. يعني لهنا نحكيه على أم قاتلة شريرة يودي حتى بنتها، معنى زوز رجال وبنتها بنتها. يا ربي يا ربي الدنيا صاير فيها كبدتها، معناها ما سلمتش منها، ما كانت نايمة تورطها باش تمنع هي. حسبي الله ونعم الوكيل. وأكثر من هكا المرأة كانت نويت لها على الموت، على أساس اعترفت وانتحرت هذا الكل باش تمنع روحها وتفلت ابجل.
5: I hate my mother for ruining so many people's lives. I don't even know why she did it. What gave her the right to play God with people?
4: إذا صوت أشلي في فترة محاكمة أمها. أشلي كانت تبكي ومنهارة وأكثر سؤال كان يدور في مخها هو علاش أمها عملت هكا. أشلي كانت مصدومة من اللي عملته الوالدة وقالت إنها تفكرت حاجة مهمة. تفكرت أنه أمها وقت دخلت بحذها للبيت وحكيت لها باللي الشرطة استجوبتها وقالت لها باللي هي المتهمة رقم واحد، ستيسي خرجت من البيت وقالت لها يا عايش بنتي هدي عصابك تو نمشي نجيب لك جو. الجو يذيش الهدف منه تهفت بها عصابك. أشلي قالت أنه أمها مشيت ورجعت لها بكاس أول ماذا قد تظهر لها مطعمه مش عاد. يا أخي أمها قالت لها شبيك ما أشرب الجو متاعك ذاك هاي فيتامين سي ماله، هاتوا عصابك تهدى ومن بعد ما شربت الجو اشنية صار دخت. ومن وقتها ما تفكرت حتى شيء كان وقت لقات روحها في السبيطار والمحقين والشرطة الكلهم دايرين بها وحكاولها الحكاية الحولة ذيكا متاع الرسالة والانتحار. بالنسبة لبنت ستيسي الصغيرة شهدت في القضية وقالت بأنها هي اللي فاقت بأختها دايخة في بيتها وأنها هي اللي كلمت الإسعاف، ومن بعد مشت تجري لأمها وقالت لها راي أختي باردة ودايخة في بيتها ومقطوع عليها نفس، يظهر لي توفات أختي أختي وقيلة ماتت. وكانت ردة فعل الأم باردة، لا تفاجعت لا عملت حتى رياكسيون لا ترهجت لا داخت لا قالت أوه بنتي ما عملت حتى شيء. لهنا الطفلة صغيرة قررت تتصرف من راسها وتكلم الإسعاف باش تمنع أختها. وقتها الأم ستيسي دخلت بعضها وقالت لها الواه ما عليش تكلم في الإسعاف، وهذه بالطبيعة ردة فعل ما هيش طبيعية، والحسن الحظ إنه البنية الصغيرة فاقت بأختها في الوقت المناسب وطلبت لها الإسعاف، على خاطر حسب كلام الأطباء لو وخروا عليها درج من زمان أكا هو راي ماتت. ومات معها سر جرائم القتل متاع ستيسي كاستر. جرى

0: حاولت تقنع بنتها إنها تستعرف وقت اللي مشيت تزور فيها في الحبس، يعني المرأة هذه ما كانش فيها دواء، ولحسن الحظ إنها تشدت على خاطرها مرأة شريرة. عام 2015 ستيسي كاستر تلقات مقتولة في الزنزانة متاعها، وثبت إنها ماتت بسكتة قلبية على خاطر ما نجمتش تستحمل الحبس، وما اقتنعتش بأنها مذنبة. والغريب إنها حتى اللي ماتت عمرها ما عبرت عن الندم متاعها عالي عملته، وعمرها ما اعتذرت لبنتها الزوز اللي حرمتهم من بوهم وحرمتهم زادة من أمهم، ودمرت لهم حياتهم وعملت فيهم اللي ما يتعملش. ومن كثرة ما كانت قصتها غريبة ومستفزة تعملوا عليها برشا وثائقيات، وتعمل عليها فيلم اسمه The Stacy Custer Story. وللأسف اللي صار في الواقع أبشع برشا من اللي تحكيه في الفيلم. وإحنا هكا نكون وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بولعريف. نشكركم على الاستماع يا عزيزي يا مستمع يا باهي. أعطيني في المعلومات ثقفني ملاوينك. يا باباي باي باي تشاو.
1: بولعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي. Publicité.

je suis tunisien. نحبك يا وطن طايرين فوق الاطلنطيك من كارتاج المناطن والجمهور اصطم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يرفرف العالم حنا بعلى الفيوله رجاله وفحوله والمركي والقوله وندخلوا فيكم غوله.

0: Publicité.
1: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكله.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثالثة. ديوان فام عسلامة. الهيكل المختص في مراقبة جودة المياه تجدد الدعوة إلى مقاطعة استهلاك المياه مجهولة المصدر التي تروج عبر شاحنات متجولة باعتبارها تفتقر إلى شروط السلامة الصحية مما يجعلها مصدرا محتملا للأمراض. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء كد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انتشار هذه الظاهرة بمختلف ولايات الجمهورية موصيا بضرورة تفادي استهلاك هذه المياه نظرا لتعرض السهر والأوعية البلاستيكية إلى أشعة الشمس المباشرة بما يتسبب في تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء بالإضافة إلى غياب التعقيم والتنقل في ظروف عشوائية بما يعرض المياه للجراثيم والبكتيريا. عدد من الفلاحين المستغلين لبساتين بيولوجية بمعتمدية كسرة من ولاية سليانة انتفعوا من دورة تكوينية تطبيقية حول تقنية تلقيح شجرة التين البيولوجي. وانتظمت هذه الدورة ببادرة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عبر مصلحة الفلاحة البيولوجية في إطار تنفيذ مشروع دعم تطوير زراعة بيولوجية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في تونس. وانطلق المشروع في مايو 2022 بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراعة الفاو ومساندة التعاون السويسري يهدف إلى تعزيز قدرات الفلاحين وتحسين الممارسات الزراعية الأيكولوجية وتشجيع أنظمة إنتاج أكثر استدامة. في العالم موقع أكسس الأمريكي يفيد اليوم بأن جيش الاحتلال أبلغ القيادة الوسطى الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة على الضاحية الجنوبية ببيروت. وكان جيش الاحتلال قد شن اليوم الأحد غارة على ضاحية بيروت الجنوبية في وقت شدد فيه نتنياهو وكاتس على عدم التسامح مع إطلاق النار من حزب الله. جيش الاحتلال يعلن أن رئيس الأركان زمير صدق على مخططات وأكد في لقاء مع قادة المنطقة الشمالية مواصلة العمليات في لبنان. وأضاف زمير في تصريحات صحفية أنه يتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات. كما يواصل جيش الاحتلال العمل استباقيا وهجوميا ويعمق التوغل حسب الحاجة لإزالة التهديد عن سكان الشمال حسب زعمه. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
5: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي 9:30 حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

بابريكا جوشوي تونيزيان نحبك يا وطن طايرين فوق الاتلانتيك من كارتاج المناطن والجمهور اصدم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يرفرف العالم حناب على الفيوله رجاله وفحوله ونمركي والقوله وندخلوا فيكم غوله.

0: بوبليسيتي.
1: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتونسي دعلي ناكلوهم ماكلة.
2: عدل موجتك على ديوان افام.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: مجوز ورابعة ديوان افام عسلمة. انتخاب الدكتورة لميا وناس رئيسة قسم الانعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للانعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الانعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفوني، وتضم أكثر من 3000 مختص في الانعاش والعناية الحرجة من مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية وفق ما أوردته وزارة الصحة. ويعد هذا الانتخاب تتويجا للكفاءات التونسية وتميزها وقدرتها على الإشعاع دوليا، ويؤكد أن تونس مدرسة طبية عريقة رغم كل التحديات. حديث مرور جادة بالطريق الوطني عدد 7 من معتمدي تغزالة بولاية بنزرت أسفر عن وفاة سائق الشحنة البلغ من العمر 57 سنة على عين المكان متاثرا بجراحه البالغة وفق ما أفاد به مصدر محلي لمراسل ديوان فم. وتتمثل صورة الحادث في انقلاب شاحنة خفيفة معدة لنقل الحليب، وفاد مصدر محلي أنه تم إشعار الوحدات الأمنية بالحادث، حيث تم توجيه سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تمت معاينة الجثة وتسليمها إلى أعوان حرس المرور الذين بالتنسيق مع النيابة العمومية قاموا برفعها وتحويلها إلى المستشفى المحلي بماطر مع التعهد بفتح بحث في الغرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم مهم كهذا ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران وفق قوله. وأضاف ترامب أن الاحتلال له الحق في الدفاع عن نفسه ضد التهديدات، لأن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له. رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله يصل اليوم الأحد إلى الكيان المحتل في أول زيارة من نوعها، حيث يفتتح سفارة للإقليم في مدينة القدس المحتلة وفق ما أورده الأعلام العبري. بدوره نشر رئيس الاحتلال صورة لقائه مع عبد الله عبر منصة إكس الأمريكية، وتشمل الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها والتي ستستمر يومين لقاءات مع قادة في الاحتلال إلى جانب سلسلة من الفعاليات الرسمية والاقتصادية وفق الأعلام العبري. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: خليته يتيك ما لزيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم.
1: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويت. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام

ومين عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق ليه مزمزق جاي النحل لو حتى كل الدنيا بيتحدى

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
1: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
2: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويت. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز الخميسة. ديوان فام عسلمة. ترحيل 51 مهاجرا غير النظام من دول افريقيا جنوب الصحراء الى بلدانهم الاصلية اليوم الاحد، وذلك في اطار برنامج العودة الطوعية الى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. ووفق ما عينته مفادة وكالة تونس افريقيا للانباء من مطار تونس قرطاج الدولي، فان اكثر من 50% من المرحلين اليوم هم من فئة الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 30 سنة الى جانب مجموعة من النساء وعدد من الأطفال، وهو ما أكده أيضا المشرف على هذه الرحلة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي شهادات من عدد من العائدين وهم من جنسيات مختلفة من بوركينا فاسو وغينيا والساحل العاج والبنين قبل مغادرتهم، أفاد بعضهم بأن قرر العودة جاء بعد فترة من الانتظار وعدم تمكنهم من تحقيق هدفهم من الهجرة واللجوء إلى إيطاليا، معتبرين أن الرجوع إلى بلدانهم كان الحل الوحيد بعد فشل محاولة بلوغ أوروبا. وزارة البيئة وسفارة اليابان بتونس تنظمان اليوم بشطأ المرسى فعاليات التظاهر البيئية العالمية يوم البحر ضمن المبادرة اليابانية بلو سانتا، بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع للانخراط الطوعي في المبادرة البيئية. وتتمثل هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة في الدعوة إلى لباس اللون الأزرق وتنظيف الشواطئ وحماية الحياة البحرية. وذكرت الوزارة أن تظاهر شهدت في ساعة واحدة جمع حوالي 200 كيلوغرام من النفايات من الشاطئ ومحيطه بمساهمة 140 مشاركا في رسالة بيئية تهدف إلى التحسيس بخطورة التلوث البحري الناتج خاصة عن النفايات البلاستيكية. الهيكل المختص في مراقبة جودة المياه تجدد الدعوة إلى مقاطعة استهلاك المياه مجهولة المصدر التي تروج عبر شاحنات متجولة باعتبارها تفتقر إلى شروط السلامة الصحية، مما يجعلها مصدرا محتملا للأمراض. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انتشار هذه الظاهرة بمختلف ولايات الجمهورية، موصيا بضرورة تفادي استهلاك هذه المياه نظرا لتعرض الصهاريج والأوعية البلاستيكية إلى أشعة الشمس المباشرة بما يتسبب في تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء، إضافة إلى غياب التعقيم والتنقل في ظروف عشوائية بما يعرض المياه للجراثيم والبكتيريا. لبنان يشتكي اليوم الاحتلال إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في تهمتين تشملان استخدام مبيدات محظورة أثناء الحرب واعتداءات على قرى وبلدات جنوب لبنان أسفر بعضها عن مقتل ضابطين وجندي بالجيش اللبناني. وليست هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها لبنان بشكاوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن اعتداءات تل أبيب، إذ سبق أن قدم شكاوى ممثلة حول خروقات وقف إطلاق النار هجمات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية. التصعيد الإسرائيلي الأخير على ضحية الجنوبية لبيروت، حيث حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن ذلك يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن. واعتبر قاليباف من الغارة تمت بضوء أخضر أمريكي وتبرهن على عدم إرادة أو قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بتعهداتها السابقة بتحييد الضحية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، نلتقي تمام السادسة، إلى اللقاء.

0: Publicité.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.
0: ديوان افام صوت قام.

0: Diwan FM Soutcom.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدي.

0: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيلي بيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
1: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسي دعلي ناكلوهم ماكلة.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز السادسة. ديوان افام عسلامة. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى الإسراع بأحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفي تحملني اسم المواطن الرقيب لتكون فضاء رسميا لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. ووضحت الجامعة في بيان لها أنها تتابع بقلق تزايد شكاوى المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشأن تعطل الملفات الإدارية وطول أجال الرد على المطالب وتعدد الإجراءات المعقدة وما ينجر عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا في مناخ الاستثمار واستمرارية المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تطلق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. تهدف الاستشارة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها بشكل تشاركي، بما يساهم في إعداد حزمة من التدخلات لتعزيز قدرة حوض مجردة على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط وفق ما نشرته الإذاعة الوطنية، ونشبت النيران في كميات هامة من الأدوية التي تم تصنيعها وسيتم توجيهها للبيع، وكميات من المواد الأولية كانت داخل المغازة. وقد تحولت وحدات الحماية المدنية بزغوان على عين المكان، كما تم طلب تعزيزات من ولايات منوبة وبن عروس، وجاري الآن عملية السيطرة على الحريق والإطفاء. في العالم، رئيسا وزراء بريطانيا واليابان يعلنان اليوم عن شراكة تكنولوجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وإتاحة فرص عمل، وتعهدا بتسريع وتيرة العمل على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل الجديد ضمن مبادرة برنامج القتال الجوي العالمي. وإلى جانب الإعلان عن اتفاقيات بلغ مجموعها 18 مليار جنيه أسترليني، أي ما يقابل 24 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والخدمات المالية طاقة الرياح، قالت رئيسة وزراء اليابان أن العلاقات الأمنية الوثيقة تشكل أساس العلاقة بين البلدين. ختاما، طقس الليل يتميز بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط مسحوبة بأمطار في أخير النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. يكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا، أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 22 و27 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 28 و31 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق مع كامل فريق استاد الديوان. إلى اللقاء.
2: مع ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM.

ولمبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. مالكونوا في الموعد وشجعوا النصور. ديوان فام صوتكم.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان.
1: مرحبا بكم الناس الكل، تحية طيبة في برنامجكم ستاد الديوان، وين ما يوصلكم صوتنا على بوند اف ام متاعنا. تابعونا على سبور باي ديوان اف ام، صفحتنا على الفيسبوك، عشان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، على السيت الكترونيك www.diwanfm.net. ستاد الديوان الثمانية متاع الليل، قدور مقدم الميكروفون كالعادة، كل عشوية حد حسام الدين الحلواني في الإخراج، مجهول تحية نادر بن شهيدة في الكوتي ديجيتال، والتنسيق العام كباتن البرنامج محمد علي منصر، ياسين بوشعالة ونبيل كمون، وجهلكم تحية. الناس اللي في الثنية سيسرواحنا طريقة السلامة اللي تخدموا، إن شاء الله ربي عينكم وين ما كنتوا، في الدار، في القهوة، في الكرهبة، إن شاء الله أمسية رياضية رائقة للجميع. سويعات ما قبل مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره منتخب السويد في أولى جولات مونديال 2026 لعناصرنا الوطنية في المجموعة السادسة. تسبق المباراة هذه أكيد لقاء مهم ضمن مجموعتنا بين هولندا جابون، ثم تونس السويد في مونتيري المكسيكية، بداية من 3 متاع الفجر. نتصور انه التوانسة الكل اليوم باش يكونوا حاضرين، سواء اللي باش يسهروا ولا باش يرقدوا بعد يقوموا، ان شاء الله لمؤازرة ومتابعة النسور يكونفري اللي عندنا بلاتو سبيسيال. نذكركم مع محمد امين خنوش، بداية من 2:30 متاع الصباح بلاتو نقل مباشر لمباراة المنتخب التونسي ومنتخب السويد عبر موجاتنا، بالتوفيق ان شاء الله لعناصرنا الوطنية. باش نتحدثوا اليوم على اجواء الجماهير التونسية في مونتيري، التشكيلة المحتملة لمنتخبنا الوطني التونسي، طقس كل التفاصيل والهواء. مش بعد لحظات يكون معنا مبعوثنا الخاص إلى الأراضي المكسيكية حاتم جزبار، مش تحدثوا بعد فنيا مع الكباتن على تشكيلة المنتخب التونسي، مش حاولوا نقرأوا زادة تشكيلة المنتخب السويد اللي مش تكون حاضرة في مباراة فجر الغد، كيف زادة مش نتحدثوا على مباريات المونديال، تعادلين عربيين البارح كان انطلاق المباريات العربية، تعادل العنابي القطري المثلج للصدر الحقيقة ضد العاشر عالميا ضد منتخب سويسرا، كيف البارح المغرب كان تقريبا من الانتصار ضد السيريسا وضد السامبا البرازيلية، هدف مقابل هدف، ثم لاعب جلب انظار الجميع البارح، بعد شوية نتحدثوا عليه في استاد الديوان بالنسبة للمنتخب المغربي. مش نرجع أكثر زاد المباراة تركيا والمنتخب الأسترالي ما قبل مباراة الليلة وفجر الغد، هذا وأكثر إن شاء الله لـ8 متاع الليل. كباتن البرنامج بلاي ميكر الحصة الدوري السابق محمد علي منصر، مرحبا بك.
2: أهلا بقدور، تحياتي ليك وتحياتي كل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: شكرا لك رأس حربة البرنامج العالمي ياسين بوشعالة، مرحبا بك.
3: مرحبا بك قدور، مرحبا كوتش، مرحبا دلي، مرحبا الخيان فريجي حلواني ونادر، مرحبا بسيد المشاهدين والمستمعين، ان شاء الله كيما عودناكم تكون إضافة موجودة.
1: شكرا لك الكوتش المميز نبيل كمون، مرحبا بك.
4: مرحبا بك خويا قدور، مرحبا بالحضور، مرحبا بخويا منصر ياسين والاولاد الكل، تحية لمستمعي ومستمعاتي تاع الديوان.
1: شكرا لك فرد مريول، انا وياك كانوا متفقين اليوم
4: اليوم انا وياك
1: نلعبوا جمعيه، انا وياك
4: دو ديفونسور كونتر دو اتاكون،
1: دو اتاكون
4: وياسين
1: ان شاء الله المهمه ما تكونش صعيبه برك. سيس علي يا صاحبي محمد علي، ياسين نافو مش في السيس هذاك،
4: مش نفهمك
1: شو استغل لي فايد،
4: مش نفهمك كيفاش تلعب بالديفونس بلات،
1: واحنا
4: مع زوز دو زوز جوارات يعرفوا يلعبوا بالكره،
1: نلعبوا
4: ديفونس باش نلعبوا ديفونس بلات باش ما نخليوهمش يمرقيو
1: باذن الله. واضح،
2: هذه لمحه، هذه لمحه صغيره
1: افون جو على باش يصير في الليميسيون
2: بالضبط.
1: فوالا اكيد بعد شويه يكون معنا حاتم، حطوا فيها معاه على صبري لموشي، طبعا شويه اكيد نسمع شنو قال صبري لموشي البارح في الكونفرنس دو بريس ما قبل المباراه. اليوم الفجر كانت حصه تدريبيه نموذجيه لعناصرنا الوطنيه، تم تقريبا فيها حسم الامور وحسم الجدل بخصوص التشكيله، الخطه التكتيكيه باش يتم اعتمادها ضد منتخب السويد، وبالتوفيق كما قلنا للعناصر الوطنيه. بعد لحظات يكون معنا حاتم جزبار، فاصل قصير ثم ننطلق في رحلتنا اليوم في استاد ديواننا.
0: ديوان اف ام، عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
6: نسمعكم ونحبكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكة الموجة سفاقس
8: على 91.2
9: تونس،
8: 93.5
9: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
9: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. المزيكا نون ستوب على diwanafm.

0: راديو نفاق. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: رجعنا لكم في استاد الديوان في انتظار ان يكون معنا مبعوثنا الخاص الى مونتيري المكسيكي حاتم جازبار وبرشا فيديوهات تجمعوا تدخلوا لهم تتسويت على الباج فيسبوك سبور باي ديوان افهم تتفرجوا في الاجواء بالنسبة للجماهير التونسية تصريحات كيف كيف كل الهوامش والكواليس بخصوص رحلة المنتخب الوطني التونسي والحضور الجماهيري التونسي والاجواء حتى في مدينة مونتيري اللي باش تحتضن المباراة الليلة نذكر بديم 3 متاع الفجر 8 بتوقيت المكسيك. به نحكيه على عامل مهم فاكتور مهم تبع شوية يكون معنا حاتم نتحدث فيه أكثر محمد علي عامل الرطوبة رطوبة كبيرة الطقس مش سخون برشا يقول بين 20-25-26 بالنسبة للتمبيراتور سينو ثم برشا رطوبة أي سيرتو أنه تنجم تتزامن مع نزول الأمطار الليلة حسب توقعات الجوية.
3: والله صحيح قدور لكن بالنسبة للطقس واحد يظهر لي معناتها العامل هذا يعوننا نحن خاطرنا معناتها نحن بي أفريكان ومعناتها نعرفوا الطقس هذا ديما معناتها عندنا شمس وسخانة ومطر ومستنسيه معناتها أغلبية اللاعبين متاعنا بون مو ماشي الكل لكن معناتها بعض اللاعبين لعبوا برشا في الأفريق اللي معناتها يشبه له برشا
2: حتى اللي ما عاشش في الأفريق لعب فيه
3: لعب بالضبط مشى لعب الغينيا وغانا معناتها مشاو معناتها برشا وحيد سافروا ولعبوا معناتها الكوب دافريك اللي فاته
2: لعبوا في طقس اخير من هكا في ليبيريا وفي السيشيل وغير
3: معناتها مستنسين بك البرد وهذا زي معناتها فاكتور ينجم يكون مهم لنا نحن ما تقبلهم هما. الحاجه الثانيه انت كي تشوف معناتها التوافد نتاع الجماهير التونسيه معناتها داير وعامل مهم برشا وعامل هذا اضافي وعامل يزيد معناتها ثقه للاعبين. الخساره معناتها اللي فاتت نجم تكون زاد عندها رد فعل ايجابي وانا معناتها متاكد اللي راهم جورات وستاف معناتها الناس كل حكاوا اللي معناتها راهي هذيك خيبه امل صارت لازمتنا نتجاوزوها في ساعه معناتها انت وقت اللي تشوف ممكن النهارين الاولى ثلاث ايام الاولى معناتها الناس كلها تغششت تقدت لكن بعد ولا معناتها فما ديسكور ايجابي معناتها ما بينات الناس الكل سيرتو معناتها انت وقت اللي تشوف البارح المغرب معناتها كانت مع البرازيل معناتها ند لند قطر اللي معناتها الناس كل كانت معناتها البارح متوقعاتها تخسر
2: ممكن حتى بسكور
3: مباراه كبيره برشا شوف راهم الماتشويات هذوما يكبروا اللاعبين وقت اللي انت طاب تلعب معناتها لك الدراب وطاب تلعب معناتها الناس الكل هذيا كاس عالم فما عديد اللاعبين اللي معناتها هذيا اول مباراه لهم في كاس العالم يحبوا يعطيوا معناتها برشا حاجات يحبوا معناتها يوريوا ويحبوا معناتها يظهروا هذا معناتها راه عامل زاد مهم برشا. انت اليوم وقت اللي طابت تلعب معناتها بقلب وبروح معناتها عاليه هذه راهي تزيدك انت برشا حاجات وتنجم معناتها تجيب لك اطراح كبيره. احنا معناتها البارح وقت اللي شفنا قطر تقريبا معناتها مباراه كامله تلعب التيري الجارديان نتاعها خلاها في الطرح لكن بعد ما تبك القلب والروح معناتها ديفونسور يطلع لك في الدقيقه 95 يمركي بونت وهذيك معناتها تظهر لك العزيمه وحب الوطن وحب الانتصار هذوما راهو معناتها فاكتور مهم برشا ينجم معناتها زاد اليوم يعاون اللاعبين نتاعنا وقت اللي يبدا الفيستير معناتها الديسكور نتاعها باهي والكلمه واحده اللي معناتها راهي تونس كلها ورانا والعرب الكل ورانا.
2: ثم عنصر مهم البارح اللي كنت تتحدث عليه هو عمل الطقس اللي عاون البارح قطر على حساب سويسرا
3: بالضبط قطر خاطر احنا نعرفوا الطقس نتاعهم معناتها ديما سخون خاصه الصيف معناتها نتاعهم ديما معناتها جورات نتاعهم
2: تسخن من هكا هو متعود
3: بالضبط في طقس سخون برشا. البارح معناتها عاونهم شفناهم معناتها في الاخر حتى الدقيقه 96 معناتها تهاجم ديفونسور معناتها طلع الفوق هذه معناتها ظهر لك اللي معناتها راهم هما حاضرين فيزيكمو حاضرين بدنيا حاضرين سيرتو مونتالمو خاطر انت وقت اللي تلعب كونتر منتخب كبير يضم معناتها عديد اللاعبين العالميين سويسرا تقعد معناتها انت كونسونتري معاهم حتى الدقيقه الاخرانيه هذا عامل مهم جدا.
2: اي فوالا به ان شاء الله ان شاء الله العنصر هذا يكون في مصلحه المنتخب التونسي. يعني جاي ياسين جوست الكوتش ما انت حكيت نقطه محمد علي منصر ما بعد الهزيمه وكيفيه التعامل ما بعد الهزيمه. انت ككوتش بعد هزيمه وعندك مباراه مهمه تخيلوا انت ما في اي فريق مثلا درب فيه انت كنت منهزم خساره ثقيله وبعدها تتسويت عندك مباراه مهمه مهمه جدا فيش يكون الديسكور مع الملاعبيه
4: يتبدل الديسكور سويفون
2: به كوراساو تعدل النتيجه ضد المنتخب الالماني 1-1 كوراساو راهي عدد السكان نتاعها يمكن اقل من تانيور اللي احنا موجودين فيها تو معناتها انجاز تاريخي حرفيا ماشي مبالغ
3: ويدرب فيهم زاد مدرب عالمي مدرب عنده خبره كبيره اللي هو ديك ادفوكات
2: الهولندي
3: هولندي
2: هذا عنده مرتبه برشا بهولندا ديجا
3: اول هدف في التاريخ
2: اول هدف
3: في شباك مانويل نوير
2: في مانويل ماني قلت لك دخلت التاريخ بالهدف هذا منتخب كوراساو هاي كوتش كيفاش
4: اثمان يا اخويا قدور وتو منصر وياسين عاشوا لحظات في فرقهم نسميوها لا ديسيبسيون سور ان ماتش لا ديسيبسيون سور ان ماتش هزيمه كبيره وتكون هزيمه ثقيله راهو لونترنور عباره كانه سير في ازمه الازمه هذيك يجمو يقعد في 24 ساعه يجمو يحلها ما بينه وما بين روحه ويحط اون استراتيجي ديورون اون سيمين نورمالمون صابر الموشي دوبل انهزم ضد بالنتيجه هذيك نورمالمون راهو الديسكور كل تبدل 180 درجه كيما احنا قاعدين نتبدلوا احنا كنا ننقدوا في الاختيارات في الشوا في تو ولينا نمشيو للبوزيتيفيتي اكثر كيما قالوا الموديل اللاعبين قد ما تزيد سيونس قد ما يزيدوا يعطيو احسن في في المنتخب معناتها قد ما تزيدهم سيونس دونترينمون قد ما ينساو المقابله اللي يلعبوها على خاطر
2: هوريزمون ماتش ودي هو
4: اي تهبط بثقلها على اللاعبين اللاعب يدخل في مرحله شك لا يدخل في مرحلة شك يشكون اللي هو مش يهز يرجع له ثقته بنفسه هو المدرب المدرب وكيفية التعامل في الحصة التدريبية باش اللاعب يلقى لي ريسورس مونتال نتاعو اكزامبل نعطيك اكزامبل مثلا نقولوا احنا عندنا المنصر ريجيسور اللي هو تحت لي زاداكا ونقولوا اللي هو المنصر ممسوس في المقابله هذيك ما عداش مقابله جد ممتازه ايش يلزمني انا يلزمني نختار ان اكزرسيس حتى نتاع 2 مينوت 3 مينوت للمنصر سبيسيالمون للمنصر باش يلقى هو ادوات الفنيه اللي هي ترجع له ثقته بنفسه على خاطر الادوات الفنيه ايش معناتها معناتها اللاعب يفقد الثقه نتاعو يولي المهارات نتاعو تضيع المهارات الفرديه الفنيه تضيع المدرب يجب يكون ذكي بطريقه انه يرجع كل لاعب في الصحن ذهنيا وفنيا الفنيين كيفاش يرجعوا يرجعوا راو بالتمارين بنوعيه التمارين اللي هو يحطها في التمارين وهذا اللي نشوفوه في اغلب الحصص مثلا لي زافونسونتر اللي يقعد مثلا 6 7 ماتشات من ماركيش يولي اكزرسيس يولي اكزرسيس بانال ينجم نحطوا له كور ما غير حق غارديان دو بيت باش يحس باش يشوف الكره
2: كيفاش الشبكه
4: كيفاش ترفرف هذاك يعطيه حاجه اخرى يعطيه سونساسيون واحده اخرى سي لا ميم شوز انا اعتقد انه اذا كان الاطار الفني يكون اطار فني معناتها على خاطر انا تسالت سؤال بعد ما خرجنا من الحصه الفارطه قلت احنا حكينا على المدرب ما حكيناش على لي زيد جوان اللي معاه المساعدين اللي معاه ما ريت حتى اكت في المقابله يدل انه المساعد قاعد يعطي
5: في دي كونسيني
4: في دي كونسيني ولا قاعد يعاون في المدرب اللي هو موجود على الخط رجعنا فلاش باك وحاولت اني نثبت لي انترفونسيون تاع المدرب صبري اللبموشي قيتو ديورون طول الماتش اللي تي سور سور لا لين الور كو هو حتى المساعد نتاعو ما قربلوش شويه معناتها اسكو هو ياخذ القرارات لكل وحده والمساعد معناته ما ياخذش قرار معاه في حد شيء اسكو يعاونوه ولا ما يعاونوش احنا شفنا تو مثلا مقابله تامس لوبيتيغي في مع قطر ربع ساعه يرجع رغم انه راهو يمشيو بالمليمتر معناته جواراته راهي قطر الافكتيف نتاعها اللي تري تري تري مويان مالغري سا لو تكتيك اللي تي فورميدابل راهي لو 4 3 3 افيك 3 بيفو كيفاش واقفين لي 3 بيفو وكيفاش يرجعوا لي 3 القدامين يرجعوا قدام الريدو يوليو 4 6 0 معناتها تقول عليها سي اون ديكتي معناتها الجوار يتحدى يمشي متر والاخر يمشي متر وبجرته والاخر يمشي متر معناتها
3: هذه قوه المدرب
4: مدرب مدرب عامل شيما تقول طبعها لعب بها قداش من ماتش في نفس الوقت تشوفوا عندي
2: كيفاش يرجع القاه معنا في ماتش البارح
4: تشوفوا كيفاش يرجع على البنك يزون زومي عليه معناتها الكاميرا لادجوان
5: يكمل في نفس
4: يكمل في نفس هذاك باش تعرف اللي هو مدرب كبير برشا ولا بروفوني انه انا كنت نتوقع ان قطر مش تعدل بعد ما عمل الشانجمون في الدقيقه 57 وقلت للي بحذايا راهي قطر لونترينر عنده شيما دخل به وراهو مش يبدل برشا حوايج ويفكتيفمون تبدلت جات الكره في الدقيقه
2: سورتو انه قعد فارق هدف برك دونك توما مو متعش عليها تنجم تقول
4: منين جات كره التعادل عند العلام
5: كره تصويبه
4: تصويبه تصويبه معناتها نتاع اللعب هاوي نسميوها فهمت
3: قد يكون الكوتش هذا زاد تعليمات معناتها منه هو لونترونور اللي هو معناتها في الاخر راهو سي بون معناتها هو خسر لك سيال عطاه التعليمات باش يطلع لقدام
4: ايه وواضح اللي هي التعليمات معناتها ماهوش خايف عامل لي بلون نرجعوا اللي هو راهو تحضير كامل يعود بالاساس للمدرب ولمساعديه الاطار الفني وكذلك حتى اللي محيطين بالمنتخب يعطيوا الخبره نتاعهم كيما الجزيري كيما شمام كيما
3: الخضري
4: الموجوده
2: واضح باهي ياسين قبل ما ندخلوا رسميا نحكيوا على فورماسيون البروبابل نتاع ليكيب ناسيونال ومقابلها تشكيله السويد وكيفاش نجموا نتعاملوا معها انت في بلاصه صبري لموشي بعد خمسة بلاش بعد مفات التحضيرات الكل مباراة مازال كلكو زور أهم ميساج توصلوا من لعبية شنو
5: أهم ميساج أنك تمن أنك تحلم أنك أنك تكون وفي للزي اللي لابسه للدرابو اللي دافع عليه لأنه راهو مالوريزمون احنا في تونس خلينا نقولوها هذه بون هيبوتيز احنا كي نفرحوا برشا وكي نحزنوا زادا كيف نحزنوا برشا لازم نتعلموا ثقافة ان نتجاوزوا ثقافة التجاوز ثقافة انك تمن ثقافة انك تكون عندك اسبوار يكون عندك امل يكون عندك ثقة كونفيونس في امكانياتك بتتر انا باش نزيد شوية على الكلام اللي قالوا الكوتش
2: الشيء هذا لازم يصير ببوات ممكن بعد ريزلتا بوزيتيف وقتها يولي صحيح
5: راهو فما دي فاكتور لا جيستيون دو لا ديسيبسيون مش ساهل انك تتعامل معها وزادة مش صعيب فما تروا فاكتور تريز امبورتون اول حاجة طبعا نجي نحكي على دور الاطار الفني فما دور المحيطين والمحيط القريب نتاع ليكيب ناسيونال نحكي على مسؤولين نحكي على الناس اللي تساير في الهيكل المنظم للعبه في تونس نحكي على الناس الموجودين المرافقين دونك عندهم دور هام زاد كيف انهم يحكيوا مع اللاعبين انهم يحاولوا يجاوزوا الاثار السلبيه نتاع ديسيبسيون هذه دونك نتصور فما برشا ناس عندها فيكيو عندها خبره نحكي على زياد الجزيري نحكي على وهاب الخزري موجود قادرين انهم يعطيو دي ميساج بوزيتيف للاعبين هذه اول حاجه اثنين بالنسبه لي اللاعب في حد ذاته اللاعب لازم تكون عنده ثقافه انه يلتور لا باج يعني يبدل الباج يخمم ينسى الديسيبسيون ينسى الخساره ويخمم بيان سور لانه راهو سي توت افي نورمال لاعبيه كره القدم راهو نعرفوا انك تجم تجي نهار جورسون تجم تكون مش موجود تجم تكون مثلا فما زوز ثلاثه ملاعبيه كانوا ما كانوش موجودين كانوا مش في احلى وفي احسن فتراتهم دونك بالنسبه ليا الملاعبي في حد ذاته اي سيرتو نحكي على الملاعبين المتكونين البرا قادرين انهم على المستوى الذهني والبسيكولوجي يتجاوزوا اثار بلوز امبورطون نجيو توا للسؤال نتاعك قدور كي نحكيو على تعامل الاطار الفني راهو اهم حاجه بالنسبه للمدرب نحكي على انك تجاري الربح كيما تجاري الخساره سي تريز امبورطون

0: دونك سي تو افي نورمال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه باش تكون هامه في التواصل لكن فما ملاعبيه زاد الموجودين في تونس دونك سي تريز امبورطون على مستوى التواصل النقطة بتاتر السلبية وهذه دونك باش ناكد عليها كما قال الكوتش راهو مالوريزمون كي نشوف البارح انا نشوف الدوكيومونتير البارح حبيت نفتح قوس ونشوف هالمنتخب المغربي هالظاهرة وانا كنت اتذكر عام التالي قدور حكيت ولا عام ونص التالي حكيت هنا في نفس البلاتو قلت يا ولدي راهو مش عيب كي نستلهموا من التجارب القريبه ومن الدول الشقيقه والصديقه
1: مادام
0: راهو الجامعه المغربيه عملت حاجه استبقت بها عصرها راه قاعده تحصد في نتائج ممتازه مش عيب مش عيب كي نمشيو نشوفوا التجربه هذه شنو هما الحوايج الايجابيه شنو عملوا اكاديميه محمد السادس شنو صار بالضبط علاش نجحوا علاش استجلبوا مواهب علاش عرفوا حتى على مستوى التواصل مع اللاعبين
1: علاش عندهم مدربين كبار زاد
0: تشوف ايوب المعدي كيفاش يعني فكوه من فرنسا يعني بالكلمه هذه
1: ما تحرقش الكونديكتور هذاك عنده
0: تيم واحد نحكيو عليه من بعد لا انا جوست نحكي على الكونتكست هذا دونك هنا بالنسبه ليا سي تريز امبورطون راهو لا كومونيكاسيون دونك لونترونور الي فما اوبليغاسيون عنده انه يعرف يتواصل مع اللاعبين لكن وحده صعيب علاش صعيب لانك تشوف انت النومبر دو ستاف اول حاجه الناس كاليفيه اللي تتدخل كيف كيف دونك انا ما نحبش نكون نيجاتيف مالوريزمون راهو بالنسبه ليا فما نقص على مستوى الكم والكيف في الاطار اطار المنتخب الوطني
2: مش نزيد معلومه اخرى اللي هي ما حكيناش عليها راهو فما بعد المقابله مباشره راهم متقابلوا مع سيادة الرئيس في القصر نتاعو راهي ذيك نقطة فاصلة بالنسبة للاعب بكرة قدم راهو استقبلهم رئيس دولة في القصر في بعلم تونس هزلهم المورال مش ان كلكا إن أبرسيو رئيس الجمهورية هو اللي قال لهم
1: على هرم في الدولة
2: ونحكيه على القدام وذكرهم بالتاريخ معناتها راهو ريت انت راهو قام رئيس الجمهورية بدور اللي في الممكن كان مناط بعهدة المدرب على المستوى الذهني قام به رئيس الجمهورية وحملهم المسؤولية في ذلك حملهم مسؤولية
1: وهي مسؤولية جسيمة الحقيقة
2: حملهم
1: مسؤولية ولازم الحقيقة أنه باش يهبطوا لتيران مهما كانت الأسماء ومهما كانت الظروف مهما كان الادفرسير قبل كل شيء في المونديال ولا في الكان يسرتوا في المونديال الحقيقة أن قبل ما تحكي على حد شيء تحط في روحك أنك جندي باش تلعب على درابه البلاد ده مش حكيه فنيا في المباراة تشكيلة منتخب السوية تقريبا 80% باش تكون على النحو التالي نوردفيلد حارس المرمى برناردسون لاجربيك ذكرني بلاجربيك المدرب التاريخي المنتخب السويد هيان معها هيدنسان جودمنسن بالإضافة لزفينبرغ العياري ياسين العياري اللي هو تونسي الأصل معها نيجرين بالإضافة إلى ثنائي مقدمة وثلاثة ديزاتاكون معهم نيجرين وماجيوكيريس وألكسندر إيزاك تقريبا بالأربعة ثلاثة ثلاثة باركونت الليكيب ناسيونال محمد علي باش يلعب بالبترو سانك دو بالفورماسيون بروبابل اللي ديجا أعلن عليها في مواعيد الفارتة وطبعا شوية كونفيرمي هنا إن شاء الله حاتم جزبار اللي هو مهيب الشامخ منطقي باش يكون هو تيتيلير بعد ما لعبت لتروازا ميكول تويلة بالإضافة لخط وسط الدفاع اللي باش يكون في منتصر طالبي عمر رقيق محمد أمين بن حميدة هو اللي باش يكون أكسيال على الجهة اليسرى كان الأقرب في الحصص الأولى أن يكون آدم عروس لكن تقريب 90% بن حميدة دوز إكسونتري باش صلحوا لي إسكو هذا هو اللي بيصير إكسونتريات وإلا باش يلعبوا كاريمون لاتيرال معناتها بخطة الخمسة 3-2 نحكيوا على فاليري على اليمين وش اسمه علي العبدي على اليسار وسط الميدان دو ريكوبيراتور اللي تحدثتوا فيهم ديجا الجمعه الفائته وقلت لازمنا دو سنتينيل اللي هما راني خضيره ولياس الصخيري بلاي ميكر كلاسيك نتصور حنا بعد باش يكون الكترون ليبر في وسط الميدان قدام لي دو سنتينيل ودو اتاكون انا في رايي بعد كما كالعاده توافقوني والا لا في راس شوات وعاشوري باش يكونوا القدام اسكو باش يكون شوات مهاجم صريح والعاشوري يسويتشي يعمل بيرميتاسيون بين اليمين وبين اليسار يعني وكانه فونوف اما انه باش نلعبوا بالخطه العاديه الكلاسيكيه الزوز باش يكونوا في الصندوق عموما 90% هذه تشكيله المنتخب الوطني التونسي اي كومبري اللي باش تلعب ضد ايكيب تلعب 4 3 3
3: 4 3 3 لكن احنا شفناه في المباراه الاخيره لعبت

0: 3-5 سنين
1: اليونان لعب
0: 3-5 سنين لا كيف نعطيها 3-5 سنين وانا كانت لي معناتها قبل مده سنتين التالي زياره معناتها ليهم غادي السياد وقعدت فيها شهرين ثلاثه ونعرف معناتها نوعا ما الكره نتاعهم كيفاش شوف قدور لي بيس كونديناف هذوما احنا ديما معناتها نعرفوهم اليوم تكنيسيانات واحد يلعبوا كوره لكن هما بدنيا قوي برشا ستوكهولم
2: أوسلو النرويج
0: النرويج قرابوا ما كلهم قرابوا
2: اسكندنافيا
0: في اسكندنافيا بالنسبه للسياد شوف قدور نقطه الضعف نتاعهم حاليا حراسه المرمى معناتها حاليا ما لقاوش معناتها جارديان اللي هو نجم يكون معناتها جارديان كبير لو دو جارديان الاول معناتها كبار برشا ورجعين زوز اصابات الجارديان الثالث اللي هو باش يكون معناتها اليوم الاول اللي هو جارديان ايك ستوكهولم
2: استرد
0: فيه مرة معناتها حارس مرمى متوسط ما هوش خير معناتها من اللي عندنا راني نقول لك معناتها راي ايك غادي راي تلعب كونتر الاربعة الكبار لهنا راني نربحوها فاسيلمون الحاجة الثانية انا شفته معناتها لعبوا ثلاثة التالي معناتها ثلاثة من لاعبين عندهم خبرة اللي هو هاين اتلانتا سفانسون دورتموند ونجم يكون ليندولف اللي هو اكس مانشستر وبيان معناتها لاجربيك سينيرا في براغا معناتها هذوما ملاعبيه عندهم خبره ملاعبيه الوقفه نتاعهم التالي معناتها وقفه ممتازه جدا معناتها لكن عندهم معناتها ثقل كبير برشا
2: يقبلوا برشا اهداف
0: يقبلوا برشا اهداف رباعي وسط الميدان انا اخطر لاعب فيهم اللي هو العياري معناتها تونسي قصر لاعبي معناتها يلعب في برايتون على صغر سنه معناتها ملاعب
2: خطير بريمير ليج في انجلترا
0: وشفنا معناتها تونس حبت عليه وحبت زاد حتى تو على خوه الصغير اللي هو زاد ملاعبي برشا هذايا معناتها همزه الوصل ما بينات الهجوم والوسط والدفاع معناتها ملاعبي بوليفالون معناتها يلعب لك وسط يلعب لك تحت للتوكون يلعب لك على الكولوار الزوز معناتها ملاعبي ممتاز جدا بيركيتون يمشي معناتها وعنده سيرتو اللمسه الاخيره معناتها ممتاز جدا لي دو كولوار اللي معناتها عندهم ايزاك ومعها نيجرن يلعب في يلعب في سيلتيك معناتها لاعبيه سريعين جدا
2: يلعب مع شو اسمه مع تونكتي
0: مع تونكتي وما نساوش زاد عنده بنك احتياط راهو فيه لاعبين ممتازين جدا وفيهم لاعب اسمه طه علي اللي هو صومالي الاصل
2: صومالي الاصل
0: صومالي الاصل قدور هذايا كان يلعب قبل في كره القدم للصالات جات معناتها مالمو مره الكشافين نتاعهم تفرجوا فيه واخذوه معناتها ملاعب ممتاز جدا في الواحد ضد واحد قوي برشا عرفت احنا اللاعب نقولوا احنا الزينه هذيك اللي في الستايل معناتها ويبدا ملاعب معناتها ممتاز جدا ايلانجا زاد على البنك نقطه قويه برشا اللي هو معناتها دوكو مصغر ملاعب رابيد ملاعب تكنيسيان
2: كونغولي الاصل حتى
0: كونغولي الاصل وجوكيريس معناتها ملاعب هداف ونعرفوه معناتها سنا اللي هو كان النقطة الفارقة في تاريخ أرسنال معناتها بعد 20 عام معناتها جاء هو سنا الهداف معناتها فريق
2: إيزاك
0: إيزاك وما نساو زاد سفانبرغ ياسين يلعب في فولسبورغ زاد
2: حقيقة
0: نشوف
2: ضد اليونان دخل زي ميتو
0: دخل بالضبط لكن قدور هذه معناتها منتخب السويدي معناتها فيه لاعبين يلعبوا في أعلى الأندية الكبيرة منتخب منظم منتخب ممتاز جدا بدنيا ممتاز وعنده ثلاثي هجوم رابيد الحاجه الوحيده اللي ما تخلى اليوم اللموشي يخمم اللي هو باش يلعب 3-5-2 على السرعه نتاع الاجنحه نتاعو علاش معناتها هو يحب معناتها ديما ما يخلي لهمش المساحات ما يعملش معناتها نفس الغلطه نتاع المباراه الماضيه الوديه وقت اللي انت تخلي معناتها ليزي سباس في الظهر نتاع الديميات نتاعك معناتها لو اي ملاعب رابيد ينجم معناتها يشكل لك الخطر دونك هذاك علاش معناتها هو اليوم اختار باش يلعب 3-5-2 نتخيل معناتها حاليا
2: شوف انه 3-5-2 هذيك ماهوش محضره لليابان هولندا صعيب انه يتخيل يحضرها منتخب التونسي
0: بالنسبه لي شوف المنتخب التونسي اذا كان يحضرها كونتر السياد معناتها اهم اللي هو يحضرها كونتر اليابان وكونتر هولندا خاطر شوف اليابان نعرفوه معناتها منتخب الكل سريع يهاجم معناتها بسته وسبعه لكن السياد معناتها يهاجم بالليني اوفنسيف كهو اللي هما ثلاثه الاربعه قداميين اللي هما معناتها زاد ملاعبيه رابيد برشا على الجناب دونك بالنسبه لي على الورق حاليا 3-5-2 تنجم تكون معناتها مهمه جدا تنجم تكون معناتها خطه ناجحه لكن معناتها من بعد
2: اوفنسيفمون هي 3-5-2 في الـ في الـ في الديفونس تقريبا 5-3-2
0: 5-3-2 لكن انت وقت اللي عندك معناتها زوز اظهره اللي هما معناتها نعرفوهم رابيد ونعرفوهم يعادوا هجومين اللي هو فاليري ومعاه العابدي تنجم تكون 3-5-2 وكيما زاد النجم نشوفوها 3-6-1 ترى انت النجم نشوفوا شوات وحده ويدخل
2: ثم امكانيه صغيره انه بن سليمان يكون في بلاصه شوات تولي وقتها معناتها
0: مباراه كومبر تولي انت وقت تلعب 3-7-0 خاطر احنا لازمتنا معناتها التقون اللي هو يكون
1: بروفون باش يشد الكوره باش يخلي
2: ماني قلت لك تو بعد حاتم يكونفيرمينا فينالمون معناتها التشكيل
0: دونك نتخيل معناتها حاليا على الورق 3-5-2 تنجم معناتها تكون هي الخطه الانسب لمباراه الليل
2: ما في الفكرة.
1: شوف أنا بالنسبة لي قدور ستريز امبورتون اللي حكاها في إمدالي يعطي صح على على الانفورماسيون سيرتو على الكاليتي متاع اللاعبين واساميهم والبطولات اللي يلعبوا فيها. أنا بتاتر باش نضيف عليه على مش نحكي برشا على اللاعبين, مش نحكي على الانيماسيون متاع الكيب هذه, على طريقة اللاعب شنو تحب, شنو نقاط القوة نقاط الضعف, بتاتر على حسب المشاهدات اللي ريناها والكاليتي متاع اللاعبين وشفناهم حتى في بطولاتهم. فريق هذا يحب البوسيسيون, يحب الكونسيرفاسيون, فريق فني خاصة في منطقة وسط الميدان. هذه هما نقاط الإيجابية والنقاط القوية عند الفريق هذا. أول حاجة وأهم حاجة فريق هذا بيرميتي برشا من لاعبية وسط الميدان يتبدوا برشا المراكز ليزيك سونتري يلعب الأغلبية هو ينجم يتماء في التمشي التكتيكي من 3-5-2 ل 4-3-3 دونك سي فور بروبابل. اليوم نجمو من القواش يلعب كيما آخر زوز مقابلات 3-5-2 يلعب.
2: أنا خديت مصحافة السويدية اللي هي تقول 4-3-3
1: فما إمكانية إنه يلعب ال 4-3-3, لكن أهم حاجة الأنيماسيون. إيش معناتها الأنيماسيون؟ هي عملية التنشيط هنا في الهجوم يعتمد برشا على السرعة, يعتمد برشا سيرتو على البوسيسيون. يعني ما يقلقش فريق هذي من أكثر الفرق الأوروبية اللي يحتكر الكرة, يعني ما يقلقوش إنه يرجع ليني ديفونسيف إنه يمتلك الكرة ويخلي الأدفيرسير يجري في وراء الكرة, وهذه من العوامل اللي يتقلق في الكيب هذي. حاجة أخرى, آخر مباراة ضد الفريق اليوناني المباراة الودية ضرب 13 ولا 14 مرة 14 صحيح. تصويبة على الحال هذي وريك إنه الفريق هذي يعتمد برشا على سلاح التصويبات وعندهم لاعبين ممتازين في منطقة وسط الميدان اللي يصوبوا هنا بطريقة ضمنية. لازمنا هنا نحكيه على المنتخب التونسي. أنت إذا كان مش تختار أنك تعتمد على ثلاثي في المحور, يعني أنت بطريقة ضمنية مش تعمل دونسيتي ومش تعمل كثافة عددية على مستوى المحور
2: كثافة مدافعي
1: وزوز, دونك هنا بتاتر أنت باش تطيح زون دو ريكوبيراسيون, يعني باش تقبل شوية اللعب. دونك هنا فما إمكانية كبيرة أنك تخلي الفريق هذايا يقرب أكثر للمناطق نتاعك, وهنا يولي الاختار لأنه التصويبات عن بعد باش تكون هنا مغلقة. دونك أنا كنت نخير بتاتر نعتمدوا بأكثر دونسيتي وبأكثر كثافة على مستوى منطقة وسط الميدان. دونك أنا مع الفكرة أن نعولوا على مهاجم واحد بيان سور, على مهاجم واحد اللي هو يكون شوات ولا يكون بروفيل اخرى نتاع ملاعب يجري برشا في الاسباس ويحب البروفوندور, لكن الاهم والثابت يكون عندنا كثافه عدديه على منطقه على مستوى منطقه وسط الميدان. لي دو ريكوبيراتور نحكيوا عليهم واللي ولات فما كوبيراسيون جيده بيناتهم, نحكي على خضيره وسخيري مع محنا بعل اي لما لا يكون لياس بن
0: سليمان.
1: بن سليمان يكون موجود لانه رينا منه برشا مؤشرات ايجابيه مباراه النمسا. دونك سي تري امبورطون ان نحكيو على نقاط قوه المنتخب هذا. نقاط الضعف نشاطر داني الفكره, نقاط الضعف هي اللونتور الكبيره على مستوى خط الدفاع, لانه
2: في دو ماتش قبل خمسه
1: يعني هذوما الملاعبين خاصه كي يبدا هو اون بوزيسيون يمتلك الكره ويندفع يمشي للامام ويطلع زون دو ريكوبيراسيون نتاعو, الفريق السويدي وقت فتك الكره قادر انك تضربه في المساحات اللي في ظهر المدافعين نتاعو. دونك تريز امبورطون اذا كان ديجا انا ديما الكلمه نعاودها ديما نقول كي نفتك الكره ولا كي نفتك الكره والفريق السويدي اون ديزيكيليبر لازمنا نكونوا سريعين نعرفوا الكره الاولى على شكون مش تتلعب, اي سيرتو للملاعبيه اللي مش تتخلق في الهجمه يكونوا سريعين ورابيد سواء ملاعبيه وسط الميدان او خاصه اذا كان مش نلعبوا بالترو 5 2 لي دو زيكسونتري لازم يكون عندهم دور كبير كبير في عمليه التحول الهجومي. ولو انه للاسف انا ما شاطرش برشا محمد علي لان عندنا ديزيكيليبر نحكيوا على علي العابدي ممتاز على مستوى التحولات, نذكروا هدف اليابان في المباراة الودية, نذكروا البارتيسيباسيون تاعو في مباراة البرازيل الشهيرة
2: كان فاليري ولا يطلع بارابورا لقبل راهو
1: لا شوف هو راهو خلينا نكونوا فما ملاعبية
0: دوناتور افيكاس
1: ماشي افيكاس افيكتيفمون ملاعبية يخير انه يكون عنده تواجد اكثر على المستوى الدفاعي عكس الهجوم. دونك سي تري امبورطون لي كونسيني تتعطى ليكسونتري دروا انه يصعد اكثر ويعاضد الحلول الهجومية للفريق.
2: باهي باش نجيك كوتش, لكن بعد ما ناخذ التشكيله باش نخرجوا موزيكا لطوم شكون معنا حاتم جازبار, بعد ما ناخذ الفورماسيون من عند حاتم اكيد باش نتناولوا معاك الخطه الفنيه للمنتخب الوطني التونسي في مقارنه زاده بتشكيله منتخب السويد.
3: نسور قرطاج على موعد مع اولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد, تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة, هذا كل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار, بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان اف ام صوت كوم ستاد ديوان ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان به فقط مبعوثنا الخاص، ان شاء الله نتحصلوا عليه في الساعه الثانيه لظروف تقنيه من المكسيك مش من هنا اكيد قدره ربي. من هنا نهايه البرنامج يكون معنا مبعوثنا الخاص حاتم جازبار اللي نوجه له بالمناسبه تحيه كبيره برشا. العمل الكبير الحقيقه اللي قاعد يقوم به طوال فتره وجوده في مدينه مونتيري. هاي سيتي فورماسيون بروبابل في بالك بها، اعطيتك تشكيله منتخب السويد، انت مع الكابتن انه ثم 3-5-2 وي ونو واسكو مع انه نلعبوا بتروس 5-2 اليوم ضد السويد.
2: والله انا جيتي سوربري معناتها بالتروس 5-2 نتاع ليكيب ناسيونال على خاطر
1: ما تجربتش.
2: هل هي ردت فعل على الخمسه بلاش ولا لا؟ الخمسه بلاش ضد بلجيكا.
1: ايه
2: اعتقد انه المدرب مشى للاكثر للهزيمه ضد بلجيكا، ما مشاش للفريق المنافس، على خاطر احنا في التروس 5-2 اذا نتفرجوا على ماتش الجريس والسيد نتاع 2-2 وشفنا كيفاش تلعب تروس 5-2 على بيرفيكسيون السيد، نقولوا انه صبر اللموشي إذا يعتمد على 3-5-2 بمعنى أنه هو مش يحط كل واحد على واحد، كل لاعب على لاعب. وهنا نرجع احنا لعمر السويح كي كان في المنتخب مقابلة اليابان في اليابان اجتمع بعدد من اللاعبين منهم زبير بيا منهم عادل السليمي وقال لهم رأي اليابان تلعب 3-5-2 عندنا 2 سوليسيون وبيان اون ادوبت 3-5-2 واللي خير يربح انا زيرو ولا نبدلوا التكتيك ونغامروا ونلعبوا على الفيبليس نتاع تروسين. انا نقول فما دو كوتي نورمالمون يعتمد عليهم صبري اللموشي. التروسين دو انت باش تطيح استراتيجي دون ايكيب في التروسين دو يزمك تعتمد على لي كولوار نتاعك انت. اذا انت مش تحط لها تروسين دو معناتها انت معاش عندك دو زيدي اللي هما مش يخليوا لي تروز اكسيو اللي سي ديتال على لارجور دو تيران، بمعنى انه لي ان كونتر ان ان كونتر ان وافون سنتر ان كونتر ان. تولي تونس وقتها في اي مومون فور تنجم يخرج ان كونتر ان تاتاتات كيما ينجموا يخرجوا تروا كونتر دو كيما ينجموا يخرجوا تروا كونتر ان، على خاطر لي دو زيك سونتري تاع ليكيب ادفيرس ومنصر أكد ذلك أنه مزوز يطلعوا ورشة القدام باش مش تضربهم، أنت مش تضربهم في الظهر كي تحط لهم دو دمي دو كولوار وراهم معناتها في الاسباس هذاك اللي هو في التروسينج دو هذاك هو الاسباس الضعيف نسميه في كرة القدم، باش أنت لا ميير سوليسيون استراتيجي باش تطيح تروسينج دو في الماء هي لو 4-3-3 واضحة ولا لو 4-2-3-1 لو 4-2-3-1
3: دو كولوار معناتها لازم تبدو موجودين
2: يزم دو دمي دو كولوار اللي هما
4: يلعبوا في ظهر لي زيك سونتري
2: يلعبوا في ظهر لي دو زيك سونتري ويزم الديفونس ما هي اترو هيك على حكيت على الديفونس بلات انا وقدور بوغي انا نحضر الواحد يزم لي دو اكسيو هذيكم يزم ميسي ديتال على التران كامل شو اللي تروا ديفونسور ما عادش تروا ديفونسور في الاكسي واللي تروا ديفونسور على لارجور كامل كي واللي تروا ديفونسور على لارجور كامل تولي بينيترابل. احنا كي نلعبوا بافيك 5-3-5-2 معناتها احنا عطيناهم لا بون سوليسيون باش يشدونا.
3: دونك انت لازم تكتراب
2: النقطه الثانيه
1: هكا عندك دو ريكيبيراتور انت في الميليو
2: مهما يكون انت في سير بلان اوفنسيف ما عملتش انت لامباكت على ليكيب ادفيرس مش تخدم على ترانزيسيون سي اوتوماتيك كيما قال ياسين مش تخدم على مثلا شوات وبعد مش يجيو مدى ما عند ريت تفكيرنا شنو احنا
1: كده كان كوتش احنا مش من الفرق اللي مستنسين ندومينيو مستنسين نستنى ونلعبوا على ترانزيسيون.
2: تي خطر رامي ضد سويسرا في الدوزيامي طون وقت عمل ترو شانجمون هو خسر ان زيرو
1: هيك خاسر هيك مقتضيات المباراه على فرضه تاعي
2: وصلت القدام بيان دي تاي معناتها واضحه كيفاش الثلاثه ولاو القدام فهمتني ولا كيفاش انت يزمك قبل كل شيء تخدم على ادوات انت عندك الماتش الاولاني هو الماتش كلي
4: ماتش
2: ماش السويد هو الكلي على خاطر انت يزم الكيب هي اللي برونابل اكثر هي السويد مش اليابان مش هولندا
1: صحيح
2: السويد انت يزمك تلعب لاتاك نتاعك يزم لك انت مش تتكيف انت على حسب طريقه المنافس، يزم المنافس يتكيف على حسب الطريقه اللي مش تلعب بها اللي هي يزم تكون هجوميه. انت لوشت على الدفاع، انت دخلت في ذهنهم لاعبيه اللي احنا مش
1: ندافع
2: على خاطر انت قابل 5 اهداف ضد بلجيك.
1: يسأل ان يسأل يقول لك خويا مدرب اكتشف انه الديفونس نتاعو برنابل دونك خويا امن الدفاع نتاعي خير من تصير نفس المشكله.
2: باهي امن افيك تروازاكسيو بالمستحيل التسبع باش التروازاكسيو الموجودين في المنتخب الوطني لعبوا مع بعضهم. وش معناتها يلزم تروازاكسيو؟ يلزم يكون ان ليبرو افيك دو زاكسيو، لو 3-5-2 معروفه، ان ليبرو افيك دو زاكسيو. شكون كان يلعب ليبرو في تونس؟ هو ديلان براون.
1: ديلان براون
2: معناتها احنا اليوم مش نلعبوا ما غير مش نلعبوا اليوم اذا نلعبوا افيك تروا ديفونسور ما يكون اسمهم ما عندناش ليبيرو الكاليتي دان ليبيرو.
1: واضح
2: معناتها انت
1: كلامك باش يتواصل، كلامك باش يتواصل. جست عن سحر بن بلقاسم في موجز الاخبار، ثم نرجع في ساعتنا الثانيه باش نعاودوا نحكيوا على ليكيب ناسيونال وعلى ماتشوات البارح واليوم في مونديال 2026. سي برونشي سور ديوان اف ام، نتواصلوا ان شاء الله 8 متاع الليل.
0: ديوان اف ام عسلامة.
5: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام تحب نقطة النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
0: تونس،
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
10: موجز 7 مساء. diwanafm على السلامة. المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس يقول أن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية بلغ 4735 شخصا منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود اليوم، ومن المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء من أمس إلى الثلاثاء القادم وفق ما صرح به المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مضيفا أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعامرة في انتظار استكمال إجراءات الترحيل. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تفتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية من غرة جويلية إلى 31 من ديسمبر المقبل في حملات تقليع الأعشاب وأشغال بالمواقع والمعالم الأثرية. وحسب البلاغ الصادر عن الوكالة يتوزع العدد الجملي للمطلوبين والمقدر ب 80 خطة على ولاية تونس الكبرى والمهدية والقصرين وبن عروس وسوسة ونابل والمنستير، وقد تم تحديد آخر أجل لقبول المطالب يوم 19 من جوان الجاري على الساعات 5 مساء. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه وجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقب الضربة على بيروت، معربا عن استيائه من تنفيذها قبل وقت قصير من الموعد المتوقع لتوقيع اتفاق مع إيران. وفي السياق ذاته، أمين عام الأمم المتحدة يدين غارات الاحتلال على بيروت ويدعو جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس. قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يعرب عن استعداد بلاده لإطلاق النار على العدو قائلا ننتظر أدنى خطأ من العدو لكي نلقنه درسا لا ينسى. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى استاد الديوان في أمان الله.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
9: ديوان اف ام صوتكم.

0: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. مالكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
1: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: رجعنا لكم في استاد الديوان عبر موجات ديوان فهم صوتكم وين ما كنتوا. صوت المنتخب لا يعلى عليه في ساعات الأيام الأخيرة والقادمة إن شاء الله ما قبل مباراة تونس السويد. في ساعتنا الأولى تحدثنا فنيا على مختلف الجوانب الخاصة بمنتخب السويد وكيف كيف المنتخب الوطني التونسي، وما زلنا نحكي في تفاصيل أخرى بخصوص المنتخب التونسي ومباراته ضد السويد، وباش نحكي أيضا على ماتشات البارح واليوم في المونديال. قدور نواصل معاكم وقدم الميكروفون يدر بن شهيدة كوتي ديجيتال والتنسيق العام، نوجه له تحية كبيرة برشا. مخرجنا أيضا حسام الحلواني، يحضر معنا نبيل كمون، محضر منصر وياسين بو شعالة. نمشي مباشرة إلى مونتيري المكسيكية في الكاريبي، مراسلنا ومبعوثنا الخاص حاتم جزبار. حاتم مساء النور.
3: أهلا وسهلا بك قدور، تحية ليك للكابات في الاستوديو. ما شاء الله نجوم منتخب تاع نجوم مصر بشعالة وكمون خويا مطعم تاع كورة خويا بسم الله ما شاء الله. 8 ساعات قبل المقابلة والمقابلة افتتاحية أمام منتخب السويد. قدور الأجواء نبدأ بسرعة بالأجواء لأنه بدينا ما بين التفاؤل والأمل ما بين الثلاث والإقلاق اللي جا فما أقل فيديوهات على الصور باي ديوان فام الجولية توفيت هنا توافد إلى ماكرو بلازا باش يكون نقطة التجمع بعد تقريبا ساعتين من هنا. يدور الوقت هذا باش يكون الالتقاء ماضي ساعة وساعتين، التوجه بكري إلى الملعب بي في اي ستاديو باعتبار وأنه توصيات كبيرة
2: خمسة تبدأ
3: بالضبط حتى من الأمنيين لنا ومن كل الجهات التنظيمية على ضرورة الذهاب الملعب تقريبا الخمسة نتاع العشية. ديما نحكي قدور التوقيت مونتيري نصف الليل التوقيت تونس، فتح الأبواب باش يكون على الساعة الخامسة مساء لهنا بالنسبة لدخول كل جماهير المنتخب الوطني التونسي. كما قلت يكون مارك التجمع وباكو بلازا وبعض يكون ديريكت مو توجه إلى الملعب. بالنسبة للملعبية يغادروا مقر الإقامة كيف كيف نفس التوقيت خمسة العشية إلى الملعب بطبيعة الحال هنا لمسات الأخيرة وساعات تقليلة تقريبا أقل من 8 ساعات وصلنا على نقطة البداية ضربة البداية. نحكي على اختيارات في الدور مهم جدا نحكي على اختيارات لأنه منذ الأسبوع منذ بداية وصولنا لهنا وما صدرنا بطبيعة كنا انفردنا بخبر وأنه الناخب الوطني السابق لموشي سيغير مقارنة بالمقابلات الودية وأن أربع مقابلات الودية الأخيرة بشلعب ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع. السؤال هذا والموضوع هذا ربما خلى برشا ردود افعال ما بين موافق ومعارض
2: حتى في البلاتو ثم البور والكونتر ديجا
3: بالضبط
2: فوالا.
3: فما شكون يقول لك نواصل انا لانه صبي لموشي ما اعتمد بتاتا على ثلاثه لاعبين في اللاعب. فما شكون يقول لك هو ثلاثه ملاعبين في اللاعب مش معناه نلعب دفاع على برشا معناه في رقم منتخبات العالم تلعب ثلاثه ملاعبين في قلب الدفاع وتوقع عندها لاسبير كونفيت حاضر افضل انت واللي فاكتور انت والملاعبين اللي عندك اللي باش نجم تلعب في المقابله. على كل قدور الاختيارات اللي 99% احكي لك احنا في المره الاولى قدور انه باش يكون في قلب الدفاع منتصر طالبي ادم عروس ومام عمر رقيق لا دونك نحي وادم عروس باش يكون موجود محمد امين بن حميد باش محمد امين بن حميد دونك مهيب الشامخ حراسة المرمى باش يكون ثلاثة ملاعبية في قلب الدفاع قدور منتصر طالبي عمر رقيق محمد امين بن حميد على الجهة اليمنى يان فاليري على الجهة اليسرى علي العربي ثنائي وسط الميدان وثلاثة ديفويت كما نقولوا قدامهم رامي خزيرة الياسر الصغيري حنا باع المجبري وقدام باش يكون الياس سعد قدور ومعه فراس شواط. هذه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي 99% ديما نقول قدور لأنه 1% يبقى ما بين الياس سعد وإنس بن سليمان ولكن الأغلب باش يكون الياس سعد ديجا حتى مع أمين خنوش البارح الأولاد قعدنا نحكيه مع ياسين مع سعد قادر بوجلدان وسألت أنا ديجا سؤال قلت له هل قال له فما لاعب آخر نجم يكون مثال بلاصة الياس العاشوري أنس عبد القادر بوجلدان وياسين تحدثوا على الياس سعد. الياس سعد دونك الياس سعد شكون موجود مع فراس شواط دونك نعاودوا التشكيلة قدور مهيب الشامخ في حراسة المرمى على الجهة اليمنى يان فاليري على الجهة اليسرى علي العادي ثلاثة ملاعبية في قلب الدفاع مش يكونوا منتصر طالبي عمر رقيق وايضا امين بن حميده قدمهم الياس التقيلي راني خديره حنا باع المجبري ايضا الياس سعاد وفيرا سواد معناها فانا قوره التشكيله الاولى اللي تحدثنا عليها الدور منذ يوم الثلاثاء الماضي اليوم بن حميده خذاه بمكان بن عروس والياس سعد خذاه مكان الياس العاشور هذه هي ترتيب منتخبنا الوطني التونسي دونك لهنا
2: بطبيعة تخيل مرة ثانية للأولاد تحيي الفني طبيعي جدا حاتم الطقس اعطينا الطقس غادي نسمعوا ثم أمطار الليلة بريفيو تكون في استاد
3: هي حاليا قدور حاليا نحكيه على طقس حرارة طقس وصل ل 34 درجة حرارة مرتقت خن شوية ولكن اللي قلق هي نسبة الرطوبة مرتقت نسبة الميديتي عالية برشا الحقيقة نحكيته هذا يعني فانت قبل 8 ساعات بتيت تغير شوية طقس بعد ثم تنبؤات بطبيعة بنزول امطار مش اثر ولا لا لان نعرف بي في اي استاجي معناها هو على غرار ملاعب كاس العالم الكل ما فماش معناها برشا ملاعب انه مغطيه معناها تتسكر ولكن كما قلنا من هنا ثم توقعات بنزول وهطول الامطار كما كانت البارح موجوده في ولايه مونتريال هنا في نويفو كتور انه ثم هطول الامطار ما شاء الله كميات كبيره ولكن ما بقاش برشا معناها بقات تقريبا ربع ساعه 15 دقيقه 20 مينوت بعد معناها كيف نزول الامطار وتعديها دونك لهنا كما قلنا جدور تبقى ديما الاختلاف في التشكيله موجود الاختيارات الفنيه هذه اللي موجوده دونك اليوم على حسمت الامور بالنسبه على مستوى الاختيارات اليوم تاع الانترينمون البارح عرفنا منها شكون اللي بنعطيه شكون الاساسيين في المقابله الكونفرنس بريس ما بين مش مش اقول كلمه خوف جدور لانه ان شاء الله ما خاف من حتى حد ولكن ثم الاحترام يلزم يكون مبالغ زاده يعني صبر فواك تقول كلمه تقول انه بلغنا بالاحترام ساعات انت الادفرتير ادفرتير لازمك تبلغ الاحترام نتاعو كمان تلعب اليوم ضد منتخب السويد اوكي على مستوى التاريخ مع نجم وجهه كبيره مع الفريق سكندناف ولكن تبقى احسن اكسبيرينس هي مباراه الدنمارك معناها تفكر جدوله تسترجع بينا الذاكره شويه
2: صحيح
3: اقبل الكوب ديمون في الاخرى ما فماش تفاعل كبير معناها كنا في السويد
2: اللي وقتها الدنمارك اقوى من السويد بتاع تورا
3: طبعا طبعا طبعا وكل ما انا مش متسائلين الحقيقه في مباراه الدنمارك بقى شفت المعطيه انه كانوا حاضرين الحمد لله عملنا بريتاسيون باهي كنا قرب برشا الانتصار وعملنا مونديال محترم على مستوى النتائج ولكن اليوم ان شاء الله تكون كونفيرماسيون ناخذوا العبره كما قال فما شكل اللي يعجبني قدوش هي انه ناخذوا العبره مثل المقابلات اللي لعبناها معنا لعبنا كونتر الدنمارك عملنا مقابله محترمه
2: ربحنا فرنسا
3: معنا عملنا برستاسيون مزيانه كونتر البرازيل 1-1 انا مع منتخب البرازيل
2: كونتر انجلترا 2018 زاده
3: كونتر انجلترا 2018 هذيك كانت في الدقيقه معناها اخطاء فرديه
2: صحيح
3: كنا فيهم نعمل سكور باهي دونك اليوم هذه الدخله نتاعنا شوف ديما نحطوا بعين الاعتبار انه راهم لاعبيه حاسين في قلوبهم واللي زاد حتى في قلوبهم ثم حاجات مثال تصير معناها يقول لك قدر الله ما شاء فعل في الاخر المقابله تاعكم خسرنا اوكي 5-3 كونتر منتخب بلجيكا هزيمه توجع اوكي هزيمه توجع نتفقوا ولكن قلت انه قدور حسيت انه التركيز اكثر معناها حتى صبري لمونتي دي زاوت حدث ومن حقه كيما مش من حقه مش قول هكاك انه تحدث قال معناها علاش ديما تبقى تسالوا فيا على مباراتي بلجيكا والنمسا زوج مقابلات وديه انهزمنا فيهم اوكي ثم اختيارات هو قال ديزا في الكونفرنس بريس مع بلجيكا قال نتحمل فيه مسؤوليتي دونك شوفوا اليوم تكون تتحمل مسؤوليتي ولا لا قلت لك تتحمل مسؤوليه يكون اليوم الحقيقه لانه وصحيح معناها فتحة وتويناها انا خسرنا مع بلجيكا في الاوفيسيال 5-2 في كوم ديموند وخسرنا 5-3 معها ماتش اميكال لكن الحاجة الأكيدة المؤكدة انه امبارح صبري لموشي وعلينا عبدي تحسوا برشا معناها اصرار برشا ثقة حتى في السيونس اونترينمون قبل الاخر قدر وقت اللي كان مفتوح للعالميين تحدثنا مع الاولاد مع محمد امين بن حميدة حكينا عن منتصر التعبي حاسين في قلوبهم هما يقولوا انه الاجواء طيبة ظروف الاقامة ممتازة الامور عال العال الشعب التونسي تعرف انه اوكي او ايموشنال الشعب التونسي بالهزيمه احنا نحزنوا وفي الانتصار بطبيعه نفرحوا ساعات يكون الحزن مبالغ وساعات تكون فرحه مبالغه دونك اليوم مازالوا اقل من 8 سوايع على المنتخب حاجه برك التعليقات تكون ايجابيه نحاول ندوزوا على المنتخب الحقيقه الاولاد الموجودين لهنا كدور والجاليه التونسيه في تونس الموجوده لهنا قاعده قائمه اكثر من الواجب نتاعها راهو قاعدين يعملوا في حاجات اقسموا بالله اكسبسيونيل العقل انا برضه تعب شفت فيديوهات
2: صحيح
3: كنت تفرج على الصور باي ديوان افام شفت شو الجمهور قاعد يعمل شفت الجمهور ثم رحلات قدور جات لي من الصباح من كندا من امريكا الحقيقه انا كنت توقعت الرقم قلت بيتك يكون ما بين 600 700 لكن البارح مثال كنا في مقر بلازا
2: توقعات فوت ال1000 تقريبا
3: جات في مقر بلازا معناها موجود ديجا في ماكرو بلازا كان جمهور كبير وزيد اليوم اللي جاي معناها اليوم تلقى مليون معناها اكثر من 1000 مناصر للمنتخب الحالي لانه ما تعرف المكسيك ما هيش سهله المكسيك ما هيش اوروبا ما هيش دول الخليج لكن بتسافر المكسيك بتعمل برشا اسكالات شفنا امبارح صديقنا صالح انا نسيت القلب بتاعه قد ايه سامحني قال عملت 36 ساعة أنا من الرياض
2: شفناه ديجا صحيح
3: ما أدري صحيح معنا فما قاعدة ناس ايش قدور أنا في المباشر اللي ساقة معايا
2: نرسل
3: الأسواق قدور
2: معاك يال
3: نرسل الأسواق معنا في المباشر هاو قدور نحكي عن المباشر هاو ما نحكي بك عليهم قدور الأسواق يوم فرحة كبيرة برشا برشا من جمهور المنتخب جاي من
4: تنجريزور بالطبيعة جايو من البلايص الكل من العالم الكل جايو من أوروبا أنا من كيبيك من كندا جينا البارح في الليل وجماعة مازالوا راقدين شوية وفما جماعة مشاو للوتيل نتاع الكيب ناسيونال والموعد هوني ماضي ساعة والساعتين والساعتين إن شاء الله ننطلقوا بوقت هوني بالكيران كيران جراتوي واستاد هذا وذي قبل بستة سبعة سوايع من الماتش وبديت الأجواء
3: بديت الأجواء تكي صح أنا البيح هذه من مثلا قدر كما نحكي له كنت ديجا أنا طفنا في المباشر ما زالت الأجواء المتواصلة هناك كما قلت
2: تمشي وتزيد ديجا
3: ايه ما زالت تمشي وتزيد أجواء وزيل البرنسة الحقيقة أمبيونس حلوة ما بين البارح واليوم الزيلة التونسية الثانية هاي الزيلة التونسية الثانية قيها بالواجب وشيء والولاد حب في تونس وحب في الكيب ناسيونال اليوم منتخبنا فرنسيات برشا تعليقات إيجابية أمبيونس خوبة في المونتيريه
4: والله شوفوا في برشا أمبيونس في المونتيريه البارح في الليل قبلناها لنا شوية دوصلنا برشا جو برشا أمبيونس إن شاء الله إن شاء الله مربوحة إن شاء الله جوارات يشاركونا اليوم وإن شاء الله 2-1 لتونس
3: إن شاء الله 2-1 لتونس هذا هو ستوري
2: خليت إن شاء الله
3: إن شاء الله 2-1 لتونس ديما نحاول كما قلت لك الدور ننزل
2: الأفعال
3: لأنه المنطقة بتاع الجماهير بداوا يفهموا بالجروب لأنه كانت البارح كيف سهرة طويلة فيديوهاتنا كلها موجودة احنا تو عرفت قتل قدور ردود الافعال هذه راهي حاجة باهية ان شاء الله المساج يوصل للعبية لانه اللعبية راهم حاكين باش تنقل المسؤولية وما نصوروهمش هما بعاد على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين شوف
2: والله جيت شو نقول لك يا حاتم نتمنى اللعبية والستاف تكنيك يتفرجوا في الجماهير ويسمعوا ديكلاراسيونات بتاع الببليك
3: او في المباشر فضل ردود الافعال بالكرة كرة المونديال عندك ها؟
4: المونديال
3: كرة المونديال الأجواء التونس هي كونفرنسيات
4: شنو؟
3: في كتاب الفرنسي
4: ميو فرنسي مش شو قال هذا الشيء؟
3: شو في؟ تفني ما شاء الله لك فرنسي كرة في كتير ديون فيم ديون فيم في راديو كمان هو وين الماتش؟
4: بعد أتمنى أن نفوز vu que si on commence bien le premier match on peut aller plus loin on aura déjà 3 points et c'est important qu'on gagne parce que la communauté tunisienne elle est plus fâchée vu que les matchs de préparation ils n'étaient pas trop ouais il y avait que de la perte hein.
3: Oui mais aujourd'hui on pas de mentalité
4: voilà c'est ça le truc vu qu'aujourd'hui c'est pas un huis clos je crois dans l'équipe nationale et inchallah marbouh hein.
3: Inchallah marbouh merci شكرا لك صديقي donc le tour معنا قالك معنا الجزائر التونسية مغصة شوية على ماتش أميكو ولكن في الأخير قالك إحنا إن شاء الله نربح أو إن شاء الله تكون ثلاثة نقاط معنا بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي ريك أفعال موجود على تسمع جدور في الجزائر التونسية كل اللي يجي من كندا واللي يجي من أوروبا واللي يجي من أمريكا واللي يجي من دول الخليج ثم وفما أيضا بعض السفرات وبعض الرحلات أيضا جات من تونس على كل جدور هذه الأفعال ما إذا عندك سؤال آخر يعني ما
2: في فقط بخصوص الجمهور السويدي وهل أنه وشني التفاعل بالنسبة للإعلام السويدي في شوف مباراة ضد المنتخب التونسي لأنه ثم جالية سويدية ما ثم جماهير سويدية موجودة في مونتيريا ما أنه العدد أقل من نحن
3: هي شفنا قدور عدد من الجماهير السويدية موجودة هنا في ماكرو بلازا لما قلنا المنتخب متاع جماهير هنا تتنحى كل الاختلافات الحاجة الوحيدة تجمع هي كرة القدم وبعينين للجمهور بعينين للمشجع جلت معناها الجمهور السويدي الحقيقة مش قاعد أشوف جمهور كثير برشا لازم يكون موجود في أماكن أخرى ولكن الحاجة اللي نعتقدها إنه بتكون بطبيعة موجود جمهور السويد جدور صحافة سويدية جدور كحكيت على ردود الأفعال حسيت أول ركزت ممكن على إصابة جود مورتون العيشر اللي مش إصابة هي وعكة صحية ولكن لابد تعتبر إنه منتخب الوطن التونسي محترم دفاعية حكيت على منتخب التونسي دفاعية قالت إنه صحيح إن هزم في مقابلة ودية للمنتخب بلجيكي 5 أهداف مقابل 0 ولكن بتعطيه أكثر قوة أكثر حماس حكيت على مواجهة سبيسيال شوية. أنا أحكي على معتز نفاتي والعياري. معتز نفاتي كان قمة في منتخب السيدات في أسبانيا صغيرة. وكيف كيف لعب العياري اللي ينتمي حاليا ياسين العياري اللي ينتمي حاليا لمنتخب السويد. أنا تعتبرها مواجهة خاصة ما بين المنتخبين السويدي والتونسي. وحكيت إنه ضرورة احترام المنافسة هو قد دورنا. أول المذاكرة اللي حكينا فيه إنه ضرورة احترام المنافسة. منتخب السويد طبعا خلينا نكون واضحين إحنا. منتخب السويد مو في السويد قطع معفينا. وإحنا طبعا في السويد. ولكن ما نعرفش عليه قد دور التركيز أكثر منتخب السويد هو مازال. أنا اليابان نسيبوها ونت عم بتابن. اليابان نجمه. علاش ليه بون مش وقته بتحكيوا على مباراه اليابان
2: وديما هيك القيمه نتاع المباراه الاولى يا حاتم هيك الماتش كلي ديما الماتش الاولاني اي نحكيوا على على النتائج فقط ما نفسروا انه لي ريزولتا نتاع البيبا واليابان والسويد في العامين الطويله تعطي الكفه انه السويد هو الاقل راهو حاتم السويد بالنسبه واكيد تعرف انه السويد راهو لولا المشارك النتائج الجيده في دوري الامم الاوروبيه ما كناش نلقاوها تو في المونديال راهي تقريبا في المركز الاخراني في التصفيات راهي
5: بي بي نقطه
2: ولا نقطه فقط راهو ما هيش في احسن حالات
3: تشوف لي ريزولتا نتاع انت عايز انت عارف كم ديمون شوف مثلا نيت قطر مع سويسرا شوف البارح منتخب استراليا مع تركيا
2: صحيح.
3: شوف انت منتخب معناها فما ديسكور انت
2: لحقيقه مش متوقعين مش متوقعين كان شوفها انت ممكن حاتم زاد ماتش هايتي اسكتلندا ماتش كبير برشا البارح الهايتي زاد
3: هايتي اسكتلندا انا اليوم تبدلت انا ما فهمت كره قدم في العالم انا باش نبدا واضحين انك تشوف لي ريزيتا بون بيرسونال مون الحقيقه نعتبرها مفاجاه مثلا مفيد انه منتخب قطر يعمل اول نقطة برافو لشقاء القطريين نقطة الاولى تاريخيين في المونديال مع منتخب محترم جدا سويسرا فالور مارشاند كبير برشا حكينا عليه وحللنا
2: البوزيام مونديال
3: قلنا انه منتخب سويسرا باش يكون بالطبيعة هو الاول لكن فما حاجات اخرى لانه هذا قلت عليك بدور حكيت هكا لانه مش تضخيم لابد من تضخيم لابد من احترام ولكن العباد ولا تقول الله لا يقدر الله لا يقدر في صورة الهزيمة قدام السويد حظوظنا لا ما زالت حظوظنا ما زالت
2: نلعب كورة وعلى الله
3: نلعب كورتنا هذا وصحي نلعب كورتنا وعلى الله هذه حاجة نستباها قدور جونا باهي أمورنا منظمة لعبيتنا حذرين ظروف الإقامة طيبة الأمبيونس حلوة في الجروب الأولاد يأكدوا ما ننش يكونوا عكس هذا يأكدوا أنه ظروف باهية علينا عاب قال معناها أنه إحنا جروب جديدة مجموعة جديدة قاعدين كل يوم نتعلموا طب انا موسى سوا قال انا عملت معناها كات ماتش ميكو مع المنتخب الوطني التونسي ما عنديش برشا ملي نخدم لكن رانا قاعدين تعرف الكلمه اللي نحبوها قد هي قاعدين نربحوا بالوقت اسمع نربحوا بالوقت بلغه التونسي نربحوا بالوقت كل يوم نزيدوا مع بعضنا
2: نتعلموا فيه
3: كل حاجه كل صحيت كل ما نكونوا خير نقربوا بعضنا في الانتجراسي على الاولاد معاك معناها تبارك الله الكاريير نتاع كوره منصر وشعاله وكمون نتوشى بكمون يحكيوا لك معناها فرق ما بين انك تاخذ جروب 15 يوم وشهر وفرق ما بين تكون عندك جروب عندك كذا اربع شهور وكل ما تزيد يوم في الفيستير في مقرات الاقامه في الزونتريمون في خرجه في ثلاث جمعه كما كانوا الاولاد راهو هذه الكل تقرب لومبيونس احنا لومبيونس هذه نعملوا عليها نبنيوا عليها مع الجمهور الموجود حاجه مزيانه نقول حاجه بركه ان شاء الله زينا نوصل كارتات
2: ان شاء الله
3: نعطيك فرنسيك بتاعي نعرف قد
2: ايش جيستمو
3: انا اليوم باش نكون اكثر واحد متفائل واحد بلاش
2: ان شاء الله
3: باذن الله شكون صاحب الهدف باش يسجلوا اللي يسعد
2: ان شاء الله ان شاء الله حاتم بالتوفيق لعناصرنا الوطنيه وان شاء الله فرجه ممتعه وربي عينك في العمل الكبير اللي قاعد تقوم به والناس تحب تتابع الخدمه اللي هبت فيها حاتم موجوده على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان اف ام شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف في حظ موفق حاتم جزبار تحيه تونس يعطيك الصح
3: شكرا لك جدور خلينا واحنا نتلاقاو في التعليق يا جدور
2: اكيد ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيبك في الصويب حاتم يلا بالتوفيق المنتخب نختموا ملف المنتخب بالفكره اللي قصيناها عليك قبل الاخبار اي كملوا معاك
5: كاريتشي من سكشن برافو لحاتم على العمل الجبار اللي يقوم به وعلى المعلومات اللي يعطينا فيها والخدمه الصعيبه اللي يعمل فيها
2: شورتو في الطقس
5: صحيت
2: وحتى في الكويت شوف انا ريت اللي قال عليه الكل ونسمع فيه عاد مشيت جيت حكيت تعديت واش بدا على حراره الطقس ولا لعبت عليه الدخوين في الامور هنا كل شيء نقبله، نمشي ل 70 تحت الصفر، اما خويا 40 و37 سخانه راهو عذاب، ونعرف واش معناها واحد في الشمس يدور في
6: 37 سخانه. هما تو عندهم غادي نص
2: مع الهوميديتي، مع الهوميديتي
6: بعد يطيح شويه.
2: لا لا نحكي تو في الخدمه، معناتها فهمت الناس اللي قاعده تخدم وقاعده مراسلين والكادروات الصحفيه الموجوده كل، معناتها ربي يكون في عونهم ان شاء الله الحقيقه.
5: نرجع لل 3 5 2 3 5 2 3 اكسيو، الاختيار نتاع صبري لموشي اللي 3 اكسيو بن حميده مثلا على الجهه اليسرى على خاطر راهو يلعب بساقه اليسرى. المشكل هو في اللي يلعب الاكسيال اللي في الوسط، هو كيفاش مش يكون اللاعب هذاك؟ ما عندناش احنا لاعب في تونس عنده الخصائص هذيك. اللاعب الوحيد اللي كانت عنده خصائص هذيك هو ديلان براون، ما يلعبش. الاخرين سوسون 3 اكسيو معناتها الاكسيال المعروفه اللي هو اكسيال ما يعرفش يعمل لك كوبرتير. باهي نجمو نقولوا راهو التكتيك نتاع المدرب قائم على التعادل، على انه ما يقبلش اهداف، على خاطر كي تشوف
2: ما نربحش ما نخسرش.
5: صحيت انت كي تشوف هكا مش يكونوا ابلاتيت ثلاثه مع بعضهم، مع فاليريا اللي هو ما يطلعش مش يكون على جنب اليمين، معناتها مش نسيب عليه العابدي شويه القدام،
2: عنده شويه ليبرتي.
5: فوالا احنا توجور اون ديفون افيك 4 ديفونسور، يخلط عليه العابدي يولي 5 مع انت خمسه تالي مع زوز دو
2: بيفو، ينجم سنتينيل واحد منهم يوخر التالي
5: مع انهم زوز دو بيفو، معناتها احنا مش نوليو سبعه. سبعه قداش بقاو ثلاثه؟ هل ان احنا بثلاثه نجموا نوجعوا القدام ولا ما نجموش نوجعوا؟ هنا نجم
2: هنا تطرح سؤال، مع انه يقعد الياس سعد مع الشوات، ام انه ممكن من سليمان يكون خير في الشيما هذا؟
5: لا هو الياس سعد حكينا عليه احنا هنا قلنا راهو هو الياس سعد راهو لاعبي عنده خصائص الكل. اول حاجه سيتان تيرور نتاع ليبالاريتي اللي هو تو عندنا
2: استحقوه في البال استراتيجيك،
5: والياس سعد معناتها تولي فما نجمو نستغلوا العامل هذاك الكره الثابته اللي هي نجمو نسجلوا اهداف، على خاطر سجلنا اهداف في التور اليميناتوار معناتها على الكرات الثابته ضد النمسا، زوز كرات ثابته على العارضه، معناتها هذيك النقطه نجمو نعاولوا عليها. ثاني حاجه الياس سعد عنده لي كاليتي الكل، معناتها كاليتي دو فراب، كاليتي دو بيركوتيسيون، الكاليتي نتاع الباس الباهيه، يتبلاسا مليح، يلعب هو والشواط مع بعضهم زاده بل في التصفيات
2: شوفوا انه يلعب تحت شوات والا يبدل بين اليمين واليسار الياس سعد.
5: انا نقول هو
2: حسب الوضعيه
5: دقائق الوضعيه وحسب كيفاش مش تخرج راهي الانيماسيون اوفونسيف عندنا تعليق نقولوا احنا عندنا بوان فيبل في الانيماسيون اوفونسيف. ريت انت الكمل هائل نتاع المدافعين مخلاف انه احنا بعد المجبري وعندنا الياس سعد والشوات وعلي العبدي ما عندناش واحد اخر ينجم يطلع، كان شي في بلاريتي صحيح ولا لا؟
2: صحيح.
5: هذا بارابور للجوارات الموجوده نتاع السويد
2: ينجم يكون هذا الشيما نتاع الشوط الاول 60 دقيقه الاولى.
5: آه ثم احنا مش نراو اسكو المدرب عنده ان اوتر بلان
2: فوالا
5: في الدوزيام ايتون ولا لا؟ النقطه الاولى. النقطه الثانيه احنا نكونوا ايجابيين ونقولوا انه المدرب درس الفريق، المدرس ودرس خصائص الفريق، راهي البصمه تكون موجوده. اليوم راهو امام السويات راه الملاعبيه لازم تعطي كل ما عندها، والمدرب لازم يظهر اللي هو في قيمه انه يكون ناخب وطني. نقطه اخيره مش نقولها ونذكر بها، حمادي العقربي الله يرحمه خرج

0: تسعى الفائده 3 بوان مهمين جدا. وانا راني ممن انه الماتش كلي راهو ماتش السياد الحقيقه, ماتش الكلي وماتش السياد بقدره
1: ربي. المباراه الاولى كيره ديما هي معناتها مفتاح البطوله
0: وجات بطبيعتها ضد المنتخب الاقل قيمه من زوز منتخبات الاخرين, وحظ موفق ان شاء الله للمنتخب الوطني التونسي. ذكركم بلاتو سبيسيال بدايه ساعتين ونص مع محمد امين خنوش, نقل مباشر لمباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السيادي وكواليس وتفاصيل من قلب مونتيري المكسيكية. ترتيحة صغيرة مع الموسيقى, بعدها باش نحكيو على ماتش البرازيل المغرب قطر سويسرا وقراءة في بقية الماتشات.
2: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل, وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات, برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام, وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
3: حق المروج الخضر والبحر والصحراء, حق الوفا والصبر والود

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوين تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج الكريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تاي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويت. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا نسور. ديوان فام صوتكم.
3: ستاد الديوان يتواصل معكم لثمانية متاع الليل. ديوان فهم صوتكم وصوت منتخبنا الوطني التونسي حظ موفق لعناصرنا الوطنية. نذكركم بلاتو بداية ساعتين ونص ماتش بداية ثلاثة تونس السويد، الجولة الافتتاحية من المونديال الولايات المتحدة كندا المكسيك 2026. البارح تفرجنا في عديد المباريات في جولة المباريات محمد علي رقد 7 متاع الصباح خذيتهم وفق البارح حقيقة ماتش قطر ماتش المغرب بعدها اسكتلندا ضد ايتي ثم المنتخب التركي اللي خيب الامل حقيقة بالهزيمة ضد الكانجر الاسترالي. هذا المنتخب اللي ما فهمتوش محظوظ منتخب سحار وبعد شوية كيف ما فهمتوش المنتخب هذا رو مباراة فرجت فيها كاملة خلينا من الواقعي زيادة محظوظ عنده برشا حظ الحقيقة المنتخب صحيح هو منتخب واقعي جدا زاد ولكنه عنده برشا حظ وبرشا فرص ضايعة للمنتخب التركي في مباراة البارح بنجومه منتخب التركي بنجومه. لو نحكيه على تشالانوغلو نحكيه على أردا جولير نحكيه على
4: أكتر كوغلو للتكوت حاجة لدى سراي اسمه
3: بخلاف ثم شو اسمه مش تعليم
4: يلديز البنك متاع اليوفي
3: يلديز اي فولا نجوم كبار برشا. والحقيقة المنتخب التركي البارح بين بالكشف انه عنده ديفاي في الجانب الدفاعي وبرشا مرات مع توقتي يطلع بثمانية وبتسعة جوهريات القدام يلقى روحه في وضعيات صعيبة برشا لولا
4: الكرة في الظهر
3: اختير وجستمو معناتها
4: الهدف الاول معناتها خير دليل على ذلك
3: به سينو. منتخب قطر منتخب العنابي نقطة تاريخية أول مرة في المونديال في ثاني مشاركة يحقق نقطة. المنتخب القطري راهو لعب ضد العاشر عالميا ضد منتخب سويسرا اللي عنده نجوم يلعبوا في الهونيفو في الفرق الأوروبية عندهم لاعبية يلعبوا في رق الصف الأول منتخب سويسري ويقبل بونتو بكري. الحقيقة أنا كي شفنا دقيقة 17 المنتخب السويسري سجل توقعنا أنه ممكن ثم مينيموم زوز ثلاثة بونتو البارح لسويسرا ولكن منتخب القطري شد روحه بلغة الكورة كمل المباراة جيسكوبو ثم في عملية أنا نشوفها نموذجية من عاش محمد علي تشطني في الرأي ولا كرة مخدومة وصلت لكرم عفيف على الجهة اليسرى السونتراج بالملي وشكون اللي يطلع خوخي بعلام اللي هو أكسيال وتتلف تلقى خوخي بعلام يضرب الكرة بالرأس ويسجل
4: الهدف ويسجل باسم الديفنسور مش باسمه
3: هي ضربت في الديفنسور
4: ضربت في الديفنسور لكن هي
3: في الأخر شكون خوخي بعلام يعني في الأخر لو ليه لما سجل الهدف
4: لا أكيد وانت كي تشوف معناتها انت ديفونسور دقيقة 89 يصوب معناتها كورة غادي ومن بعد معناتها دقيقة 95 يطلع معناتها وكان هو سبب باش تسجل الهدف باش تعرف معناتها هذه الروح وهذه القلب وهذه اللي معناتها هما جورات قطر بالرغم معناتها اللي هما لعبوا كونتر العاشر عالمي لكن كانوا مأمنين برواحهم كانوا معناتها عندهم ثقة اللي هما راهم ينجموا يجيبوا نقطة اتو مومو. شفنا مباراة بطولية شفنا معناتها حارس البارح كان ممتاز جدا. انت كي تشوف كوتش السيطرة معناتها كانت راي كبيرة برشا لسويسرا البارح الواقعية نتاعها سويسرا سجلت ربع ساعة الأولى عملت معناتها أنطام كبيرة برشا سجلت
3: نسبة امتلاك الكورة 58% 68%
4: وسددت معناتها سبعة تسديدات كادرية فيها معناتها كورة بونتو لكن معناتها حارس المرمى قدم مباراة ممتازة جدا وحارس المرمى راه ما كانش هو يلعب كان قبل معناتها لو دو جارديان تاع السد الجارديان الاول والجارديان الثاني مشعل برشم
3: مش مشعل برشم البارح ديجا
4: اللي كانوا البارح مع ابو ندى جارديان تاع الريان
5: محمود ابو ندى
4: جارديان الريان مدى حارس شاب شفنا زاد البارح بصراحه التغييرات تاع الكوتش
3: كان ثم نقطه مهمه انه ثم 95 سامحوني ثم 35 كرة دفاع منتخب القطري أنقذ 33 كرة خطيرة بشوف مع 33 كرة وصلت الثلث الأخير نجم تعمل الديفيرينسا أنقذها دفاع المنتخب القطري البارح
4: اي شفنا كما تشوف مع البارح
3: إذا تركيز كبير معنا
4: منتخب كبيرة برشا زاد البارح نسبة امتلاك الكرة لسويسرا كانت كبيرة برشا سويسرا عملت 576 باس فيهم 527 باس صحيحة
3: صحيح
4: معناتها بنسبة تقريبا 91% معناتها هي تحكمت في كل المباريات وهي معناتها اللي كانت عندها فرصة شوف رغم المباريات هذوما وقت اللي انت جوك ثلاثة واربع فرص تضيعهم ويقعد المنتخب الثاني معناتها اللي انت تلعب كونترو معناتها مهما كان اسمه
3: مازال عنده حظ
4: وديما راهو تقعد عنده الامل على بالاريتي على شوت على كوره معناتها الديفونسير
3: ديجا شفنا قطر طمعت في
4: البارح بصراحه مباراه بطوليه قطر ممتازه جدا تغيرت المدرب كما قلت لك معناتها في الدقيقه 60 قلب معناتها هو اللي يلعب 3-5-2
3: كمان مدرب عالمي
4: دو بيفو سكر معناتها المساحات واغلق المساحات ونعرفوا زيد البارح تشاكا اللي كان هو معناتها همزه الوصل وكان هو احسن لاعب هو سكر عليه ما خلاش معناتها يلعب مرتاح دخل معناتها دو جوار اللي هما بوضياف فتحي زوز معناتها فكاكة ملعبية ممتازين جدا بوعلم كي طلع في الاخر معناتها ضربة رأسية سنتراج وكي تشوف زاد البارح شوف راو انا البارح منتخب قطر اللاعب الكل متاعهم التوجه متاعهم كان على الدو كولوار اللي هما إدميلسون اللي هو ملاعب يربي جدا بلجيكي برازيلي قطري واكرم عفيف اللي معناتها عنده برشا ما هوش اكرم عفيف اللي كنا معناتها قبل نعرفوه وغياب زاد البارح مهاجم اللي هو المعز علي مهاجم راجع معناتها كانت عنده ضربه كبيره برشا رجع معناتها البارح مازال معناتها ناقص الريتم باش يكون زاد حتى هو اضافه قويه بالنسبه لي نقطه ضد منتخب سويسري عملاق منتخب سويسري قوي تنجم معناتها تدخلهم توا في
3: اكرم عفيف في رقم ماتش كبير ولكن اخذ نوت به
4: اي اما نوت به اكثر واحد برا اخذ الجارديان سبعه جورات جورات سويسرا فيهم تسعه جورات معناتها اللي هما كانوا فوق السبعه 7.2 امبولو كان معناتها 8.5 تنجم تسيطر وتنجم معناتها انت تشد المباراه كامله لكن معناتها الكره تاكسك الحظ وخاصه تقابل معناتها فريق اللي هو فريق معناتها عنده قلب وعنده معناتها روح وعنده عزيمه هذه معناتها اللي نجم يصعب عليك المباريات
5: نقول لك يا مونسي باش نمشي معاك كدور تبعت المقابله معناتها بالباهي بالباهي اول فرصه كانت الفريق القطري دقيقه و30 ثانيه يدير سنخرج على الجهه اليسرى وجه لوجه الحارس كان النجم يكون هدف
3: صحيح هي اول فرصه دقيقه الاولى وقت
5: يغير مجرى المقابله الفرصه الثانيه كانت دقيقه 74 ستة تمريرات
3: الفرصه وقت اللي نحكي معك في التليفون هذيك ولا
5: لا جات كريم بوضياف تصويبه ممتازه كانت تكون في 90 راهي تعدي جنب البار معناتها ماشي بعيده برشا تصويبه جد ممتازه ثم دقيقه 88 ثالث فرصه دقيقه 95 الهدف
3: المتخبي في كاس
4: الشوط الاول زاد ضيع إدميلسون جونيور
5: الفريق القطري الفريق السويسري لعب ضد مدرب يعرف كيفاش يحط ميزو بلاس نتاع ايكيب تلعب على امكانياتها رغم سذاجه الدفاع سذاجه الدفاعيه الحارس اش كمل السذاجه الدفاعيه معناتها غطى هذيك السذاجه باللي بارات نتاعو على خاطر هو الوحيد اللي هو لاعب معناتها تحسه انه لاعب معناتها دفاعي ممتاز هو بيدرو
4: بيدرو ميغيل.
5: بيدرو معناتها لاعب ممتاز جدا. وقتاش تحاول المقابله تحاولت بشانجمنت كما قال منصر في الدقيقه 57 لوبيتيغي قرا المنافس كما يجب. سويسرا المدرب المدرب اعتقد انه استسهل المقابله في اخر اللحظات, ما كانش يتوقع انه الفريق القطري عنده ادوات اللي هو مش يستعملها في الربع ساعه الاخير, وما حذرش روحه للشيء, اقام بالتغييرات, اخرج الظهير الايسر المدافع الايسر, دخل مدافع ايسر, وكانت التغطيه خاطئه وكان الهدف. انا نقول لوبيتيغي امس اعطى درس في الكره. قطر نقطه ايجابيه وايجابيه جدا في كاس العالم,
3: مفاجاه الساره في
5: وتعطي انرجي للمنتخبات العربيه,
3: وتعطي انرجي ديجا حتى بعدها للبرازيل ياسين في مباراه للمغرب بليتو ضد مباراه في مباراه ضد البرازيل. تشوف انه زاد المدرب وهبي البارح قرا مليح المنتخب البرازيلي والمغرب منعش معايا في الفكره, ولا كانت افضل.
6: شوف بصراحة فما برشا حاجات إيجابية ونستلهموها من التجربة المغربية, أنا سميتها ثورة مغربية ثورة كروية تخلينا احنا العرب
3: في مختلف الأصناف
6: نقتديو. لا لا فما برشا حاجات يعني تتقرر للأمانة, راهو اختيار المدرب مهدي مش
3: اعتباطي,
6: مش اعتباطي ومش من فراغ. صحيح هو متحصل على كأس العالم في الإيفان, لكن طريقة العمل أنا اليوم تحديدا الصباح حبيت نعرف المدرب هذا اكزاكتومون, اللي هو خريج المدرسة البلجيكية يعني خدم برشا في الـ في الـ في الـ في الـ في الاصناف السنيه, وفي حتى الشهاده نتاعو عنده اليوفا برو يعني خدم برشا في المدرسه البلجيكيه, اشتغل برشا في عده فرق, كان مساعد لعده مدربين. ولو بليز امبورطون والحاجه هذه نحب نحكي عليها انه المدرب هذا عمره ما كان لاعب, مدرب اكاديمي ملعبش. مدرب يمتهن مهنه التدريب كره قدم. باش يوريك هنا تجي تقول لي انت علاش الشوا صار نتاع الجامعه الملكيه المغربيه فوزي لك جعب والناس اللي تتحدد في القرار في الكيان المنظم للعبه في الشقيق المغرب, هنا تفهم انه مش من فراغ, انه تواصلا للسياسه التي استحدثت مع وليد الركراكي والفريق والمنتخب. صحيح تغيروا برشا لاعبين, لكن تشوف الطريقه تعتمد برشا على البوزيشن, تعتمد برشا على اللعبه التموضعيه, تعتمد برشا على عمليه الترحيل. جاء في عمليه الهدف الاول تفهم ولا في 30 دقيقه اللي سيطر فيها المنتخب المغربي بالطول والعرض, ورينا برشا حاجات هامه وهامه الغايه. رينا السوبريوريتي النيميريكي منطقة وسط الميدان في أحد جهات الملعب, يعني على الجهة اليمنى أو على الجهة اليسرى ديركتومون وين ما يمتلكوا لاعبية وسط الميدان ومعاهم ظهير, نحكي على المزراوي ونحكي على حكيمي, تنزيد نحكي على الرول نتاع لي زارير نتاع ليكيب ناسيونال ماروكان اللي بالنسبة لي عندهم دور كبير في عملية التنشيط الهجومي. العناوي وأيوب
3: بوعدي
6: ديرك مونت تلعب الكرة للملاعبي لجوار دو كولور أوبوزي. شكون جوار دو كولور أوبوزي بالنسبة لي؟ خانوس أو دياز. ديجا في عملية الهدف كانت واضحة, يدخل العمق, يدخل العمق الملعب ياخذ الكرة وتتلعب ديريكت مول الكرة في اتجاه المهاجم المحطة, والمهاجم اللي بالنسبة لي هنا باش تفهم انت قوة المهاجم وقوة الاختيار والكاستينغ عند المدرب. مهاجم ما تعرفوش اسكو يلدي كروش ويلعب كرة بسقي أو مهاجم تاع عمق. ديجا اخذ لي لون على دوز اكسيوم تاع المنتخب البرازيلي وسجل الهدف هذاك ان شيدوفر بعملية لوب للحارس. هنا يوريك أهمية الاختيار في الكرة في منظومة كرة القدم المغربية, راهو الاختيار والكاستينج يكون مبني على الكفاءة ويكون مبني على آراء موضوعية بدون وما بعدنا ما نحبش ندخل في الكومباريزون.
3: ياسين معاك في الفكرة, بتشوف اللي كلامك صحيح انه ثم اسماء عندها قيمتها كما امرابط وغير امرابط ما تلقاهمش تيتيلير وينجموا حتى ما يعيطوا لهمش. بار كونتر بوعدي 18 ans لاعب ليل تيتيلير بارح ضد البرازيل في المونديال,
6: تعرفش معناتها قدور هنا تفهم انه المنظومة كرة قدم مغربية تشتغل الكفاءة. ملاعبي عمره 18 سنة يلعب في ليل اظهر مؤشرات جد ايجابية, ما لقاش المدرب حرج وقالوا داس انه يلعبوا في اول مقابلة
3: في مونديال.
6: والاخطر والاجمل والاحلى انه الملاعب هذا براتيكمون كان افضل لاعب في المباراة. هنا تفهم لا كونفيونس يعني منين تتخلق في المنتخب المغربي. سي توتافي نورمال باش تكرازي المنتخب البرازيلي اللي بالهيستوريك نتاعو بنجومه بتاريخه مدرب العالم اللي على الدكه عجز انه يفك الشفره، ولو انه في لي مومون فور بالنسبه لي ما استغلاش برشا، فما فرصه العناوي، فما الخنوس وقال دياس كانوا نجموا يستغلوا دي سيتواسيون خير او دي زوكازيون بلوز او موان قراب خير برشا. شنو صار من بعد لي شونجمون؟ اول حاجه كانت هامه وهامه
3: للغايه. قبل ما نتعداو للشونجمون، بوعدي عمل 8 تمريرات مفتاحيه في المباراه وقطع الكرة 16 مرة.
4: 16 عمل قدور في 30 متر الأخير، عمل 16 باس على 16.
3: فوالا. صح. وعمل 8 تمريرات مفتاحية اللي كانوا ينجموا يجيبوا بونتوات.
6: فما ملاعبية تعداو مثلا، تشوف أنت بوعدي ملاعبي ما تحسوش أنه يدخل برشا في الكونتاكت، ملاعبي دي ديويل، ملاعبي يعني يقطع مع الصورة الكلاسيكية اللي يلعب رقم 6 في العالم، ملاعبي براتيكمون يفتك الكرة ويكون موجود في لي تراجيكتوار باس، يكون موجود في الدوزيام في الدوزيام بال في المكان اللي لازم يكونوا فيه. لو بلوز امبورطون هي سرعه اتخاذ القرار، واغلب القرارات بنسبه 90% تكون صحيحه، وهذايا يوريك الكاليتي نتاع اللاعب. هذا مانيش باش نحكي برشا لانه 18 سنه اكيد هامش التطور وهامش البروغريسيون في اللاعب باش تكون كبيره، لكن تفهم انت انا ديما نعود ونرجع على مستوى القرار، اتخاذ القرار كسؤال الشخص اللي مسؤول على الجامعة الملكية المغربية، الإطار الفني، حاجة أخرى. أنا اليوم بتاتر فتحت بحث صغير على المدرب هذايا، حبيت نفهم كيفاش يلعب. يعني يعتمد برشا على التوندونس تكتيك، يعتمد برشا على التوسكي ابتكار ولا حاجة جديدة في التكتيك في كرة القدم. عنده ستاف، علاش قبيلة كوتش حكينا على أهمية ستاف، هذا من الأشياء يعني ما زمناش نحشمه، كي نقوله لازم نقتديه ونشوفه الناس هذوما علاش نشحد. راهو عنده إيكيب دو سكاوتينغ فيها ستة عناصر يعني، وثلاثة مسؤولين على تقييم المنافسين وعلى تقييم الخصوم، ويعطيوا الرابور للانترنور وياخذوا ديسيزيون سويت بعد تشاور مع المدرب، وثلاثة مسؤولين على التوندونس تكتيك. توندونس تكتيك نحكي عليها كوتش، انه شنو مثلا ما نعرفش، يعني يشوف منتخب ما نعرفش، منتخب في آسيا، منتخب في يلعب بطريقة معينة وبتفاصيل تكتيكية معينة يدبتها، ويشوف اسكو ينجم الحاجات هذوما يطبقها ولا يكونوا فالابل للمنتخب المغربي في مقابله بيان ديتيرميني. هنا يوريك قمه العمل، ويوريك هنا اهميه العمل واهميه التعلم، لانه كره القدم تحب التواضع، كره القدم راهو تجازي المجتهد. دونك كي توصل للمغرب ونشوفوا طريقه اللعب هذه وتشوف الانجاز هذا، واللي بالنسبه لي راهو ديجا بعد المباراه في انترفونسيون الروماريو النجم البرازيلي الكبير، يعني المذيعة سالته قالت له تشوفها ديسيبسيون المنتخب البرازيلي، تسال قال انت ما تعرفش كرة قدم، لأنه أصبح المنتخب المغربي منتخب عملاق، ونتيجة التعادل ترضي البرازيل أمام منتخب يعني عملاق، ومنتخب وصل للعالمية بصراحة نحيو عليها، ويورينا اللي احنا راهو لازم نكونوا متواضعين ونحفظ شوية من الناس هذوما،
3: لأنه
6: العمل والاجتهاد وسيرتو بالنسبة لي الموضوعية أول طريق
3: عمل رقم فقط باش ما نساوش حاجة، عمل رقم المنتخب المغربي 157 تمريرة هجومية وصلت للثلث الأخير، اللي هي الثاني أحسن رقم في تاريخ المغرب في المونديال بعد مباراته ضد السعودية عام 1994، عمل فيها 190، البارح عمل 157 تمريرة هجومية. بشوف معناتها وضد شكون؟ ضد البرازيل.
4: ايش فاتلك؟ زيدك حاجة، شوف مدرب هذا يقدروا قام بعمل كبير برشا، وقام معناتها بحاجة اللي الرقراقي قبله ما جرأش يعملها، وغير وسط منتخب المغرب، وخرج المرابط اللي كان هو ثقيل برشا. المرابط معناتها ملاعبي نعرفه فكاك، ملاعبي مجتهد، ملاعبي معناتها يجري بارتو، يجري معناتها ملاعبي جينيرو برشا، لكن معناتها ديما ياخذ وقت 3 ثواني 4 ثواني زايدين معناتها يعطل الهجمه. البارح كي شفنا ثنائيه العيناوي بوعدي معناتها زوز معناتها ممتازين، تخرج الكره ممتازين، ملاعبيه كلاس، ملاعبيه معناتها راكحين ما يخافوش. تشوف معناتها انت ملاعبي البارح يعمل اون دو مع الجارديان
3: المغرب رغم الغيابات،
4: نساوش 18 عام ويعمل اون دو مع بونو، معناتها ملاعبي ما يخافش، ملاعبي فينيسيوس هابط عليه معناتها يدرب البي، معناتها ملاعبي عنده كونفيونس كبيره برشا، ملاعبيه ممتازين قدامهم اوناحي، وعلى اليسار الخنوز هذا اللي كان ممتاز جدا، السيباري معناتها
6: ملاعبي تعويض الزلزولي للخنوز،
4: نجح وياسين هو معناتها راهو تكنيسيان اكثر على الزلزولي، الزلزولي رابيد عليه لكن هو معناتها ملاعبي
6: هو كونتربي، هو سيتان درواتي يلعب على
4: الكونتربي يلعبوا سنه برشا، معناتها ملاعبيه يلعبوا في دي جرون كلوب معناتها هما ما يخافوش لا من البرازيل لا من الارجنتين، معناتها ملاعبيه عنده بكونفيونس كبيره برشا. امبارح شفنا مثال كبير برشا منتخب المغربي معناتها ابهرنا واحنا نعرفوه اللي راهو مازال ينجم يدخل في الـ في الـ الدوره هذه رويد الرويد وسيرتو معناتها اول مره يلعبوا ما هي الا بدايه نجم معناتها تزيد تعطيهم ثقه اكثر. انا نشوف معناتها منتخب مغربي ينجم يوصل لبعيد وينجم يعاود معناتها السيناريو نتاعو اذا كان معناتها ان شاء الله يبعد عليهم الضرب وتبعد عليهم الاصابات. معناتها هذا راهو في الاخر منتخب عربي يمثلنا ومنتخب عربي لازمتنا معناتها احنا يكون قدوه لينا ومثال راهو ما نخافوش من هذوما راهم الجرون كلوب راهو ما نخافوش منهم نتكيهم وهذيك هي معناتها لازمتها الفرجه ولازمتها معناتها اللعب الحلو.
5: انا مش نقول حاجه برك على البرازيل والمغرب اللي قلتوها انتم ابدعتوا فيه على خاطر انتم خرجتوا المدرب والستاف نتاعو اللي هما قراوا كل شيء الهدف معناتها كيفية افتكاك الكرة على الجهة اليسرى المنتخب المغربي كيفية التمرير للدياز وكيفية كما قال ياسين الترحيل وكيفية كيفاش طلب لابيل ما بين الدوز اكسيو اللي هي قراءة فنية من مدرب اللي هي الكرة راهو أضعف أضعف نقطة ضعف معناتها نقطة ضعف الفريق هي الدوز اكسيو على خاطر مش كومباتيبل لي دو كي حتى الباس ما بيناتهم خرجت راس راس تسجل. هذا اللي قلتوه انتم ابدعتوا فيه. المدرب المغربي هو اللي خلق المجموعه هذه اللي تختلف على المجموعه اللي كانت عند وليد الركراكي. هذاك عليه المغرب ينجم يوصل لبعيد
3: واضح. ومساج للملاعبيه التوانسه المزدوجي الجنسيه شوفوا ايوب بوعدي 18 سنه مطلوب في فرنسا. فرنسا اللي هزها كاس العالم مرتين والعام زاد فينال في 2022 يلعب في ليل ومتكون في فرنسا وقاري في فرنسا وبلاده زاد فرنسا اختار المغرب. وقال ملي عمري 10 سنين انا مشيت المونديال تبعت المنتخب المغربي واختيار القلب رغم الضغوطات الكبيره والكبيره جدا اللي مارست عليه الصحافه الفرنسيه وحتى مسؤولين في فرنسا. لكن ايوب بوعدي اختار منتخب بلاده المنتخب المغربي ونجح معاه ان شاء الله نتمنى له كل النجاح. ايوب بوعدي دزبيتون لاعب ليل نتخيل تو الميركاتو سيشتعل على اللعب هدايا وعيني بارده عليه ما شاء الله. خمسة وخميس على على بوعدي الحقيقه خاطر الناس كلها مركزه معاه تو ما شاء الله في التيك توك وفيسبوك ان شاء الله ربي بقى عليه.
4: في نفس الوقت قدور ألمانيا ذكرنا بالملحمه نتاع ريو دي جانيرو 2014 تنتصر 7-1
3: ألمانيا ضد كوراساو. فيسع جابون هولندا برونوستيك في الوقت
4: 1-1
3: سقول ياسين
6: 1-0 للجابون
5: مع انتصار جابون على هولندا.
3: انا اقول 1-1 بسرعه مع كوديفوار.
4: كوديفوار 2-1 الكوديفوار على الاكوادور.
3: على الاكوادور
6: 1-1
3: تقول 1-1
5: كوديفوار تنتصر 1 بش
3: ان شاء الله بحظ موافق الفيه لان قلت 2-1 المنتخب الايفواري لافونغو. هذاك قبل ماتش تونس السويا ذكركم ساعتين ونص يجيكم محمد امين خنوش ساعتين ونص تاع الفجر يا جماعه اللي باش تقوموا مش تاع النهار ساعتين ونص صباحا محمد امين خنوش بلاتو سبيسيال نقل مباشر مباراه تونس السويا حاتم جازبار شكون من مونتيري المكسيكي. يعطيك الصحه نبيل كمون ياسين بوشعاله محمد علي منصر تحياتي نادر بن شهيده حسام الدين الحلواني. تسامحنا سحر خذينا من وقتك دقيقه. المبدعة سحر بن بلقاسم في موجز الأخبار قادور يقول لكم صباح الخير ناس كل وتحيا تونس.
7: ديوان اف ام عسلامة
8: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: وديما احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام. كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
9: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
7: مالا كابتن موجة صفاقس
11: على 91.2 تونس 93.5
7: نابل والوطن القبلي
11: على 106
7: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز
12: موجز وثامنة ليلة diwanfm على السلامة. وزير التربية نور الدين النوري يؤدي اليوم زيارة عمل إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بجبس ويفيد بأن نسق الإنجاز يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية بما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الآجال المقررة. والوزير يجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تؤطر الامتحانات الوطنية وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج يؤدي زيارة إلى تونس من 14 إلى 16 من جوان الجاري. وسيجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي جلسة عمل مع نظيره التوغولي للتباحث حول واقع التعاون بين البلدين وأفاق دعمه وتطويره في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهة النظر بشأن أهم المسائل والقضايا الراهنة على الصعيدين الإفريقي والدولية. وفي أخبار العالم، باكستان تفيد بأنها تتابع الترتيبات النهائية لإجراءات التوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران عبر تقنية الاتصال المرئي المرتقب عقده اليوم بعد أعلان التوصل إلى الصيغة النهائية وموافقة واشنطن وطهران عليها. وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد أكد أن التوقيع سيتم اليوم، مشيرا إلى أن المرحلة التالية ستشهد انطلاق مفاوضات تقنية بين الجانبين. جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله متهما إياه بالضلوع في خطف 5 جنود أمريكيين وقتلهم في العراق عام 2007. رئيس أرض الصومال يبدأ زيارة رسمية إلى الأراضي المحتلة، أجرى في مستهلها مباحثات مع رئيس الاحتلال مشددا على ضرورة التحول إلى شراكات عملية بين الجانبين عبر قطاعات متنوعة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم في أمان الله.
7: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم
13: ديوان فهم.
7: تبع الموسيقى.

0: نزور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز التسعة ليلا ديوان فام مع سلامة. الإدارة العامة للأداء بوزارة المالية تكشف أن الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026 تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات. والإدارة توضح أن الانتفاع بإجراء التخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع يستوجب اكتتاب رزنامة الدفع في أجل أقصاها 30 من جوان الجاري مع دفع كامل القسط الأول وتسديد بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوز 5 سنوات. سفير الجمهورية التونسية ببرلين يشرف على تظاهرة أعلامية خصصت للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس والفرص المتاحة والحوافز والتسهيلات الموجهة لفائدة المستثمرين. والسفير يؤكد أهمية تمكين أفراد الجالية التونسية بالخارج من الاطلاع على مختلف الجوانب المتعلقة بمناخ الاستثمار في تونس وتشجيعهم على الإسهام في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تعلن إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غربي إيران حتى إشعار آخر، وهيئة الطيران المدني الإيرانية تفيد من جانبها بأنها لم تصدر أي إشعار ملاحي جديد لفرض قيود على الرحلات الجوية في البلاد. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن العدو لن يتمكن أبدا من الاستفراد بأي جبهة من جبهات المقاومة، مشددا على أن تضحية مقاتلي لبنان ودبلوماسية إيران تضمنان سيادة لبنان ووحدة أراضيها. حركة الشباب الفلسطيني بلندن تنظم فعالية احتجاجية أمام مقر انعقاد معرض عقاري لشركات تابعة للاحتلال كانت تعرض مشاريع وبيع أراضي في مستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبره المحتجون محاولة لتسويق واقع استيطاني على حساب الحقوق الفلسطينية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع يولدس في ليزاني بونور في أمان الله.

0: متوحشة يا مزمين، أيام يلي العين وأمان بين الطرب وتسلطينا الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرية الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: كل سبت وحد من 9 لنص الليل تسمعوا ليزاني بونور.
0: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليزاني بونور.
1: ليزاني بونور باي يلتز.
0: هلو، ويلكم تو ذا شو وير اول ذيس جولد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ويكاند جديد ورحله جديده من ليزاني بونور، رحله نرجع من خلالها لاجواء الزمن الجميل، اجواء النوستالجي والذكريات اللي ما توحشيناهم، هذه كله اترافيغ الافلام الموسيقى والشخصيات اللي بيان ايفيدامون صنع جزء كبير من الحنين نتاعنا للماضي. اي دايوغ، على ذكر الشخصيات، في نهار كيما اليوم نهار 14 جوان عام 94 فقدت السينما العالميه واحد من اكبر الاسماء في موسيقى الافلام. نحكي لكم الليله على هنري مانشيني. مانشيني ما كانش ممثل وما كانش مخرج، أما الموسيقى متاعه ولات جزء من ذاكرة السينما. هو الملحن اللي خلى برشا أفلام تتعرف من أول سجوندة، وأشهر مثال على هذا بيان إيفيدامون هو The Pink Panther Theme.

اللحن هذا من أول ما تسمع ساكسفون تعرف روحك ديركتمون دخلت في عالم The Pink Panther، شوية غموض شوية كوميدي وشخصية موسيقية مستحيل تتنسي. اللحن ولا أشهر من الفيلم عند برشا ناس وتحول مع سنين الواحد من أكثر الثيمز المعروفة في تاريخ السينما. أما هنري موقفش غادي، هو زيدا صاحب موسيقى مون ريفر من فيلم Breakfast at Tiffany's، الأغنية اللي ولت أي كلاسيك وربحت برشا جوائز وبينت الوجه الآخر متاع هنري، مش كين موسيقى خفيفة كها وما زيدا موسيقى فيها إحساس إليغانس ورومانسية سينمائية. مانشيني كان من الناس اللي فهموا أنه الموسيقى في الفيلم ما هوش background عادي، الموسيقى تنجم تصنع شخصية، تنجم تعطي هوية، وتنجم تخلي مشهد يعيش سنين حتى لو كان الفيلم وفاية. حكاية هنري مانشيني هي واحدة من حكاية الليلة، ما هيت نعطيكم سنيك فيك عالي ما زال يستنى فيكم في جولدن هيت الليلة. نرجع لغنية أفريكا، الغنية اللي ولت A Global Hit في الثمانينات واللي بديت من اون سامبل ايماجيناسيون على افريقيا وولات من بعد واحده من اكثر الاغاني اللي عايشه في نوستالجي جيل كامل. في ريد كاربت الليله نحكيو على فوز جوني ديب في ساغ ووردز عام 2004، لحظه مفاجاه خلت شخصيه كابتن جاك تخرج من فيلم المغامرات وتدخل تاريخ البوب كلتشر. في لاستاغ اللي لحضروا لي روحكم على خاطر دوزة الرومانسية عالية جدا، نحكي لكم على مسيرة يارا فنانة لبنانية اختلت الرومانس التخيدوي تخي كالم. بنوتة المسيرة متاحة تتعدى لعشرين سنة ما بين لبنان مصر وحتى الخليج. Bien sûr et bien évidemment avec tout mon équipe exceptionnelle et formidable الذي ونانو لي مخرج الحسا حسام حلواني هلو. And the outstanding معد الحسة رسم بن يونس هيلو. أنا يلدد عصد الله توت لكيب سلام عليكم وين ما كنتو، توعدكم سهرية اكسيبشنال تبدأ مع غنية اكسيبشنال، هذه الميجر سانج متاع فيلم Despicable Me 2، الغنية اللي كسرت الدنيا عام 2013، هابي فيرل ويليامز. وإن شاء الله يا ربي غدوة تويسة كل من بعد الماتش نكونوا الناس الكل هابي.

هلو دو روتور في لي زاني بونور اي دو روتور في انطلاق رحلتنا نحو الجولدن اير. ان شاء الله تكونوا حاضرين للجولدن هيت الليله خاطر حاجه فوندو. اما قبل لازم نفكركم انه الليله فما بلاتو سبيسيال لي مواكبه ماتش تونس وسويد ابارتير من ساعتين ونص مع اكيب سبور ديوان اف ام محمد امين خنوش انيس عبد القادر بوجلبين وبيان ايفيدامون مع حاتم جاسبار المبعوث الرسمي لديوان اف ام من المكسيك باش يعلق هو بيان سور على الماتش يعطينا اخر الاخبار. دونك موعدنا الساعتين ونص ان شاء الله. سينا حضروا لروحكم شفتوا جيل السبعينات والثمانينات اللي اكيد يتفكروا الاغنيه هذه. اول ما تسمع الكيبورد انترو نتاعها تعرف روحك داخل عالم كامل من نوستالجيا. جولدن هيت لليله افريكا. جولدن هيت أفريكا هي أغنية خرجت عام 82 في ألبوم توتو الخامس. عام من بعد عام 83 وصلت للمركز الأول في البيلبورد هات 100. أما في بالكم أنه أفريكا اللي ولت اليوم أشهر أغنية في مسيرة توتو ما كانتش من الأول أغنية الباند متوقعة تراهن عليها بالشكل هذا. الحكاية بديت مع ديفيد بيتش الكيبوردست ومؤسس الباند كان عنده فاسينيشن كبير بقارة أفريقيا. أما السكي إكسيبسيونيل أنه الانبهار هذا ما كانش من تجربة شخصية عاشة. الفكرة الكلها جيته من الدوكيمنتير من التصاور من الحكايات اللي يحكيهم له الناس من اللي يشوفوا من اللي سمعوا. ومن هنا يكتب أغنية مبنية على الخيال والإمبريشن اللي كانت عنده على أفريقيا. أما اللي أعطاه الأغنية هويتها القوية هو الموسيقى. جيف بيركارو الدرامر متاع توتو خدم ريزم خاص مستوحى من الإيقاعات الإفريقية. هالميكس هذا ما بين السوفت روك والبوب والإيقاعات المختلفة خلي والأغنية ما تشبهش لحتى أغنية هبطت في الفترة هذيك.

0: في بالي وقيت نفرشوا السجادة الحمراء في ريد كاربت. الليلة نحكي لكم على واحدة من المفاجآت الكبيرة في موسم الجوائز في هوليوود. نحكي لكم الليلة على تتويج جوني ديب في السكرين أكترز جيلد أوردز. ريد كاربت جوائز الساك أوردز أو السكرين أكترز جيلد أوردز بدأت عام 95، وميزتها أنها جوائز الممثلين للممثلين، يعني اللي صوتوا على الأداء هم أعضاء نقابة الممثلين بيدهم، الشيء اللي خلي الجائزة عندها قيمة خاصة داخل الوسط السينمائي. في نسخة 2004 جوني ديب كان مترشح لجائزة Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role على دوره في Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl. المنافسة عامتها كانت قوية على الأخر، على خاطر جوني ديب كان كونتر شون بين على ميستيك ريفر، بيل موري على Lost in Translation، بين كينغسلي على House of Sand and Fog، وبيتر دينكليج على The Station Agent. أما المفاجأة وقتها إنه جوني ديب فاز بالجائزة.
1: And the actor goes to Johnny Depp. Johnny Depp couldn't be here this evening, so I'm happy to accept the actor on his behalf.
0: الصحافة الأمريكية وقت اعتبرت الفوز متاع جوني ديب كواحد من أكبر المفاجآت في السهرة، خاصة أنه الدور كان في فيلم مغامرات وكوميديا، مش النوع اللي عادة يسيطر على جوائز التمثيل الكبرى. قلتلكم أن جوني ديب ربح الجائزة على دوره في Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl، الفيلم اللي خرج عام 2003 وقدم فيه جوني شخصية كابتن جاك سبارو، قرصان غريب ذكي يضحك ومختلف على تصويرة البطل الكلاسيكي اللي نعرفوه. الشخصية كانت ريسك كبيرة، ما النتيجة كانت تاريخية، جاك سبارو ولا من أشهر شخصيات السينما في الألفينات.
2: Captain Jack Sparrow. Not sure I deserve it. You're not facing normal pirates. Cruel, demented, vicious pirates, to be certain.
3: Say goodbye. Goodbye.
0: الفيلم كان مغامرة بحرية، كوميديا، فانتسي وإنتاج ضخم من ديزني، واللي كان ممكن يطلع فيلم تجاري عادي ويتعدى تحول الواحد من أكبر نجاحات عام 2003 وحل الباب لسلسلة كاملة من أفلام Pirates of the Caribbean.
2: You best start believing in ghost stories, Miss Turner. You're in one.
0: بطل ريد كاربت الليلة كان جوني ديب في الساك أوردز العام 2004. نحن ما زلنا مكملين معاكم حتى النص الليل، شوي آخر ديكم سحر بن بالقاسم في آخر ليز أكتواليتي، مقبل نخليكم تعملوا أنتخي بان كيف مع ريكي مارتن.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجزوة العشرة ليلة. ديوان اف ام عسلمة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. والوكالة تدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور وفق بلاغ صادر. مدينة طبرقة تشهد اليوم إقبالا من المواطنين على حملة للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية التي تنتظم تحت إشراف وزارة الصحة وبمبادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية. ومكنت الحملة من تأمين 200 عيادة طبية وإنجاز 130 تحليل تقص في إطار تقريب خدمات الوقاية والكشف المبكر من المواطنين. حادث مرور جدة صباح اليوم بالطريق الوطنية عدد 7 بمعتمدي تغزالة من ولاية بنزرت يتمثل في انقلاب شاحنة خفيفة معدة لنقل الحليب ما أسفر عن وفاة سائقها البالغ من العمر 57 سنة حسب ما أفاد به مصدر لمراسل ديوان اف ام بالجهة. وتم توجيه سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى مكان الحادث حيث تمت معاينة الجثة وتسليمها إلى أعوان حرس المرور فيما أذنت النيابة العمومية برفعها وتحويلها إلى المستشفى المحلي بماطر مع التعهد بفتح بحث في الغرض. وفي أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تدين العمل الإرهابي الذي ارتكبه الكيان المحتل بمنطقة سكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت مشددا على أن أمريكا تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في لبنان أو إيران. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أمام حركة التجارة. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم وعودة إلى ليزاني بونور في أمن الله.
2: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان ديوان تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 91.2
2: 99.1 في الصغيرة وكبس.
3: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: by Yildiz.
1: De retour fait les uns les bonheurs et de retour في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. نفكركم أنه فما بلاتو سبيشال يستنى فيكم ساعتين ونص. توت اون إيكيب حاضرة من سبور باي دي وان اف ام إيسونسيلمون أمين خانوش يكون معنا لو ريبريزونتان سبيشال دو دي وان اف ام جاسبار في المكسيك. إن شاء الله يا ربي مربوحة. وبما أنه نحكي وزيدة على أجواء كأس العالم وعلى أجواء الكرة حبينا ليلى رادار يكون هو زيدة إن على أجواء كأس العالم ونحكي على واحدة من أحلى أغاني كأس العالم توت سويت في رادار.
0: رادار
1: نهار 7 مايو 2010 هبطت شاكيرا واحدة من أهم الأغاني في مسيرتها. نحكي لكم على واكا واكا This Time for Africa الأغنية اللي عملت بوم كبير الشيء اللي خليها تكون الأغنية الرسمية لكأس العالم لجنوب أفريقيا. منقول ما هبطت الأغنية حققت نجاح كبير برشا وكانت في المرتبة الأولى في برشا بلدين إسانسيل ما إسبانيا المغرب فرنسا بلجيكا ألمانيا ببختو إذا بخلاف المراتب الأولى في بقية دول العالم وعدد الاستوانات التاريخي خاصة بعد مغرب غنيتها في حفل افتتاح كأس العالم في جنوب أفريقيا مع فريق Freshly Ground.

حدا لتو أكثر من 4 مليارات و 360 مليون فيوز على يوتيوب وحده، الشيء اللي خليها واحدة من بين أكثر الأغاني مشاهدة في العالم. بان فيديو كليب بسيط، فما هكا دي سيكونس من أهداف ومباريات كرة قدم قديمة مع شطحة إفريقية حلوة تقوم بها شاكيرا. البساطة هذه وغرام كرة القدم والتوزيع الحلو خلقوا أغنية أسطورية مشهورة ومنتشرة في العالم. خليكم تسمعوا شاكيرا وكا وكا يونتخطان، حاولوا تخموا عليش الأغنية هذه موجودة الليلة في رادار.

بتايم أغنية وكا وكا This Time for Africa تلقانو المؤلف متاحة هما شاكيرا وجون هيل حاجة حلوة برشا أما تقريب دراوين سمعناها الأغنية اللي قبل ترثبتوا معايا

الاكستري اللي تسمعوا فيه توا والاغنيه ترجع لعام 86. الفرقه قديمه في الكامرون اسمها زنغاليوا، تعودت برشا مرات من برشا فرق اخرين قبل ما تعودها شاكيرا اللي قالت انه خذيت سامبل من الاغنيه وتعاونت مع فرقه فريشلي جراوند مش خرجوها في التصويره اللي شافوها الجمهور. وباللي لوجنا وباللي بربشنا ما لقينيش انه شاكيرا اشترت حقوق التاليف والا حتى كتبت في الالبوم اسم الباند الاوريجينال، رغم انه حكيت على اصل الاغنيه اما قانونيا ما اشترتش حقوق التأليف. وبعدها يكون اللي للرادار شد شاكيرا. رادار إذا كان رادار الليلة نقولكم ما تبعدوش بعيد على خطر ما زيلتوا باش تعملوا أنتخي بانكيف على حكاية زمين وبنت أيام زمينة مقبل. خليكم تعملوا أنتخي بانكيف مع كيك باي ذي أوشن، هذو ما دي ان سي اي وذي واحدة من أقوى أغانيهم السنجل اللي هبتت عام 2015.

شنو هي رايكم لو كان نعملوا بوز صغرونا للماضي ونرجعوا شويه للحاضر؟ اما بما انه نحكيوا على الحاضر نفكركم زيدا انه ليله فما بلاتو سبيسيال على دي وانا فيم لمواكبه ماتش تونس وسويد، بدايه من ساعتين ونص المتابعه باش تكون مع كيب سبور باي دي وانا فيم محمد امين خنوش انيش عبد القادر بوجلبين ومعهم بيان ايفيدامون حاتم جزبار مباشره من المكسيك. دونك كونوا معنا ليله ساعتين ونص وان شاء الله يا ربي مربوحه. سينا نرجع بكم العالم الموسيقى وبطلب من زميلتنا بيبو باهيرة العوجي سلم عليها برشا ديجا باش نحكي لكم على ديو جديد جمع لي اول مره سعد المجرد ومحمد فضل شاكر فريش هيتس لليله القمر ديالي فريش هيتس. أغنية القمر ديالي هبطت في جوان 2026 وجيت في لون رومانسي خفيف يجمع ما بين إحساس محمد فضل شاكر والطابع البوب اللي عرفنا به سعد المجرد. سكي اكسبسيونيل في العمل لأنه العنوان القمر ديالي يعطي هذيك التاتش المغاربية، أما الأغنية بيدها جاية باللهجة المصرية شيء اللي خليها قريبة من الجمهور العربي أو قريبة من الجمهور أوسع نجم نقوله. الجيو خلق فضول كبير من أول مهبطة تيزينجلو الخطر يجمع زوز أصوات من زوز مدارس مختلفة، صوت رومانسي لبناني هادئ وصوت مغربي عنده حضور قوي في الأغاني الإيقاعية والبوب. أغنية هبطت عند 10 أيام كهو وفاتت 6 مليون فيوز على يوتيوب. نسمعوا مع بعضنا جديد سعد المجرد ومحمد فضل شاكر القمر ديالي.

0: bonheur by Yultiz.
1: في لي زاني بونور نحاولوا نرضيو جميع الاذواق باش تلقاو الاوكسيدونتال الاورينتال الراي البوب الروك الخليجي الاذواق اللي تحبوها او الاغاني اللي تحبوها الكل او الميوزك جنرا اللي تحبوهم الكل سيغمون باش تلقاوهم. ايداير في حكايه البوم الليله باش نرجعوا لمسيره واحد من اكبر الاصوات في تاريخ الاغنيه الخليجيه ونجمو نقولوا حتى العربيه. بطل حكايه البوم الليله محمد عبدو.
0: حكايه البوم

حمد عبدو الملقب بفنان العرب تولد نهار 12 جوان عام 49 في السعودية، ومن الستينيات بدأ يبني مسيرة طويلة جدا فيها الطرب الخليجي، الأغنية العاطفية، القصائد والحفلات الكبرى. هو من الفنانين اللي نجحوا يخليوا الأغنية الخليجية تخرج من إطارها المحلي وتوصل للجمهور عربي واسع من الخليج إلى المغرب العربي.

في شهر ميلادو اخترنا نحكيو على واحد من أهم أعماله، نحكيو على ألبوم الأماكن اللي كان خرج عام 2005 من إنتاج روتانا. بون الألبوم مش كبير في عدد الأغاني، ما كبير في الأثر متاعو. في أغاني كيما الوفاء طبعي اللي تسمع فيها توا تابي، فما زه الطربي الهادئ متاع محمد عبدو، أداء فيه رزانة، جمل طويلة وإحساس يتبني بشوي.

أماكن. أحكيه على الألبوم هذا بالذات، النجاح الأكبر جاي مع أغنية الأماكن، الأغنية اللي ولت واحدة من أشهر أغاني محمد عبده في الألفينات. كلماتها بسيطة أما قوية جدا في الإحساس. الأماكن اللي تولي عندها ذكرى وتولي كل بلاصة في الدنيا تفكرك في إنسان يمكن غايب عليك، وهذا اللي خليها قريبة من الجمهور، خاطر كل واحد فينا ينجم يلقى روحه في حكاية ألبوم لليلة، ألبوم الأماكن.

0: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويت. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
1: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: راديو أنا فهم فلاش نيوز
1: موجز 11 ليلة دي وأنا فهم عسلمة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرا أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. والمعهد يحذر من أن ضعف تمويل المؤسسات قد يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل، لافتا إلى أن مستوى الإقراض يبقى محدودا مقارنة بحجم السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة، وذلك في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنوك الخاصة لتمويل الاقتصاد. المركز الجهوي لنقل الدم بقف سينظم حملات للتشجيع على التبرع بالدم منذ الأسبوع الماضي، وستتواصل إلى موفى جوان الجاري بمختلف معتمديات الجهة بهدف بلوغ 8000 تبرع خلال السنة الجارية، مقارنة ب7000 تبرع في السنة الماضية، وفق ما أكدته المسؤولة عن المركز أمينة بن سعد لمراسل ديوان فهم بالجهة.
2: المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة يقوم بحملات تبرع انطلقت منذ الأسبوع الفارط، وإن شاء الله باش تواصل على مدى شهر جوان، وباش يكون لنا لقاءات في عدة معتمديات باش نقربوا العملية التبرع وتشجيع الناس على التبرع. بالنسبة للمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة قام بجمع حوالي 7000 تبرع خلال سنة 2025، إن شاء الله الهدف نتاعنا في 2026 بلوغ 8000 تبرع. نوجه نداء للكافة المواطنين اللي يحسوا في رواحهم في صحة جيدة، لعمرهم تتراوح بين 18-65 سنة وعندهم رغبة في إنقاذ حياة بشرية ويكونوا سبب في حياة ناس أخرى يكونوا في الموعد. بالنسبة للدعوة هي مفتوحة في كامل تراب الجمهورية.
1: وفي أخبار العالم، رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، كشفا أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة المقبل في سويسرا، وأضاف أن الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشيرا إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الإجراءات التنفيذية بين الجانبين. ممثل أسطول الصمود العالمي في تركيا يعلن عن بدء التحضيرات لإطلاق مهمة بحرية جديدة باتجاه قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة بمشاركة دولية أوسع وعدد أكبر من السفن بهدف كسر الحصار وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.
0: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم.
3: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
4: ديوان ديوان ديوان FM.
3: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
5: 91.2
3: 99.1 في الصغيرة وكبس.
4: Choix musical.
5: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: Les années bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا اللي اخترنا نحكيه على فنانة عيد ميلادها في شهر جوان. صوت لبناني رومانسي حاضر من أواخر التسعينات وخدم على روحه بالكدي، أما برشا في ناس وبرشا دوسوغ وبرشا ذكي. نحكي لكم الليلة على يارا
0: لاستار.
1: يارا اسمها الحقيقي كارلا نزيه بيركاشي، تولدت نهار 1 جوان عام 83 في لبنان وتحديدا في منطقة الديار الأحمر. وقت اللي نحكيو على يارا أول حاجة تجي في البيل هي الصوت الناعم والأغاني الرومانس اللي تعرفت بهم، أما وراها التصويرة هذه فما مسيرة فيها مراحل كبيرة، اختيارات موسيقية ذكية ولهجات مختلفة خدمتها بطريقة محترفة إتخي بروفيسيونيل. بدايتها المعروفة كانت في برنامج كأس النجوم عام 98 على قناة LBC، وقتها غنيت نيت أوعدك وربحت. أما المهم لنا مش إنه ربحت كهو، خاطر برشا فنانين ربحوا مسابقات من بعد اختفوا. المهم إنه بعد البرنامج لقات الشخص اللي عاونها تبني هوية فنية واضحة، لهنا نحكيه على الملحن والمنتج طارق أبو جوده.

يترقب جودة جودا كان عنده دور كبير في الانطلاقة متاع يارا. إذا هو اللي اختار لها اسم الفن يارا، وهو اللي عاونها تدخل للساحة الفنية تصويرها مزينة، خدم لها على البراند متاعها من قبل ما نحكيه على براند. عطانا تصويرة الفنانة الرومانسية اللي صوتها نظيف وأغانيها قريبة من الجمهور العربي. أول نجاح كبير لها كان مع أغنية حب كبير. الأغنية هذه كانت واحدة من أهم المايلستونز في المسيرة متاعها، خاطر عرفت الجمهور على الستايل متاعها، كلام بسيط، لحن رومانس وبرفورمانس تري دو. ما كانش فما هكا شو كبيرة، ما كان فما إحساس إكسيبسيونال.

من بعدها هي خرج أول ألبوم ليها توصى فيه عام 2005، وفي الألبوم هذا بدي تظهر كفنانة نجم تغني باللهجة اللبنانية وحتى اللهجة المصرية. خرجت من بعد ألبوم انت مني عام 2008، الألبوم اللي يعتبر من أهم المحطات في مسيرتها، خاطر زيد قربها من الجمهور أكثر في أغاني كيما ما يهمك، انت مني، وحاول مرة. ولهنا بديت يارا تثبت نفسها مش كصوت لبناني عادي، أما كفنانة نجم تتحرك ما بين أكثر من لون وأكثر من لهجة.

من أهم النقاط في مسيرة يارا أنها ما وقفتش عند اللهجة اللبنانية والمصرية كها، وهي من الفنانين اللي خدموا على اللون الخليجي، وهذا مهم خاطر الغني الخليجي عنده طريقة نطق وإحساس وإيقاع مختلف مش كل فنان ينجم ينجح فيه. ويارا دخلت للون هذا بأغاني كيما صدفة ونجحت، عرفت كيفاش تكسب قلوب الجمهور الخليجي الكبير من غير ما تبدل في الشخصية الفنية.

بون كي نحكيو على الأعمال اللي مستحيل تتمحى من ذاكرة الناس، شوغ موا يلزمنا نحكيو على ديو نتاعها مع فضل شاكر. نحكي لكم على أغنية خدني معاك اللي وليت أن بو باغتو من نهار اللي هبطت. أغنية جامعة زوز أصوات رومانس على الآخر. فضل شاكر اللي صوته دافي وحزين، ويارا اللي صوتها تري دو وي تري كالم. النتيجة كانت أغنية سهلة سا سي فغي، أما فيها كمية متاع إحساس مش عادي. بون يفو سافواغ إنه يارا ما بنتش المسيرة نتاعها على الصخب الإعلامي نجم نقولو، ما كانتش من الفنانات اللي تهبط تصاريح مثيرة للجدل، ولا من الفنانات اللي ديما عندها مشاكل. حضورها كان ديما مربوط سواء بالأغاني سواء بالحفلات ولا الفيديو كليبس، وهذا اللي خليها مثال الفنانة اختارت طريق بلوس وموا مستقر أكثر من لوتوروت نجم نقولو، ولا الطريق السريع اللي فيه برشا جوجمة وبرشا ضجة ويجيب معاه زيدا برشا شهرة. مي بون الاستقرار هذا عنده وجه آخر زيدا، خاطر ما كانش فما هكا تورنينج بوينتس كبار في مسيرة يارا. تصويرتها الفنية من اللي بديت لليوم هي بيدها قعدت وفية للرومانس، للغنية الهدئة، للستايل الناعم. فما عبيد تشوف هذا نقطة قوة خاطر يقولك هذيك الهوية متاحة، وفما ناس أخرين يشوفوها هكا سكرت على روحها برشا وما حبتش تخرج من الكومفورت زون متاحة، لأن الناس بدأت تقلق منها شوية بلوز وموا. يارا اليوم عندها مسيرة تتعدى 20 سنة، غنيت اللبناني المصري والخليجي وتعاونت مع أسماء كبيرة، وعندها أغاني مازالت تسمع لليوم خاصة في البلاي ليست الرومانس والعريس والبرامج الإذاعية.

0: Les années bonheur.
1: هكا وصلنا لآخر حلقتنا لليلة. أما ليلة باش نختموا الحلقة بحاجة غريبة شوية، أما غريبة دون لسونس البيه نجمو نقولو. تخيلوا معايا ويتني هيوستن بصوتها القوي في I Will Always Love You، الغنية اللي وليت آيكونيك من فيلم The Bodyguard، تتقابل مع أم كلثوم في انت عمري، واحدة من أكبر الكلاسيكس في تاريخ الموسيقى العربية. الفكرة هذه عملوها اليوتيوب تشانل اسمها The Golf Edition أو النسخة الخليجية، ياخذوا أغاني معروفة كسواء عربي ولا أوكسيدنتال ويعاودوا يتخيلوها بروح عربية وخليجية كانت تسمع في غنية تعرفها، أما ماكش سير هذيك هي الغنية. المشاب هذا بالذات كان حاجة قمة في الروعة، خاطر زوز أغاني كمان يحكيوا على الحب، حب كبير، حب طريقة مش عادية. زوز وصفوا الحب بطريقة إكسترا أوردينير. خليكم تكتشفوا ويتني هيوستن وأم كلثوم في مشاب I Will Always Love You انت عمري، قولوا لي شنو رايكم في الفكرة. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو رسم. انا يولد زعديد، السلام عليكم. مين ما كنتوا، نشوفكم ان شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامينشا. باي باي.

0: لوتخو.
1: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا نسور. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام عسلامة
3: عسلامة. ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 91.2
2: ديوانفام فلاش نيوز.
9: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم من الشعبان تفيد بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجيات تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين، مضيفة أن عملية التبرع العائلية تمثل نحو 65% من إجمالي التبرعات بالدم في تونس مقابل 35% للتبرعات الطوعية المنتظمة وفق تصريح إعلامي أدت به بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم. ومن الشعبان ترجع ضعف الإقبال على التبرع المنتظم إلى نقص في التوعية، مشيرة إلى أن تونس سجلت 256 ألف عملية تبرع بالدم السنة الماضية، معتبرة أن هذا العدد ما يزال دون الاحتياجات الوطنية السنوية والمقدرة بنحو 290 ألف تبرع. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يوصي بتفادي استهلاك المياه مجهولة المصدر والتي تروج عبر شاحنات متجولة تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ببعض المناطق من ولاية نابل، لافتا إلى تعرض الصهاريج والأوعية البلاستيكية إلى أشعة الشمس المباشرة بما يسبب في تسرب المواد كيميائية سامة إلى الماء، بالإضافة إلى غياب التعقيم والتنقل في ظروف عشوائية بما يعرض المياه للجراثيم والبكتيريا حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، دولية بالطرقات السريعة بولاية ميزور الأمريكية تفيد بأن 12 شخصا لقوا حتفهم في حادث سقوط طائرة، مضيفة أن الحادث وقع بالقرب من المطار. وذكرت الدولية أن التقارير الأولية تشير إلى وفاة جميع ركاب الطائرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اكتمال التوصل إلى اتفاق رسمي وناجح مع إيران ويصدر أوامر برفع الحصار البحر الأمريكي عن إيران فورا، داعيا إلى تدفق النفط وحرية الملاحة. وكالة رويترز تفيد بتراجع العقود الآجلة للنفط بنسبة 4% وتصل إلى حوالي 84 دولارا للبرميل الواحد بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يرحب بالتوصل لاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن تطلعه لأن تنخرط كافة الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالقاسم، تصبحون على خير.
2: ديوان فام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.
9: ديوان فام
10: تبع الموسيقى.